لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهلا أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنوبي، واعصمني فيما بقي من عمري، وارزقني عملا زاكيا ترضى به عني. اللهم إني ضعيف فقوني في رضاك، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رجائي. اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فأغنني. اللهم لك الحمد كله، لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبض، ولا هادي لمن أضلل، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك يا رب يا أرحم.

يا من إليه جميع الخلق يبتهلون.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف أبو مطيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معكم في هذه الآية المباركة من سورة النساء، إذ يقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. حيث ذكرنا في اللقاء الماضي ما قرره العلماء في عدد من المسائل الكريمة، وتوقفنا عند قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، حيث نكمل ما توقفنا عنده في هذه المسألة بمشيئة الله تعالى. إن هذا التقدير الذي تمت الإشارة إليه غير مقبول لأربعة أوجه. فأما الوجه الأول فهو أنه تبطل بذلك فائدة العطف، كما أن في ذلك إبطال لفائدة الكلام من البيان. فإن كنا نعطي بذلك الأم السدس وما ندري ما نصنع بباقي المال، فإن قيل يعطى للإخوة قلنا: وهم من أو كيف يعطى لهم؟ فكيف القول مبين ولا مبين؟ وهذا لا يجوز. أما الوجه الثالث الذي يرد على هذا التقدير فهو أنه كان يبقى قسم من المال غير مبين، وهو إن كان له إخوة وله أب وأم فاعتباره بالبيان أولى. وما صوره من أم وإخوة قد بين أو بين في قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، وهذا من نفيس الكلام. أما الوجه الرابع فهو أنه تبيان لفائدتين، فأما أحدهما فهو حجب الأم بالإسقاط لهم، والثاني حجب النقصان للأم. أما المسألة الثالثة عشرة في هذه الآية فتتصل بقوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وهذا قول يقتضي بظاهره أنه إذا كان له ثلاثة إخوة أنهم يحجبونها حجب نقصان بلا خير.

الخلاف. وإن كانا أخوين فروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنهما لا يحجبانها، وغرضه ظاهر، فإن الجمع خلاف التثنية لفظا وصيغة، وهذه صيغة الجمع فلا مدخل لها في التثنية. ومن يعجب فعجب أن يخفى على حبر الأمة وترجمان القرآن ودليل التأويل عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فهناك مسألتان، فأما أحدهما فهذه المسألة، وأما الأخرى فمسألة العول. وعضد هذا الظاهر بأن قال إن الأم أخذت الثلث بالنص، فكيف يسقط النص بمحتمل؟ وهذا المنحى مائل عن سنن الصواب، ولعلماء المالكية في ذلك سبيل مسلوكة من ثلاثة أوجه. فأما الوجه الأول فهو أنه ينطلق لفظ الإخوة على الأخوين، بل قد ينطلق الجماعة على الواحدة. تقول العرب نحن فعلنا، وتريد القائل لنفسه خاصة، وقد قال تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، وقال وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب، ثم قال خصمان بغى بعضنا على بعض، فذكر الجمع ويريد الإفراد في آيات كثيرة، وقال الجمع ويريد التثنية. وهذا كله صحيح في اللغة سائغ، لكن إذا قام عليه دليل فأين الدليل؟ أما الثاني فهو أن الله تعالى قال في ميراث الأخوات فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فجعل العلماء البنتين على الأختين في الاشتراك في الثلثين، وحملوا الأخوات على البنات في الاشتراك في الثلثين، وكان هذا نظرا دقيقا وأصلا عظيما في الاعتبار، وعليه المعول. وأراد الباري بذلك أن يبين لنا دخول القياس في الأحكام. أما الوجه الثالث الذي ذكره المالكية في العول فهو أن الكلام في ذلك لما وقع بين عثمان وابن عباس رضي الله عنهما، قال له عثمان إن قومك حجبوها، ويعني بذلك قريشا، وهم أهل الفصاحة والبلاغة، وهم المخاطبون والقائمون لذلك والعاملون به. فإذا ثبت هذا فلا يبقى لنظر ابن عباس رضي الله عنه وجه، وذلك لأنه عول على اللغة فغيره من نظائره، ومن فوق من الصحابة أعرف بها. وإن عول على المعنى فهو لنا، وذلك لأن الأختين كالبنتين، وليس الحكم في مذهب المالكية بخروج عن ظاهر الكلام، وذلك لأن اللغة ترد فيها لفظ الاثنين على الجميع. وننتقل بكم إلى المسألة الرابعة عشرة، وتتصل بقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، حيث استفاض العلماء في هذه المسألة بما قد لا يسمح لنا باستعراض ما قرروه جميعا، حيث ذكر علماء المالكية بأن فيها فصل عظيم من فصول الفرائض، وأصل عظيم من أصول الشريعة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل المال قواما للخلق، ويسر له السبب إلى جمعه بوجوه كثيرة ومتعبة ومعان عسيرة، وركب في جبلاتهم الإكثار منه والزيادة على القوت الكافي المبلغ إلى المقصود، وهو تاركه بالموت يقينا ومخلفه لغيره. فمن رفق الخالق بالخلق صرفه عند فراق الدنيا، وإبقاء على العبد، وتخفيف من حسرته على أربعة أوجه. فأما الوجه الأول فهو ما يحتاج إليه من كفنه وجهازه، وأما الثاني فهو ما تبر به ذمته من دينه، وبالنسبة للثالث فهو ما يتقرب به إلى الله تعالى من خير ليستدرك به ما فات في أيام مهلته، وبالنسبة للوجه الرابع ما يصير إلى ذوي قرابته الدانية وأنسابه المشتبكة المشتركة. فأما الأول فإنما قدر لأنه أولى بماله من غيره، ولأن حاجته الماسة في الحال متقدمة على غيره، وقد كان في حياته لا سبيل لقرابته إلى قوته ولباسه، وكذلك في كفنه. وأما تقديم الدين فلأن ذمته مرتهنة بدينه، وفرض الدين أولى من فعل الخير الذي يترتب عليه. أما تقديم الصدقة على الميراث في بعض المال ففيه مصلحة شرعية وإبانة شرعية، وذلك لأنه لو منع جميعه لفاته باب من البر عظيم، ولو سلط

عليه لما أبقى لوراثته بالصدقة منه شيئا لأكثر الوارثين أو بعضهم، فقسم الله سبحانه وتعالى بحكمته المال وأعطى الخلق ثلث أموالهم في آخر أعمارهم، وأبقى سائر المال للورثة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم فقراء يتكففون الناس. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم لعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني. ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني، إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفذ، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك، واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، مع عبادك الذين تحبهم ويحبونك، ورضيت عنهم ورضوا عنك برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إنا نسألك في حياتنا ما كتبت فيه اللطف والتيسير، ونسألك أن تعيننا على ضيقها وأكدارها. اللهم سخر لنا ما يحمل لنا الخير بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا. اللهم ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وارزقنا صبرا لا ينفد، وإن مسنا الضر فثبتنا، وقو بالإيمان قلوبنا، فلا نبث شكوانا إلا إليك، ولا نسأل سواك يا أرحم الراحمين.

اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

سبحان الله وبحمده ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يا حي يا قيوم يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى وتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت بين النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار.

ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، والخلق خلقك، والعبد عبدك. أنت الله الرؤوف الرحيم، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وبكل حق هو لك، وبحق السائلين عليك، أن تقيني في هذه الغداة، وأن تجيرني من النار بقدرتك. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. تحدثنا أيها الإخوة الأخوات في قصة لوط عليه الصلاة والسلام

وكيف أنهم كانوا يكفرون بالله تعالى ويأتون الفاحشة، والفاحشة هي أنهم يأتون الذكران من العالمين، يأتون الذكر ويتركون الأنثى. فلما جاءت الملائكة إلى لوط وكانوا متنكرين لا يعرفهم لوط أنهم من الملائكة، وكانوا هؤلاء حسان الوجوه، جاء القوم من الكفرة يريدون أن يفعلوا بهم الفاحشة، فامتنع لوط عن تسليمهم إياهم حتى أغلق الباب فيما بينه وبينهم، وهم يدفعون بالباب ويريدون أن يدخلوا إلى هؤلاء الضيف، وهو يدفع عنهم لأنه لا يريد أن يخزى في هؤلاء الضيف، حتى قال لهم: ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ فلما عرف لوط أن هؤلاء الضيف هم من الملائكة حينما أخبروه وطمأنوه بعد ذلك، أخبروه أن القوم هؤلاء سينتقم الله تعالى منهم، وأمر الملائكة هؤلاء عندما جاء القوم ورأوا الملائكة وحصل لهم ما حصل من الرعب والخوف منهم بعد أن رميت في وجوههم ذرات التراب والحجارة، خرجوا وهم قد خافوا من لوط ومن هؤلاء الضيف. ثم أخبر الضيف هذا أنهم من الملائكة، أخبروا لوط: يا لوط، إن رسل ربك لن يصلوا إليك، لن يصلوا إليك أي بمكروه، فامضي فأسر بأهلك، امضي صدر من الليل، فامضي بأهلك بقطع من الليل، بعد مضي صدر من الليل أول الليل، ولا يلتفت، لا يتخلف منكم أحد، ولا ينظر وراءه منكم أحد إلا امرأتك، ولا يلتفت منكم أحد أي لا يتخلف منكم أحد أو لا ينظر وراءه منكم أحد إلا امرأتك، فأسر بأهلك، خذ أهلك إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم من العذاب، إن موعد هؤلاء الصبح وهو قريب. فخرج لوط بابنتيه ليس معه غيرهما. فلما جاء أمرنا أي عذاب الله تعالى، جعلنا عاليها سافلها أي القرية، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل من طين صلب منضود متتابع، مسومة هذه الحجارة، معلمة لكل شخص من هؤلاء الأشخاص. ثم قال ربنا: وما هي من الظالمين ببعيد، يعني من قوم لوط، أي لم تكن الحجارة لتخطئهم، لأن هؤلاء من الظلمة، كفروا بلوط وبرب لوط وكذبوا لوط وأخذوا يفعلون الفاحشة، حتى أرادوا أن يعتدوا على ضيف لوط وهم ملائكة الرحمن سبحانه، فانتقم الله تعالى منهم، فجعل عالي القرية سافلها أي قلب تلك القرية، قلبها الملائكة، ثم أتبعوا بالحجارة من المولى جل شأنه. هذه الحجارة كانت من الطين الصلب المتتابع عليهم، منضود متتابع، مسومة معلمة، كل واحد له حجارة معلمة باسمه واضحة. وما هي من الظالمين ببعيد. وكانت ممن نالها العذاب هي امرأة لوط. وامرأة لوط أيها الإخوة والأخوات ضربها الله سبحانه وتعالى مثلا للكافرين، فقال تعالى: ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين نبيين رسولين، وكانتا معهما كل واحد مع زوجته يصاحبها ويعاشرها أشد المعاشرة والاختلاط، فخانتاهما في الإيمان، يعني مو خيانة الزوجية كما يعتقد البعض، لا، الخيانة في الإيمان، لم يوافقاهما على الإيمان، يعني ما آمنت زوجة نوح بنوح وما آمنت زوجة لوط بلوط عليهم السلام، ولا صدقوا أن هؤلاء رسل، ولذلك لم ينفع ذلك الزواج أو تلك المعاشرة شيئا من عذاب الله، ولم يدفع محذورا بسبب أن هاتين المرأتين كانتا من الكافرين، ولذلك قال الله: وقيل ادخل النار مع الداخلين. وليس المراد بقوله تعالى فخانتاهما بمعنى في فاحشة، بل في الدين،

فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء، يعني من أجل الأنبياء الله تعالى ما يجعل زوجات الأنبياء يفعلون الفاحشة. فخيانة امرأة نوح مثلا كانت تخبر أنه مجنون، وإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح أن فلان آمن بنوح، يعني تأتي بالأخبار للجبابرة للكفار عن المؤمنين الذين يؤمنون مع نوح، وهذه الخيانة الكبرى كما يقال. وأما امرأة لوط فكانت على غير دين لوط، وكانت تخبر قومها بضيوف لوط، يعني هي التي ذهبت إلى القوم إلى الكفار وقالت لوط عند ضيوف وتعالوا عليهم، هذا نوع من الخيانة. ولذلك قال الله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، لا يتخلف، اذهبوا في أول الليل فإن هؤلاء سيصيبهم في الصباح الباكر ما يصيبهم من عذاب الله. هذه هي قصة لوط عليه الصلاة والسلام. نستفيد منها أيها الإخوة أن الصلة النسبية أو الزوجية بالمؤمن لا تنفع الكافر، بمعنى أن زوجة لوط كانت كافرة، فلما كانت كافرة لم تنتفع من إيمان لوط عليه الصلاة والسلام، بل كان البراء فيما بينها وبين لوط، وأن أولى الناس بلوط هم من آمن مع لوط، وأولى الناس بالأنبياء هم من آمن بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما قضية هذا ابني وهذا هذه زوجتي وهذا أقاربي، هذه لا تنفع في قضية الدين والالتزام. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، أولى الناس هم الأتباع. ولهذا ينبغي علينا أن نفهم هذه القضية أيها الإخوة، فكم من مؤمن وكم من ملتزم وهو لا ينفع أهله أو لا ينتفع منه أهله بسبب قضية العقيدة وبسبب قضية الإيمان وبسبب قضية الفارق فيما بينهم وبين هؤلاء. يعني هذا كافر، الأب كافر مثلا والابن مسلم، أو الابن كافر والأب مسلم، أو الزوج مؤمن أو نبي وامرأته كافرة وقد يكون ذلك، أو الزوج كافر كما حصل في فرعون، فرعون كافر وآسيا مؤمنة زوجة فرعون، بمعنى أن هذه القضية أيها الإخوة القضية العقيدة تختلف عن قضية النسب. الأنساب تنفع في قضية الإيمان، والله تعالى يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أما قضية المفارقة في العقيدة فلا ينتفع أحد من أحد، ولهذا قال الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا في الأصل العام أيها الإخوة، أو وقت الحساب وقت يوم القيامة، ولهذا لا ينتفع البعض من البعض الآخر. أما أهل الإيمان والذين اتبعتهم الذرية بالإيمان ويلتحقون بهم فهؤلاء يلتحقون بهم كذلك في الآخرة. أما إذا كان الكفر فهنا يفترق في قضية العقيدة، فلا تنتفع زوجة لوط من لوط عليه الصلاة والسلام لأن زوجته كانت من الكافرين. ولوط عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة حينما قال للقوم لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، هذا التمني صدر من لوط لشدة غيظه على القوم، ولأن هؤلاء القوم يعملون القبيح ويريدون أن يفعلوا ذلك مع الضيوف، فقال هذا القول وهو غير قادح في الإيمان وغير قادح في التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء فيما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. هو قال أو آوي إلى ركن شديد، هو فعلا كان يأوي إلى ركن شديد، ولكن كان لا يعلم أن هؤلاء هم الملائكة. ولهذا جاء فيما أخرجه الإمام الترمذي زيادة على هذه الرواية قال ما بعث الله بعده نبيا إلا في ثروة من قومه، والثروة الكثرة والمنعة. إذن أيها الإخوة والأخوات، الملائكة وجدت على لوط عليه الصلاة والسلام حينما قال أو آوي إلى ركن شديد، يعني كأنه هو لا يأوي إلى ركن شديد، فأخبروه أنه لا هو يأوي إلى ركن شديد وهو قضية الارتباط بالله سبحانه وتعالى. أيضا مما يستفاد من هذه القصة أيها الإخوة أن المسلم عليه أن ينكر على الكافر ولو كان غير الكفر،

0: لأن لوط عليه الصلاة والسلام أنكر على قومه قضية الفاحشة وهم كفار، أنكر عليهم حينما كانوا يفعلون الفاحشة، وهذا يدل على أننا حينما ننكر على قضية الكفار الجرائم الكثيرة، فهذا بيان لنا من خلال قصة لوط حينما رأينا أن لوط عليه الصلاة والسلام أنكر على قومه الكفر وأنكر عليهم إتيان الفواحش وأمرهم بتقوى الله وبطاعته، كما أمرهم بترك عمل الفاحشة من خلال إتيان الذكور فيما بينهم. إذن هنا أيها الإخوة ينبغي أن نأخذ الدروس والعبر من خلال هذه القصص القرآنية المهمة التي ذكرها القرآن الكريم والتي يمكن الاستفادة منها في مجتمعاتنا وبين الأفراد فيما بيننا، أن نأخذ الدروس حتى يكون هؤلاء الرسل هم الأسوة الحسنة لنا، ولكي نسير في حياتنا في الطريق الصحيح السوي حتى نكون من الناجين ومن الفائزين في الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى لنا ولكم الفوز في الدارين، إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الحج.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الحج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن
3: الرحيم. أذكار الصباح.
2: لا تغفل عن ذكر الله.
3: حسبي الله.
4: حسبي الله.
3: حسبي الله.
2: لا تنسى ذكر الله.
4: حسبي

0: حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا وأصبحنا.

0: في القبر.
1: رواه مسلم.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات في يومه دخل الجنة، أخرجه البخاري.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك.

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، أخرجه أبو داود.

0: أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود وأحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة. حسبي.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره.

0: رواه البخاري ومسلم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة تلك.

0: محمد.
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: أشرقت أنوار الصباح. في بداية هذا اليوم نسأل الله العلي العظيم التوفيق في جميع الأمور. اللهم ارزقنا الرزق الواسع والحلال الطيب، ويسر أمورنا لما تحب وترضى.
1: إذاعة البحرين،
0: صوت البحرين. إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.

0: بس مذكور اللي هيفة بالوغى وتذود عنا.
1: انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

تبقى بعض الحكم والأقوال في قصورها حتى نبصرها تتحقق على أيدي البشر وتتحرك في أعمالهم. كذلك تظل الأحلام كالفراشات الطائرة، ما لم تمتد إليها يد الطموح فتمسك بها وتحولها إلى واقع وحقيقة. فالأحلام دروب يمكن أن نرسم فوقها ظلال الواقع، كما رسم العباقرة في العالم من الحكم والأقوال دروبا لما كانوا يحلمون به.

طموح أبناء هذا الجيل لا يحد، شغف أولادنا للتعرف إلى سبل العلوم الجديدة والإلمام بكل ما تقع عليه حواسهم يفوق كل شغف عرفته الأجيال السابقة، وسببه هو في تطور الإمكانات البشرية التي تريد للبراعم الصغيرة أن تتفتح في مناخات الطموح والحرية.

صندوق الجدة يخبئ الكثير من المفاجآت، كلما فتحته تضوع منه رائحة الحكايات الجميلة والتاريخ البعيد، ففي زواياه تختبئ أساطير طالما سحرتنا في عالم الطفولة. صندوق الجدة كان يضم شتى مراحل حياتها وينطوي على أثمن ما جمعته يداها خلال رحلة العمر. صندوق الجدة أتذكره كلما تذكرت طفولتي، وأتذكر معه يديها الدافئتين وحكاياتها التي كانت تحملني أجنحتها إلى أقاصي الغرابة والمفاجآت.

كلما تقدم الشعب في مضمار الرقي الإنساني يزداد تعلقه بتقاليده، ويزداد اهتمامه لإحياء تراث ماضيه، لأن وعي الشعوب يفتح بصائرها على كثير من الحقائق. بينما حقيقة تؤكد أن شعباً بدون ماض لا يمكنه أن يذهب بعيداً في انطلاقته صوب الغد لبناء مستقبل أفضل.

0: ليس أجمل من أن نمسح عن عيوننا بقايا الليل الذي مر. ولا أجمل من أن نفتح نوافذ قلوبنا على الحياة والفضاء والبحر. فالحياة التي تنتظرنا بحاجة إلى سواعدنا.
1: وفي سواعدنا تكمن القوة، وكذلك في عقولنا يكمن الوعي، وفي قلوبنا تمتد جذور المحبة والتسامح. فلتجتمع القوة والمحبة والوعي لنبدأ رحلة هذا اليوم بفرح وسعادة.

تعود إلى خاطري حكايات الطفولة البريئة، تلك الطفولة التي رحلت مع رحيل الأيام والسنوات. تعود إلى بالي أيام الطفولة وكأنها عربة من عربات الزمن الراحلة في هذا الكون. وقد تجمعت الأيام كالسواعد لتدفع عربة الطفولة بين الأمواج وأشجار الغابات، غير أن بين الأمواج والغابات تلوح من البعيد طريق ويرتسم طموح، فأشعر أنني لا أزال قادراً على متابعة السفر في العالم.

0: للموجة المبحرة حبة رمل عاشقة تعيش على الشاطئ.
1: وللون الزرقة في رسالة السماء طابع بريدي اسمه الشمس.
0: ولسر الأرض أودية وأنهار وسواق وغابات.
1: وللزمن ساحات فارغة تملأها سواعدنا بالعمل والعطاء.
0: وتلك هي رحلة الحياة، وذلك هو معنى الوجود الإنساني.

0: صباح جديد وأمل جديد يرافقنا،
1: شمس ذهبية تشرق بعد ظلام وسكون،
0: زهور تتفتح، عصافير تغرد،
1: اجتمعت كلها في إشراقة أمل.
0: فما أجملك أيها الصباح،
2: فما أجملك أيها الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين. صوت البحرين.
0: إذاعة البحرين.
2: صوت البحرين.

0: إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائع في كل ذراته. عش حياتك في كل يوم بعمر جديد وقلب جديد وحلم جديد. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: صباحك صباحين.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجوع

0: للمال بالذار.
1: من أشعار سليم بن عبد الحي: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا متابعينا الكرام الأحبة بكل خير. في هذا اليوم الجديد وهذا الموعد المتجدد من برنامجكم اليومي صباح الخير يا بحرين، نبعث لكم أعذب وأجمل التحايا في حلقة هذا اليوم الاثنين 27 من يوليو 2026. إذن صباح مشرق بنور الأمل مع نسمات عليلة تبعث في النفوس النشاط والتفاؤل، صباح يزداد جمالا بوجودكم معنا وتواصلكم عبر أثير برنامج صباح الخير يا بحرين. في هذا الصباح الجميل نبعث لكم أو نبعث ونرسل أطيب التحايا إلى وطننا الغالي مملكة البحرين، أرض المحبة والسلام التي عرفت عبر التاريخ بمكانتها العريقة وتراثها الأصيل. البحرين لؤلؤة الخليج التي جمعت بين الأصالة والحداثة، تزخر بالإنجازات في مختلف المجالات. كانت البحرين على مر السنين نموذجا للتطور والازدهار، موطنا للعلم والثقافة والإبداع. في هذه اللحظات الصباحية المميزة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على مملكتنا الحبيبة مملكة البحرين نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يوفق أبناء هذه الأرض الطيبة وجميع من يقيم عليها بتحقيق المزيد من النجاح والتقدم والسداد. إذن مع هذه الانطلاقة الصباحية المتميزة مستمعينا الكرام من برنامج صباح الخير يا بحرين، والذي ينطلق معكم من الآن ولغاية الساعة 8:30 بتوقيت مملكة البحرين عبر عديد المحطات والفقرات واللقاءات المتنوعة التي نعكس من خلالها صورة الشارع البحريني وأبرز البرامج والأنشطة والفعاليات المقامة على أرض مملكة البحرين. إذن مع هذه الانطلاقة الصباحية نبعث لكم تحايا فريق العمل، فريق عمل برنامج صباح الخير يا بحرين. أولى التحايا من الإشراف والمتابعة من الزميلة نورة عبد العزيز، ومن الإعداد تقبلوا تحيات حصة الدوي. من التقديم هذه تحياتي عبد الرحمن بن طيع، تشاركني في التقديم الزميلة شوق الدوسري، ومن الإخراج تقبلوا تحيات محمد الحسن.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: يا هلا ومرحبا فيكم متابعينا، حياكم الله مستمعينا، مثل ما عودناكم ننطلق معاكم في استعراض محطات وفقرات برنامج صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم، ونبدأ كعادتنا مع أبرز العناوين الصادرة في صحفنا المحلية في الشأن المحلي والاقتصادي، ونعود لنتعرف وإياكم على أحوال الطقس في مملكتنا الحبيبة مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. في تمام الساعة 7 نكون قد وصلنا وإياكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية في إذاعة مملكة البحرين العربية، من بعدها نعود لمواصلة فقرات برنامج صباح الخير يا بحرين.
3: حلقة اليوم تحتوي على مجموعة من اللقاءات المتنوعة، أول هذه اللقاءات يجمعنا مع الأستاذة مريم الموسوي أخصائي تعزيز الصحة بوزارة الصحة للحديث عن برنامج صحتي مسؤوليتي،
2: ثم ستكون لنا وقفة مع الأستاذ الهنوف البن علي مؤسسة مشروع رفق للتبني والبيت المؤقت للحيوانات الأليفة للحديث عن مؤسسة مشروع رفق، وهو مشروع خاص بتبني الحيوانات الأليفة وتأسيس بيوت خاصة لرعايتهم.
3: بعد ذلك نتعرف على مركز الإعلام والترفيه في مدينة الشباب

0: من خلال لقائنا مع الأستاذة زهراء عبد الغني المرزوق مشرفة مركز الإعلام والترفيه بمدينة شباب 2030.
1: وسنتوقف أيضا مع الأستاذ محمد البناء رئيس العلاقات العامة والتواصل بجمعية البحرين للعمل التطوعي للحديث عن إطلاق جمعية البحرين للعمل التطوعي عضو الاتحاد العربي في العمل التطوعي للعدد الجديد من مجلتها الإلكترونية تطوع.
0: كذلك نسعد باستقبال اتصالاتكم ورسائلكم وملاحظاتكم الموجهة إلى مختلف الجهات الحكومية الخدمية في مملكة البحرين عبر خط البرنامج المباشر 17684888 وفقرة مع الناس.
2: إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: عناوين:
2: أخبار ومقالات صحفية.
1: عناوين:
3: نطالع معكم مستمعينا أبرز ما جاء في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم الاثنين 27 من يوليو 2026، ونقرأ في أبرز العناوين. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن مملكة البحرين ركيزة استقرار لسباقات الفورمولا 1. ماليزيا تستضيف جائزة البحرين الكبرى في أكتوبر القادم.
4: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز البيئة المحفزة للمواهب والكفاءات الوطنية يمثل نهجاً راسخاً ضمن مسيرة البناء والتطوير. جاء ذلك لدى لقاء سموه الفرق الطلابية الفائزة في مسابقة ستارت أب بحرين بجامعة البحرين.
3: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن البحرين بما تمتلكه من إرث حضاري وثقافي عريق ومقومات تراثية وأثرية تواصل ترسيخ مكانتها على مختلف المستويات.
4: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وزراء ماليزيا يستعرضان مجالات التعاون بين البلدين.
3: سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة يشيد بتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد بإطلاق معسكر جدهة التدريبي. المبادرة تعكس رؤية سموه في الاستثمار بطاقات ناشئة.
4: وزير الخارجية ونظيره الأوكراني يؤكدان أهمية صون حرية الملاحة وسلامة الممرات المائية والدولية.
3: رئيس النواب والشورى: غرفة تجارة وصناعة البحرين تمثل شريكا استراتيجيا وركيزة أساسية في دعم مسيرة النمو الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص.
4: تعاون وتنسيق مستمر بين مملكة البحرين ودولة الكويت في المجالين العسكري والأمني.
3: نادي راشد للفروسية وسباق الخيل ينظم ورشة تعريفية حول برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية.
4: مستشارة الملك للشؤون الثقافية والعلمية تؤكد تجربة المرأة البحرينية تعد نموذجا متقدما على المستويين الإقليمي والدولي.
3: خلال افتتاحه معرض بصمة بحرينية وكيل التنمية الاجتماعية، ندرس بيع منتجات الأسر البحرينية إلكترونيا. حرفيون يدعون إلى تعليم الحرف اليدوية بالمدارس لمنعها من الاندثار.

0: برنامج حب وولاء مبادرة وطنية تطلقها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تعبر عن الحب والوفاء للوطن والقيادة.
1: الأمين العام لمجلس تسوية المنازعات الدولية تشارك في مؤتمر تأسيس الأونسترال في نيودلهي.
0: بنك الإسكان يطرح فرصاً استثمارية للعقارات التراثية بمشروع تطوير مدينة المحرق.
1: بمناسبة اليوم الدولي لصون النظام الإيكولوجي لغابات المنغروف، وزيرة التنمية المستدامة، حماية الموارد الطبيعية والعمل المناخي من أولويات تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
0: إضافة الضيافة والمأكولات الشعبية للمناسبات والعروض الحية لأنشطة المحال التجارية الافتراضية.
1: مدير إدارة التنوع الحيوي بالمجلس الأعلى للبيئة يصرح: مسوحات ميدانية لدراسة سواحل المملكة لتقييم موائمتها لاحتضان القرم.
0: فرص وظيفية لطلبة الهندسة بجامعة العلوم التطبيقية قبل التخرج، التدريب الصيفي يفتح أبواب التوظيف في كبرى مؤسسات البحرين.
1: الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية يؤكد مواصلة تعزيز دمج وتمكين ذوي الهمم عبر تطوير البرامج والخدمات.
0: إذن مستمعين، هذا أبرز ما جاء من عناوين في الشأن المحلي، وننتقل معكم إلى ملاحق الاقتصاد في صحفنا المحلية.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
1: في أبرز العناوين الاقتصادية نقرأ: 138% قفزة في واردات الميد والبياح، ومطالب بحماية المخزون السمكي.
0: وفد من بيت التمويل الكويتي البحرين يزور مدينة شباب 2030.
1: رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يؤكد أن التكنولوجيا والابتكار ركيزتان للتنويع الاقتصادي بدول مجلس التعاون.
0: الشركة البحرينية الكويتية للتأمين تنضم إلى برنامج مكافآت الولاء الوظيفي.
1: وزير الصناعة والتجارة يؤكد تحديد الأنشطة التجارية التي تقتصر مزاولتها على البحرينيين باعتبارها آفاقاً جديدة أمام الكفاءات الوطنية.
0: زين البحرين تطبق تقنية شبكات الراديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي كأول شركة اتصالات في المنطقة.
1: الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن أسري تطلق سلسلة التميز الوظيفي لتعزيز مهارات الموظفين.
0: معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF يطلق أكاديمية الذكاء الاصطناعي لبناء القدرات الرقمية الوطنية.
1: نائب الرئيس التنفيذي لتصميم وتنفيذ البرامج في صندوق العمل تمكين: إجراءات ميسرة للتقديم على برنامج مساندة وأسبوعان على انتهاء فترة التقديم.
0: تجار سوق المنامة يشيدون بزيارة رئيس الغرفة.
1: دول مجلس التعاون تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية في تقرير لمركز الإحصائي الخليجي.
0: إذن مستمعينا، هذا أبرز ما جاء من عناوين في الشأن.

0: الاقتصادي في صحفنا اليومية من الصادرة من مملكة البحرين.
1: مع الأرصاد،
2: درجات الحرارة
1: ونسب الرطوبة
2: وأهم التحذيرات.
1: مع الأرصاد.
3: ننتقل وإياكم مستمعينا إلى إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات من مطار البحرين الدولي. معنا من هناك الأستاذ محمد تلفت. صباح عليك بالخير أخوي محمد.
4: صباح النور، صباح الرحمن، صباح الخير عليكم وعلى الأخوة المستمعين.
3: يا هلا ومرحبا فيك، تفضل.
4: طبعا طقسنا اليوم راح يكون طبعا البداية أجوانا شبه معتدلة بأجعام، راح تتحول الريجن إلى حارة مع بعض السحب واتصال الأتربة في بعض المناطق خلال فترة النهار، مع رياح قوية السرعة توصل من 12-17 عقدة، توصل من 20-25 عقدة أحيانا خلال فترة النهار. طبعا راح يكون هناك تحذير عن رياح قوية السرعة إذا يرجخ ذلك إضاءة الحذر خاصة مرتدي البحر. بالنسبة لارتفاع الموج راح يكون من غالب إلى 3 أقدام قرب السواحل، من 3-6 أقدام في عرض البحر. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى متوقعة هذا اليوم 42 درجة مئوية، والصغرى 29 درجة مئوية. الرطوبة النسبية تتراوح بين 20-75%. بالنسبة على أمر في مناطق ما راح يكون لها السر رابع مساء، ومد آخر عند الساعة 5:30 من صباح القدر. أدنى جزر عند الساعة 10:30 صباحا، وجزر آخر عند الساعة 11 مساء. شروق الشمس عند الساعة 5:01، والغروب من الله تعالى عند الساعة 6:27. بالنسبة لدرجات الحرارة للسجات في دول مجلس التعاون، المنامة 33 درجة مئوية، الدوحة 32، وأبو ظبي أيضا 32، الكويت 35، الرياض 30، وأخيرا مسقط كانت 28 درجة مئوية. هذه تفضل نشرتنا هذا اليوم، أتمنى لكم أجواء جميلة إن شاء الله.
3: يومك أجمل بمشيئة الله تعالى، وكل الشكر والتقدير لك الأستاذ محمد تلفت من إدارة الأرصاد الجوية على هذه الإحاطة حول نشرة الطقس في مملكة البحرين.
0: مستمعينا، فاصل قصير وفي تمام الساعة 7 نكون قد وصلنا وإياكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية الإذاعية في إذاعة مملكة البحرين العربية. من بعدها نعود لمواصلة برنامج صباح الخير يا بحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المرادي زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-755. وأمناكم الله.
1: صحتك في الصيف.
2: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والرئيس إسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل، وقد تم خلال الاتصال بحث المستجدات الدولية والإقليمية والعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين ضمن إطار الاتفاقيات الإبراهيمية بما يعود بالأمن والاستقرار والازدهار على المنطقة. جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومعالي السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا الشقيقة.
2: وقد تم خلال الاتصال التأكيد على عمق العلاقات الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين ومملكة ماليزيا والحرص على مواصلة تعزيزها وتوطيدها للدفع بها نحو آفاق أكثر تقدما ونماء على الصعود كافة بما يعود بالخير والنماء على البلدين الشقيقين. كما جرى استعراض مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، وكذلك تم استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بما تمتلكه من إرث حضاري وثقافي عريق ومقومات تراثية وأثرية تواصل ترسيخ مكانتها على مختلف المستويات.
1: ولفت سموه إلى أهمية مواصلة الجهود الهادفة إلى حفظ هذا الإرث الوطني وتعزيزه باعتباره أحد المرتكزات الداعمة للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، حيث نوه سموه بجهود هيئة الثقافة والآثار والقائمين على هذا القطاع، مشيرا سموه إلى المشاركات الوطنية الفاعلة في الفعاليات الثقافية على المستويين الإقليمي والدولي، منوها بجهود وحرص الكوادر الوطنية على رفع اسم المملكة عاليا في المحافل الدولية، معربا عن تمنياته مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات التي تعزز موقع مملكة البحرين الثقافي والتراثي عالميا. من جانبه عرب سعادة رئيس هيئة الثقافة والآثار عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من دعم مستمر لجهود هيئة الثقافة والآثار لمواصلة تحقيق المنجزات الثقافية بما يتناسب والإرث الحضاري والثقافي للبحرين. كما حضر اللقاء سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز البيئة المحفزة للمواهب والكفاءات الوطنية يمثل نهجا راسخا ضمن مسيرة البناء والتطوير تحقيقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
2: وأشار سموه إلى الحرص على خلق المزيد من الفرص النوعية أمام أبناء الوطن وتمكينهم من تحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى مشاريع واعدة تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني. وقال سموه إننا نعتز بأبناء البحرين ونفخر بما يحققونه من إنجازات مشرفة في مختلف الميادين، مؤكدا سموه أن ما يقدمه أبناء الوطن من نجاحات وإنجازات يجسد ما يتحلون به من طموح وإبداع وعزيمة، ويعكس ما تسخر به المملكة من طاقات شبابية مبدعة وكفاءات وطنية متميزة تواصل تحقيق التطلعات الوطنية. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة

0: خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الفرق الطلابية الفائزة في مسابقة ستارت اب بحرين جامعة البحرين، المنصة الوطنية للشركات الناشئة في المملكة والمدعومة من صندوق العمل تمكين، وهم فريق مشروع ريسكيو الفائز بالمركز الأول، وفريق مشروع اللوب الفائز بالمركز الثاني، وفريق مشروع الدورة الفائز بالمركز الثالث. معربا سموه عن تهانيه للفرق الفائزة وتمنياته للجميع بمواصلة التميز والنجاح، وأشاد سموه بالجهود التي يواصل بذلها صندوق العمل تمكين برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل للدفع بالقدرات الوطنية نحو مستويات أكثر تميزا وتهيئة الفرص أمام رواد الأعمال، ما يعزز من دورهم في مسيرة التنمية والازدهار ويواكب تطلعات مملكة البحرين نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية. كما أشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بما قدمه المشاركون من أفكار ومشاريع مبتكرة تعكس ما يتمتع به الشباب البحريني من طموح وإبداع وقدرة على إيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات، منوها بالجهود المبذولة في تنظيم مسابقة ستارت اب بحرين جامعة البحرين وما توفره من منصة داعمة للمواهب ورواد الأعمال، والتي ستصبح المشاركة فيها من متطلبات التخرج لطلاب كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين بدءا من العام القادم، مشيرا سموه إلى جهود سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين والقائمين على العملية التعليمية في تبني المبادرات الهادفة إلى موائمة مخرجات التعليم مع الفرص المتاحة واحتياجات سوق العمل بما يعزز جاهزية الكوادر الوطنية ويدعم تطلعاتها المستقبلية، معربا عن شكره وتقديره لكافة الشركاء الداعمين للمسابقة وهم مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة وجامعة البحرين ومؤسسة ستارت اب بحرين. ولفت سموه إلى ما شهدته مبادرة ستارت اب بحرين من تطور منذ انطلاقها عام 2013 وما حققته من إسهامات في دعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار وتمكين أبناء البحرين من تطوير أفكارهم ومشاريعهم الناشئة، ما يجسد تنامي دورها في تعزيز البيئة الداعمة للمواهب والمبادرات الريادية، مؤكدا سموه أهمية مواصلة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم المبادرات التي تفتح آفاقا جديدة أمام رواد الأعمال، ما يعزز مكانة مملكة البحرين كمركز جاذب للابتكار والاستثمار واحتضان المشاريع الواعدة والحرص على مواصلة تطوير منظومة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة وتمكينها من النمو والتوسع والمنافسة. من جانبها أعربت الفرق الطلابية الفائزة عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من حرص على دعم الطاقات الشبابية ورواد الأعمال في مملكة البحرين واعتزازهم بهذا اللقاء والذي يشكل دافعا لمواصلة العطاء والبذل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات وتحقيق الغايات المرجوة. كما حضر اللقاء سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء وسعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة أن ما حققته مملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من منجزات متقدمة في مجال المحافظة على البيئة وصون النظم الأيكولوجية يعكسون نهجا وطنيا متقدما جعل الاستدامة البيئية ركيزة أصيلة في المسيرة التنموية الشاملة.
1: وأوضح سموه بمناسبة اليوم الدولي لصون النظام الأيكولوجي لغابات المانغروف بأن مملكة البحرين تواصل مساعيها نحو تعزيز الأمن البيئي وصون الموارد الطبيعية وترسيخ مقومات التنمية المستدامة. كما أشاد سموه بما توليه صاحبة السمو الملكي قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي من رعاية واهتمام متواصلين بالمبادرات الزراعية والبيئية وما تمثله توجيهات سموها ورؤيتها المستنيرة من مرتكز رئيسي في ترسيخ نهج الاستدامة وتعزيز الوعي البيئي. وأشار سموه إلى الجهود التي يبذلها

سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة في متابعة مسارات العمل البيئي الوطني، وما يليه سموه من اهتمام بمواصلة تطوير منظومة العمل البيئي وتعزيز كفاءة تنفيذ المبادرات والبرامج ذات الصلة. ولفت سموه إلى أن مبادرة قرم البحرين تمثل نموذجا وطنيا متقدما في تحويل الرؤى والتطلعات إلى منجزات ذات أثر مستدام. وأكد سموه أن ما تحقق من مؤشرات متقدمة لا سيما في خطة التشجير ومبادرة قرم البحرين يمثل محطة متقدمة في مسيرة العمل البيئي الوطني وحافزا

0: استفادا للأمر الملكي السامي لملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن مملكة البحرين وأحياء قصر عيسى الكبير وتطوير المحرك بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية، وتنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بتطوير مدينة المحرك، أعلن بنك الإسكان بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وهيئة البحرين للثقافة والآثار طرح فرص استثمارية وفق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للعقارات التراثية ضمن مشروع تطوير مدينة المحرق.
1: وبهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني رئيسة مجلس إدارة بنك الإسكان أن البنك قام بتطوير هذه الفرص الاستثمارية بما يتوافق مع مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يتيح للمستثمرين المشاركة في مشاريع تحقق قيمة اقتصادية مستدامة إلى جانب الإسهام في الحفاظ على التراث الثقافي لمملكة البحرين. وأضافت أن إتاحة هذه العقارات التراثية للاستثمار المسؤول من قبل القطاع الخاص تسهم في الحفاظ على الهوية المعمارية والثقافية للبحرين وإعادة تطوير الأحياء التاريخية وتوفير وجهات نابضة بالحياة تعزز الترابط المجتمعي وتسهم في دعم النمو الاقتصادي. من جانبه أكد السيد عبدالله طالب مدير عام بنك الإسكان أن طرح هذه الفرص الاستثمارية يأتي في إطار دور البنك لإتاحة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين والتعريف بها، وأوضح أن هذه الفرص الاستثمارية تتيح للمستثمرين فرصة للمساهمة في مشاريع تحقق قيمة تجارية إلى جانب أثر اجتماعي مستدام مع الحفاظ على الهوية العمرانية والثقافية للبحرين وتعزيز الحركة الثقافية والسياحية وتوفير مرافق تخدم المجتمع المحلي. أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة حرص الوزارة على مواصلة تطوير البيئة التشريعية التنظيمية الداعمة لريادة الأعمال وفتح مجالات تجارية نوعية أمام المواطنين، بما يمكن الطاقات والكفاءات البحرينية من تحويل مهاراتها وخبراتها إلى مشاريع منظمة ومستدامة تسهم في تنويع النشاط التجارية.
0: وأوضح سعادته أن استحداث هذه الأنشطة يتجاوز إضافة مسميات جديدة إلى الدليل التجاري، إذ يوفر إطارا واضحا لممارسة أنشطة متجذرة في المجتمع البحريني ويمنح أصحاب المهارات والخبرات مسارا منظما لتطوير منتجاتهم وخدماتهم. جاء ذلك بمناسبة صدور القرار رقم 36 لسنة 2026 بشأن تحديد الأنشطة التجارية التي تقتصر مزاولتها على البحرينيين، في خطوة تعكس الاهتمام بتوفير فرص واعدة للمواطنين في مجالات ترتبط بالمنتج البحريني والأنشطة التراثية. وأضاف سعادته أن مملكة البحرين تزخر بكفاءات ومهارات شعبية توارثتها الأجيال وتجسد في تفاصيلها جانبا أصيلا من هويتنا الوطنية.
1: افتتح السيد زياد عادل درويش وكيل وزارة التنمية الاجتماعية معرض بصمة بحرينية الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية بمجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية خلال الفترة من 26 إلى 30 من يوليو الجاري.
0: وبهذه المناسبة أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أن معرض بصمة بحرينية يعكس اهتمام الوزارة المتواصل بتمكين الأسر المنتجة وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير منصات تسويقية مستدامة تسهم في إبراز المنتجات الوطنية وتوسيع فرص وصولها إلى مختلف شرائح المجتمع. وأشار الوكيل إلى أن الوزارة تواصل تطوير مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية ليكون منصة متكاملة لدعم وتسويق المنتجات المحلية عبر تنظيم المعارض والفعاليات النوعية التي تسهم في زيادة الإقبال على المجمع ورفع حجم مبيعات الأسر المنتجة واستقطاب شرائح جديدة من المجتمع للتعرف على المنتجات الوطنية والحرف البحرينية الأصيلة. وأضاف أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالبرامج التدريبية والتأهيلية الموجهة للأسر البحرينية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مشاريع إنتاجية مستدامة. ويتضمن المعرض برنامجا متنوعا من الفعاليات والورش التعريفية والتدريبية، ويتيح للزوار ممارسة بعض الحرف التقليدية ما يسهم في المحافظة على الموروث الحرفي البحريني وتعزيز استدامة

0: خدماته.
1: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت مؤسسة التنظيم العقاري خدمة البيانات والمؤشرات العقارية عبر منصة عقاري.
0: وفي هذا السياق أكد المهندس إبراهيم محمد أبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، أكد أن تطوير خدمة البيانات والمؤشرات العقارية يأتي في إطار التزام المؤسسة بتبني الحلول الرقمية المبتكرة وتعزيز التحول الرقمي في القطاع العقاري، بما يسهم في توفير بيانات عقارية دقيقة وموثوقة وتحسين جودة المعلومات وتمكين المستثمرين والمطورين والمهتمين من الوصول إليها بسهولة، وبما يدعم اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة ويرفع مستوى الشفافية وكفاءة صالح التجار وأصحاب الأعمال وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتواصل دورها باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية الداعمة للنمو الاقتصادي. أكدت كل من الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات أن ماليزيا ستستضيف سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 على مضمار حلبة سيبانغ الدولية،
1: وذلك خلال الفترة من الثاني إلى الرابع من أكتوبر المقبل بين سباقي جائزة أذربيجان وسنغافورة الكبرى، حيث سيقام هذا السباق باسم جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في ماليزيا. ويعكس هذا التنظيم الرؤية الثاقبة لمملكة البحرين والتزامها الراسخ برياضة الفورمولا 1، كما يبرهن على قدرة الرياضة على التكيف السريع وإيجاد طريقة لضمان استمرار استفادة الجماهير والشركاء والمنظومة بأكملها من جدول سباقات حافل ومثير لموسم 2026.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دايماً ولا تتركهم بروحهم. تجنب المزاح العنيف في البحر. احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية. تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة. تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة. تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية. احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي. خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية. تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري. استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر، وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية، تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
2: عيش يا أمك
3: مستمعين الكرام،
4: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
5: هذه المواقف تحتاج تفكير.
1: هذه البرامج اللي أحبها
5: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام
1: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
5: أفا، وين قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ انزين شلون اقدر؟
5: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
1: يعني اقدر اسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
5: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، اكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
5: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
6: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام من جديد، نجدد لكم التحية لكل من انضم إلى الاستماع إلينا في برنامج صباح الخير يا بحرين. بعد ما توقفنا للاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية التي كانت في تمام الساعة السابعة، مع هذه العودة نبعث لكم تحايا فريق العمل.
1: تحييكم من الإشراف والمتابعة الزميلة العزيزة نور عبد العزيز.
0: من الإعداد تقبل تحيات الزميلة حصة الدوي،
1: ومن التقديم هذه تحايانا الزميل عبد الرحمن بمطيع وشوق الدوسري،
0: ومن الإخراج يحييكم محمد الحسن.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: البحرين، صوت البحرين. من عمق الحضارة نغمة تعبر فينا في دهاليز التاريخ، قصة نعيش فيها تفاصيل، قصيدة أبياتها اللؤلؤ وألحانها سعف النخيل، وصوتها يصدح في الزمن مهام على موج البحرين. إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
3: في لقاءات الصباح مستمعينا الكرام، نتحدث اليوم حول برنامج صحتي مسؤوليتي، والذي تنظمه وزارة الصحة. هذا البرنامج معني بمكافحة الأمراض المعدية، والتي تتطلب من الجميع وعيا صحيا وسلوكا مسؤولا للوقاية منها. للحديث عن هذا الموضوع بصورة أوفى، يسرنا أن تكون معنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة مريم الموسوي، أخصائي تعزيز صحة بوزارة الصحة. صباح الخير أستاذة مريم.
4: صباح الخير أخي عبد الرحمن، وصباح الخير أختي شوق، ويسعدني أن أكون جزءا من حلقتكم الإذاعية الصباحية المميزة.
5: يا هلا مرحبا فيك أستاذة مريم. في بداية هذا اللقاء ودنا نتعرف على دور برنامج صحتي مسؤوليتي في تعزيز الوعي الصحي.
4: حديثنا عن برنامج صحتي مسؤوليتي، البرنامج هو أحد البرامج المميزة اللي تطبقها إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة، وهي حلقة توصل بين

0: الوزارة والمجتمع. ويهدف البرنامج إلى تمكين المجتمع من تبني أنماط حياة صحية وجعلها أسلوب حياة، بحيث أن البرنامج يسلط الضوء على مختلف المواضيع الصحية ويتناول باقة متنوعة من المهارات التي تساعد الأفراد على تبني السلوك الصحي واللي تتناسب مع جميع الفئات العمرية، من خلال نوصل المعلومة بالطريقة المثالية واللي تتناسب مع مستوى استيعاب الفئة المستهدفة، بدءا من الأطفال وذوي الهمم وختاما بالبالغين وكبار المواطنين. وبالنهاية تصل المعلومة الصحيحة للجميع مع اختلاف وتباين الفئات العمرية.
1: نعم أستاذة مريم، يعني في بعض الأمراض المعدية لها طرق ووسائل للانتقال بين الأفراد بعيد الشر، فبودنا نتعرف على كيفية انتقال الأمراض المعدية وانتشارها بين الأفراد.
0: صحيح، عند الحديث عن طرق انتقال الأمراض نجد نتكلم عن ثلاث طرق. انتقال المباشر، وهو يحدث نتيجة التلامس الجسدي المباشر.
1: أستاذة مريم تكلمينا سلامك الله من مباشرة، يعني بدون استخدام السماعة لو تكرمتي.
0: اتصال ضعيف، مو مشكلة. تخبر الصوت الحين؟
1: الصوت أتوقع أفضل الحين، تفضلي. إيه،
0: تمام.
1: نعم.
0: أوكي. عند العودة والحديث عن طرق انتقال الأمراض، إنه يوجد عدة طرق مختلفة، وأنا بتكلم عن ثلاث طرق. أولا انتقال مباشر، وهو الحديث عن نتيجة التلامس الجسدي بين الشخص المصاب والشخص السليم مباشرة، مثل المصافحة، المعانقة وغيرها من العلاقات، أو عبر السعال والعصار، أو حتى الانتقال الأم إلى الجنين عن طريق الحمل.
1: نعم.
0: ثانيا انتقال غير المباشر، يحدث عندما يتلامس الشخص السليم مع أسطح أو أدوات ملوثة، أو عبر الهواء في الأماكن المغلقة، أو عن طريق تناول طعام أو ماء ملوثين. على سبيل المثال حالات التسمم الغذائي الشائع واللي تنتج عن تناول أطعمة ومشروبات ملوثة بالبكتيريا والفيروسات واللي تنتشر بكثرة في موسم الصيف. أخيرا عن طريق انتقال أو النواقل الحية، أي تنتقل العدوى عبر لدغات الحشرات والكائنات الحية مثل العناكب، الأفاعي السامة، واللي تعمل كوسيط لنقل المسببات المرضية.
2: نعم أستاذة مريم، يعني من الوقاية البديهية أن الواحد يغسل يده دائما، إذا ممكن تطلعينا والمستمعين على أهمية غسل اليد للوقاية من العدوى.
0: ممتاز. غسل اليدين كونها بسيطة، طريقة بسيطة وسهلة ويمكن تطبيقها من قبل الجميع، إلا أنها تعتبر أبرز السبل الوقائية اللي تساهم في منع انتشار العديد من الأمراض، حيث أن الشخص عندما يلتزم بغسل اليدين بيقطع سلسلة انتشار الأمراض المعدية. فكما ذكرنا في النقاط السابقة أن بمجرد المصافحة أو تناول الأغذية بأيدي ملوثة قد يسبب انتشار وانتقال العدوى بين الأشخاص، وقد يصاب الفرد بالمضاعفات الخطيرة خصوصا ذوي المناعة الضعيفة والأطفال والحوامل وكبار السن.
1: نعم، وكأن موضوعنا مستمر من يوم أمس أستاذة مريم، كان عندنا لقاء مع الدكتورة كوثر العيد رئيسة جمعية أصدقاء الصحة، وكان حديثنا عن التطعيم وضرورة أخذ التطعيمات للمسافرين. بودنا نتحدث وياك الحين عن جزئية أهمية الالتزام بأخذ التطعيمات في حماية المجتمع بشكل عام.
0: احنا بكل عام ندعو ونذكر المواطنين بضرورة أخذ التطعيمات واستكمالها، خصوصا مع موسم السفر وموسم الشتاء. في هذين الموسمين تكثر الإصابات من الأمراض المعدية وتنشط الكثير من الفيروسات واللي ما يمكن تخفيف أعراضها أو منع الإصابة بها إلا عن طريق التطعيمات.
1: نعم.
0: ويعد الالتزام بتطعيمات خط دفاع أول وأهم لحماية جميع المجتمع ككل، ليخلق بيئة صحية وأمنة للجميع. ويساهم التطعيم في حماية المجتمع من خلال عدة محاور رئيسية نأكد عليها، كتحقيق المناعة المجتمعية. عندما يتلقى نسبة عالية من أفراد المجتمع التطعيم يصعب على مسببات الأمراض مثل الفيروسات والبكتيريا من التكاثر والانتشار، ويؤدي ذلك إلى كسر سلسلة العدوى وتقليل فرصة انتقال المرض بين الناس، وأيضا حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، وهذا هو أهمنا الأول. طبعا هناك فئات في المجتمع ما يمكن تلقي بعض اللقاحات لأسباب طبية يمكن حمايتهم من طريق التطعيم المحيطين بهم. من هاي الفئات حديث الولادة، الأطفال الصغار اللي بعدهم ما وصلوا للعمر المناسب لتلقي اللقاح، ومرضى ضعف المناعة مثل مرضى السرطان والخاضعين لزراعة الأعضاء، والأشخاص اللي يعانون من حساسية شديدة تجاه بعض مكونات اللقاح، ونأكد أن التطعيمات ساهمت

0: ولا زالت تلعب دور رئيسي في الحد من انتشار الأوبئة وتفشي الأمراض منذ القدم حتى وقتنا الحالي.
1: صحيح، نعم
2: بالفعل أستاذة مريم، يمكن التطعيمات لها دور كبير في الحد من الأمراض والوقاية منها. كيف يمكن لكل فرد أن يكون شريك في حد ذاته من الحد من انتشار الأمراض؟
0: كما يقال طبعا أن يد واحدة ما تسوي شيء، فلا يكفي أن نقدم الوعي الصحي ونقوم بمختلف الحملات التوعوية الصحية بين المجتمع. من دون تعاون الفرد والمجتمع ومسؤولية الفردية تجاه نفسه وأسرته، فببساطة عندما يلتزم الجميع بأمور السلامة والوقاية كغسل الأيدي والتطعيمات وعدم مخالطة المصابين بالأمراض، يساهم بشكل كبير وفعال في كفة سلسلة انتقال العدوى وتخفيف العبء على القطاع الصحي والاقتصادي وزيادة الإنتاجية، بما معنى انخفاض عدد المصابين يقلل من نسب الدخول للمستشفيات ووحدات العناية المركزة، ويقلل من أيام الغياب عن العمل والدراسة ما يعزز الإنتاجية الفردية.
1: نعم، تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية وقضاء أطيب وأسعد الأوقات خلال إجازة فصل الصيف وطوال العام. الأستاذة مريم الموسوية، أخصائي تعزيز الصحة بوزارة الصحة، كنت معنا ضيفة كريمة في برنامج صباح الخير يا بحرين. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة والمشاركة معنا.
0: شكرا لك.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح. مستمعينا، مشروع رفق هو تحالف مجتمعي للرفق بالحيوان في مملكة البحرين، ويسعى المشروع إلى بناء مجتمع أكثر رحمة، تصان فيه حقوق الحيوانات وتحظى فيه بالرعاية والاهتمام من خلال تعاون الجميع. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذة الهنوف البن علي، مؤسسة مشروع رفق للتبني والبيت المؤقت للحيوانات الأليفة. نصبح عليك بالخير.
3: صباح النور.
1: يا هلا ومرحبا الهنوف. في بداية هذا اللقاء يعني ودنا تعرف على الدور اللي يلعبه مشروع رفق في دعم المنقذين والمتطوعين في البحرين.
3: مشروع رفق هو مبادرة تجمع من المنقذين والمتطوعين وكل شخص عنده شغف بالرفق بالحيوان تحت مظلة واحدة. هدفنا ان احنا نوحد الجهود بدل ما كل واحد يشتغل بروحه، ونسهل التعاون والتنسيق بين الجميع. بعد نهتم بالتوعية وإطلاق المبادرات المجتمعية، لأننا نؤمن أن لما الكل يشتغل ويا بعض نقدر نسوي أثر أكبر ونخدم الحيوانات بشكل أفضل.
1: بالفعل يعني أستاذ الهنوف، يعني إذا الواحد بتعاون مع الجميع من أجل مثلا موضوع مهم وقضية مهمة وهو الرفق بالحيوان، كيف من الممكن يساهم المشروع في تعزيز ثقافة التبني المسؤول للحيوانات؟
3: إحنا نؤمن أن التبني هو مو مجرد قرار عاطفي، هو مسؤولية والتزام طويل الأمد. لا ينسون الناس أن هو للأبد، لآخر روح حق الحيوان. عشان كذي نحرص أن نوعي الناس باحتياجات الحيوان وكيفية العناية فيه قبل التبني، ونشجع على التعقيم والترقيم الإلكتروني والرعاية الوقائية. هدفنا أن كل الحيوانات يحصلون بيت مناسب ومستقر، ونقلل من حالات التخلي اللي هي تؤدي إلى زيادة عدد الحيوانات الضالة.
1: يعني هذه من الأشياء الجميلة أن أنتوا تحطون توعية وعناية خاصة للحيوانات، وأنهما يكونون في بيئة آمنة بكل تأكيد. الهنوف، يعني إذا ممكن تطلعينا على أبرز المبادرات اللي يمكن أن يتم إطلاقها من قبل مشروع رفق لتحقيق أثر طويل الأمد.
3: شكرا جزيلا. من أهم المبادرات اللي نشتغل عليها هي حملات التوعية المستمرة في المدارس والمجتمع والجامعات إن شاء الله، لأن التغيير الحقيقي شنو يبدأ بالوعي أساسا. وبعد نسعي إلى بناء شراكات مع العيادات.

0: المؤسسات البيطرية وطبعا القطاع الخاص، وتنظيم فعاليات مثل أيام التبني والتطوع وجمع تبرعات حق الناس المحتاجة. كل هالمبادرات هدفها بناء ثقافة مجتمعية قائمة على الرحمة والمسؤولية وتقديم حلول إنسانية مستدامة لموضوع الحيوانات الضالة.
1: نعم، وبالحديث عن التحديات اللي من الممكن أن تواجهكم في مجال الرقب الحيوان في البحرين، كيف المشروع يعمل على رفق كيف يعمل مشروع رفق على معالجة هذه التحديات؟
0: هو من أكبر التحديات اللي نواجهها هي قلة الوعي بالملكية المسؤولة. شنو معناته؟ أن لأن الواحد يأخذ له حيوان ويخليه عنده لازم يعرف أنه هي مسؤولية للأبد.
1: نعم.
0: والحيوانات اللي يأخذونها في البيت ما تقدر تعيش في الشارع مثل الحيوانات الضالة، هذا لا تأقلموا على البيئة حاليا، بس الحيوانات مثل القطاوة الريشية والكلاب الصغار هذا لا ما يقدرون يعيشون في البيئة اللي برا، وهذا السبب اللي هو سبب زيادة عدد الحيوانات الضالة. وبعد في تحدي متعلق بمحدودية الموارد الموجودة اللي يعتمد عليها المنقذون. دور مشروع الرفق احنا ننشر الوعي على المعلومات الصحيحة وتوحيد الجهود المجتمع والمنقذين والقطاع الخاص وتشجيع الحلول الإنسانية المستدامة، لأن نحن شنو نؤمن أن أي تغيير حقيقي يبتدي من وعي المجتمع وتعاون الجميع.
1: بالفعل يمكن من القضايا اللي احنا قاعدين نشوفها في وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف المنصات أن اليوم مثلا هناك منتجين للحيوانات ويبيعونهم بهدف البيع يعني، وفي النهاية تكون الحالة الصحية للحيوانات غير سليمة، الناس يتخلصون منهم في الشوارع، فهذه يأثر عليهم ويأثر على البيئة المحيطة فيهم. اليوم شنو نصيحتك للناس اللي يتاجرون بالحيوانات وما يعني يفكرون أن هذه الحيوان هو روح أساسا، ومن الصعب أن أنت تعود على مكان معين ومن بعدها تقطع في الشارع؟
0: صح، هو من ناحية هالموضوع بالذات ان احنا عندنا تصاريح في البحرين الناس يقدرون يسجلون عليها عشان يقدرون ينتجون بطريقة صحيحة.
1: نعم.
0: احنا مو ضد الانتاج، احنا ضد الانتاج ان كل واحد قام وياب عيال وبيعهم على مبلغ صغير، هذا الشيء طبعا حرام ومو يعني محبب فيه بشكل عام، لان احنا ضد تبايع بالارواح الا الطريقة الصحيحة، وان اللي بيع الحيوانات يكون يثقف الإنسان اللي قدامه ونتأكد الحيوان يروح بيت زين. بس بعد شنو نقول إن إحنا عندنا في الملاجئ حاليا حيوانات زيادة عن اللزوم وما حد قاعد يأخذها، فإحنا دائما نقول إن إحنا التبني هو الأساس، هو الخيار الأفضل، خلينا نقول الخيار الأفضل.
1: بالفعل الأستاذ الهنوف البن علي مؤسسة مشروع رفق للتبني والبيت المؤقت للحيوانات الأليفة، كل الشكر لك على تواجدك اليوم ويانا في برنامج صباح الخير يا بحرين.
0: شكرا جزيلا، مع السلامة،
1: في أمان الله.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
3: تواصل مدينة شباب 2030 التي تنظمها وزارة شؤون الشباب بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي صندوق العمل تمكين، تواصل برامجها وأنشطتها وفعالياتها للأسبوع الثالث على التوالي. تستقطب مدينة شباب 2030 من خلال مراكزها المختلفة المشاركين بمختلف اهتماماتهم، حيث يهتم كل مركز بتقديم مجموعة من البرامج المتنوعة في مختلف التخصصات والمجالات. اليوم سنسلط الضوء على أحد المراكز، وهو مركز الإعلام والترفيه. للتعرف أكثر على هذا المركز يسعدنا أن تكون معنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة زهراء عبد الغني المرزوق، مشرفة مركز الإعلام والترفيه بمدينة شباب 2030. صباحك بالخير أستاذة زهراء.
4: أهلا، صباح النور.
5: يا هلا ومرحبا فيك في برنامج صباح الخير يا بحرين. وبداية، إذا ممكن تطلعينا والمستمعين على مركز الإعلام والترفيه في مدينة شباب 2030، وما هي أبرز أهدافه ورسالته، وكم يبلغ عدد البرامج التدريبية والأنشطة التي يقدمها المركز هذا العام؟ أهلا.
4: مركز الإعلام والترفيه يتضمن كل البرامج اللي تأخذنا من أول رحلة في أول نقطة وراء الكواليس في مجال الإعلام والترفيه إلى أن يظهر أمام الكاميرات ينتشر في كل أنواع وسائل التواصل الاجتماعي. طبعاً المراكز التدريبية هدفها هي تنمية وكسب خبرات حق الشباب، تنمي من خبراتهم وتهيئهم إلى سوق العمل. السنة إن شاء الله عندنا أكثر من 60 برنامج ورشة تدريبية عامة متخصصة.
3: نعم، مثل ما ذكرتي زهرة، مجموعة من البرامج المتنوعة اللي يضمها مركز الإعلام والترفيه، وبودنا نتعرف على أكثر ما يميز مركز الإعلام والترفيه عن بقية المراكز المتواجدة في المدينة، وهل يتضمن برامج ومبادرات جديدة تطرح للمرة الأولى ضمن مدينة شباب 2030 هذا العام؟
4: إيه، هالسنة أغلب البرامج جديدة، وإذا ما كانت جديدة فهي مطورة بنسبة 80%. السنة مركزين أكثر لتطوير مهارات الشباب في جميع المجالات لمستويات عالمية إن شاء الله. ساعدنا برامج مع MBC Talent عن فن الدوبلاج، ونفتح التسجيل حق برنامج إدارة مواقع التصوير. عندنا برنامج صناعة البرامج الترفيهية، وعندنا برامج مع المبرة الخليفية مثل برنيكاب، وهالسنة قاعدين نحاول نطور في مهارات الصغار في أنهم يبتدون يسوون هاي الأشياء. عندنا المؤثر الصغير، وطبعا غيرها من البرامج.
5: جميل جدا، برامج متنوعة وشاملة لكل الفئات العمرية اللي راح تشارك والمشاركة في مدينة شباب 2030. زهراء، إذا ممكن تطلعينا عن كيف كان الإقبال على التسجيل في برامج المركز، وهل لاحظت اهتمام متزايد من الشباب هذا العام؟ وإذا ممكن تحدثينا عن الكفاءات التدريبية في المركز واللي يميز المدربين.

0: أكيد هالسنة ما شاء الله عدد المشاركين فوق التوقعات، لأنه صار في تنوع في البرامج، يعني حتى البرامج اللي ما لها علاقة في الإعلام صار فيها أن هي لها علاقة إعلاميا، لأن الإعلام دائما يطلع كل شيء بصورة انتشارية حق الناس، فهاي هاي اللي ميز السنة، فعشان كذي ما شاء الله في إقبال فائق حق البرامج. بالنسبة حق المدربين، احنا دائما مدينة الشباب تركز وتهتم في المدربين البرامج، فاحنا نختار مدربين او حتى شركات ذو خبرة واحترافية عالية ولهم اعمال جدا بارزة في مجالاتهم، فلهم صورة او اسم واضح في سوق العمل في مجال الاعلام.
1: نعم، ذكرتي زهراء أن كانت هناك يعني شراكات وتعاون مع جهات داعمة ورعاة لمركز الإعلام والترفيه. بودنا نتعرف على أبرز المخرجات، المهارات اللي تتوقعون أن يستفيد منها المشاركين بعد انتهاء برامج المركز في مدينة شباب 2030.
0: فعلا ما شاء الله السنة صار عندنا أكثر من جهة داعمة، إن كانت في البرامج اللي تقدمها ولا إن كانت في دعم حق المركز. فعندنا مثلا نفس ما ذكرت، عندنا برنامج من المبرة الخليفية، وعندنا دعم من هيئة تنظيم الاتصالات،
1: نعم
0: ونفس ما قلت في عندنا الإعلام الفروسي من عند أهل الخيل، فهم يعلمونهم شلون تكون هاي الرحلة في الإعلام الفروسي. وعندنا برنامج بيت الدمى، فما شاء الله المشاركين اشتغلوا على هاي الموضوع، غير برامج وزارة الإعلام، غير ما شاء الله الشراكات مثل بوابتك وصحيفة الأيام. عندنا ما شاء الله تيك توك السنة موجود عندنا كشريك.
1: نعم
0: كمخرجات احنا دائما نكون من وراء هاي البرامج ومن وراء هاي الدعم في شباب طموحين مبدعين مهيئين لسوق العمل، كونهم أهم استثمار في هاي البرامج وفي مركزنا، وهاي من أهداف المراكز الأهم، من الأهداف للبرامج اللي نقدمها. بس كمخرجات حق مركز الإعلام والترفيه بيكون في نتائج مختلفة من الإبداعات، مثل عروض مسرحية وغنائية، تغطيات لبرنامج مدينة الشباب على تلفزيون البحرين من إعداد وإنتاج وتصوير المشاركين، وغيرها طبعا من الإبداعات من جميع البرامج، إن كان في فن الكتابة أو التصوير بشتى أنواعه، وغيرها من الإبداعات.
1: نعم، يمكن شوق وزهراء، يمكن اليوم عندنا احنا تجربة مميزة إن شاء الله
2: سبقتني براشد،
1: في هذا الموضوع. تفضلي شوق.
2: عندك؟
1: اليوم إن شاء الله يعني راح يكون عندنا برنامج من ضمن إطار التعاون ما بين وزارة الإعلام ومدينة شباب 2030 في تقديم فعالية أو برنامج الميكروفون المفتوح. إن شاء الله أنه يكون برنامج موفق ويستقطب مجموعة مميزة من الأصوات. كذلك أيضا زميلنا العزيز محمد الحسن، مشرف لستار ميكر، أيضا لاكتشاف المواهب الغنائية والإشراف على كورال البحرين المشارك في هذه المدينة المميزة. نعم.
2: بالفعل يمكن براشد أنت كانت لكم تجربة في النسخة السابقة
1: نعم بالضبط.
2: مع الميكروفون المفتوح، واكتشفتوا أصوات جميلة للأمانة، واليوم احنا نشوف هذه النتاج في
1: صحيح.
2: مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، ودورهم كشباب أنهم يقدرون الجانب الإعلامي ويقدرون هذه المبادرات والبرامج الجميلة والمتنوعة، بالإضافة إلى كورال البحرين اللي احنا اليوم نشوف
1: نعم
2: أغانيهم،
1: بالضبط.
2: يعني إبداعاتهم، أصوات شابة صغيرة، يمكن من اللقطات اللي شفناها في السوشيال ميديا وجود الفنان يعني
1: سعد البعينين.
2: سعد
1: نعم
2: البعينين،
1: نعم
2: نعم كنت بقول بعذاري، عفوا،
1: من الشخصيات اللي قدمها المميزة
2: من الشخصيات اللي كل من يعرفها
1: نعم
2: من
1: نعم
2: خلالها،
1: صحيح.
2: فشلون تفاعلهم وياه وشلون غنوا له هذه الأغاني الجميلة. عودة إلى حديثنا أستاذة زهراء، اليوم إذا احنا بنتكلم عن نجاح أي مركز يعتمد على فريق عمل متكامل، إذا ممكن تحدثينا وتطلعينا عن فريق المنظمين والمتطوعين في المركز.
0: أكيد طبعا نشكر منظمينا 25 على جهودهم بإبراز تنظيم مهام المركز بشكل احترافي، والاهتمام بالمشاركين والمدربين في إخراج أفضل الأعمال وقياس أثر الاستفادة، وتسهيل عملية التدريب في مركز الإعلام والترفيه.
1: نعم، في ختام اللقاء زهراء، شنو الرسالة اللي حابة توجهينها للشباب الراغبين في الانضمام إلى برامج مركز الإعلام والترفيه والتعرف على أنشطته في الفترة القادمة من مدينة شباب 2030؟
0: احنا مجهزين هاي الرحلة لكم، رحلة الاكتشاف، هي تفتح لكم أبواب مستقبلية. ممكن تكون هاي نقطة البداية لمستقبل نتلاقى فيه كلنا في القمة. استغلوا الفرصة، تعرفوا على أنفسكم أكثر ويانا في مركزنا. الإبداع لا حدود له وبرامجنا متاحة لكم. احنا من مخرجات مدينة الشباب، بديناها احنا صغار من فترة صباحية لفترة مسائية، منظمين إلى مشرفين المركز. مثل ما احنا استفدنا وطورت فينا المدينة على قائمينها وإتاحة الفرصة حقنا كلنا، تطوير من أنفسنا ومن شخصياتنا، فإن احنا نوقف نمثل. فأنا

0: مستقبلكم وين بيكون بسبب شيء في الصيف تعلمتونا ولا اكتسبتونا من مدربين وبرامج مدينة الشباب؟
1: بالعكس، يعني جهودكم واضحة ومقدرة، وحلو التدرج لما أنت تتأسسين من عمر صغير إلى أن اليوم توصلين إلى مشرفة أحد المراكز اللي موجودة في مدينة شباب 2030. فهذه بالعكس يعكس دور وأهمية أن احنا هناك أماكن ومراكز داعمة للمواهب والقدرات في مختلف المجالات. زهراء عبد الغني المرزوق، مشرفة مركز الإعلام والترفيه بمدينة شباب 2030، كل شكر لك على تواجدك ويانا اليوم في برنامج صباح الخير يا بحرين.
0: شكراً.
1: عفواً.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين

0: التنمية البشرية والتطوير. للحديث بصورة أوفى عن هذا الإصدار وهذا العدد من مجلة التطوع، يسعدنا أن يكون معنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذ محمد البناء، رئيس العلاقات العامة والتواصل بجمعية البحرين للعمل التطوعي. صباح عليك بالخير أستاذ محمد، وسعداء بالتواصل معك.
1: صباح الورد، صباح النور.
0: يا هلا مرحبا فيك أستاذ. في بداية لقاء أخوي محمد، ودنا نتعرف على الرسالة اللي تسعى مجلة التطوع إلى إيصالها للمجتمع.
1: طبعا أشكركم على تحت هاي الفرصة. أول شيء طبعا الرسالة تسعى المجلة، يعني رسالتنا أن التطوع أسلوب حياة، وأن كل فرد قادر على إحداث أثر إيجابي مهما كان حجم مساهمته. كما نسعى إلى نشر الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية وتعزيز روح المبادرة. طبعا جاءت فكرة إطلاق هذه المجلة إيمانا منا بأن العمل التطوعي يستحق منصة إعلامية متخصصة توثق الإنجازات وتبرز المبادرات وتنقل قصص النجاح الملهمة بما يسهم في تعزيز ثقافة العطاء وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية.
0: مجلة التطوع أستاذ محمد هي مجلة إلكترونية، بودنا نتعرف على يعني أبرز ما يميز هذه المجلة عن المنصات الإعلامية المتواجدة على الساحة، ومن هم الجمهور المستهدف من إصدار هذه المجلة؟ نعم
1: طبعا في البحرين دائما التركيز على الشباب. طبعا يميز هذه المجلة في تخصصها في مجال التطوع واعتمادها على محتوى موثوق وأبراز التجارب الواقعية وتسليط الضوء على المتطوعين والمؤسسات والمبادرات التي تصنع فرقا في المجتمع. طبعا المستهدف هم الشباب،
0: نعم،
1: وخاصة المتطوعين والجمعيات الأهلية والمؤسسات والمهتمين بالمسؤولية المجتمعية وكل من يؤمن بقيمة العطاء والعمل الإنساني.
0: نعم، مثل ما ذكرت أستاذ محمد بأن الجمهور المستهدف من فئة الشباب المتطوعين في مختلف الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، فهل يمكن لهؤلاء الشباب المشاركة في كتابة مقالات وأبواب وموضوعات المجلة؟
1: طبعا المجال مفتوح للمتطوعين والكتاب الشباب. بكل تأكيد المجلة ستكون منصة مفتوحة لاستقبال المقالات والتجارب والأفكار الإبداعية، يعني إيمانا منا بأن الشباب هم شركاء أساسيون في صناعة المحتوى ونشر ثقافة التطوع. وإحنا دائما تركيزنا على الشباب، طبعا لا ننسى دور الخبراء السابقين، لكن إحنا تركيزنا دائما على الشباب اللي يكون متطوع متميز.
0: صحيح، خصوصا أنها مجلة إلكترونية، أحيانا يعني مثل ما تقول الجيل الطليعة إن صح التعبير، يعني يحبون الورق أكثر في تعاملهم مع وسائل الإعلام، ولكن المجلات الإلكترونية يمكن انتشارها أسهل، وصولت وسرعة وصولها إلى الجمهور المستهدف يكون بطريقة يعني متطورة وأكثر سهولة. بكل تأكيد أستاذ محمد، يمكن يعني مع كل مشروع تطلقونه في جمعية البحرين للعمل التطوعي، هناك يعني سواء في جمعية البحرين العمل التطوعي أو غيرها من منظمات المجتمع المدني، هناك تحديات تواجهكم أثناء يعني تنفيذ هذه المشاريع. فيما يتعلق بمجلة التطوع، هل هناك تحديات واجهتكم أثناء إطلاق هذه المجلة؟ وإن كان هناك يعني مجال مفتوح للجهات والمؤسسات الداعمة لدعم هذه المبادرة، فما هي آلية التواصل معكم؟ الله يسلمك.
1: طبعا من أبرز التحديات توفير مستوى نوعي من ومستدام وبناء فرق إعلامي متطوع وضمان استمرارية التطوير، لكننا ننظر إلى هذه التحديات كفرصة للنمو والابتكار. طبعا الشباب دائما مستهدف، ومثل ما قلت يعني اليوم وصول هذه المجلة إلى فئة كبيرة بيكون رقمي، وأعتقد إحنا نعتمد دائما على أبواب كثيرة. زين، هناك شخصيات وهناك استضافات كثيرة، أعمال ميدانية، تركيز على أخبار الجمعية، بتكون إن شاء الله متميزة
0: بمشيئة الله تعالى. يمكن أنا أستاذ محمد يعني تجربة أعتز بخوضها

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: أصدرت جمعية البحرين للعمل التطوعي العدد الجديد من مجلتها الإلكترونية تطوع، التي اشتملت على مجموعة من الأخبار والمقالات والأعمدة في الشأن التطوعي والإنساني والثقافي

0: في خلال من خلال يعني التواصل معاكم في جمعية البحرين العمل التطوعي، من خلال يمكن إدارة إحدى الفعاليات اللي قمتوا بتنظيمها، وأنا أسعد دائما يعني بالتواصل معاكم في هذه الجمعية المتميزة. قبل الختام أستاذ محمد، هل هناك رسالة حابين توجهونها لكل من يؤمن بقيمة العمل التطوعي ويرغب في أن يكون جزء من هذا المشروع الإعلامي مجلة تطوع، وما هو يمكن رؤيتكم المستقبلية لتطوير هذه المجلة وتوسيع أثرها؟
1: طبعا رسالتي أن العمل التطوعي لا يقتصر على الميدان، فالكلمة والصورة والفكرة والإبداع كلها أعمال تطوعية تصنع أثرا. ندعو الجميع إلى أن يكونوا شركاء في هذه المجلة من خلال الدعم والإعلان فيها، لأنها ستكون صوتا لكل متطوع ومنبرا لكل مبادرة وجسرا يصل الخير للمجتمع معا إن شاء الله. نصنع إعلاما تطوعيا يعكس أجمل صورة العطاء في البحرين مستداما للأجيال القادمة. يعني الأخ عبد الرحمن، طبعا من أول ما أعلننا عن هذه المجلة تجاوب معنا كثير من الكتاب في دول الخليج الست وجميع الدول العربية دون استثناء. يعني كانت انطلاقتنا بإعلان صغير حتى وصلنا إلى كتاب كثيرين، ولقاءات إن شاء الله بتكون متميزة في ظل قيادتنا الرشيدة
0: بمشيئة الله تعالى. مثل ما ذكر أستاذ محمد، يعني جمهور جمعية البحرين للعمل التطوعي وشركائكم في النجاح من الدول الخليجية والدول العربية، أذكر المشاركة في جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز، يعني كانت مشاركة مميزة بحضور عربي وحضور خليجي متميز. تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح في جميع هذه المشاريع المتميزة وتشجيع روح العمل في العمل التطوعي في مملكة البحرين ودول الخليج بل والدول العربية. هذا الأثر الممتد من البحرين ويصل إلى جميع أنحاء العالم. كل الشكر وتقدير لك للأستاذ محمد البناء، رئيس العلاقات العامة والتواصل بجمعية البحرين للعمل التطوعي، على قبول الدعوة والمشاركة معنا في برنامج صباح الخير البحرين، وكذلك تمنياتنا لكم بالتوفيق في ما هو قادم من مشاريع وبرامج وأنشطة في جمعية البحرين للعمل التطوعي.

إذاعة البحرين، صوت البحرين. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: أبو راشد، اليوم فقراتنا متنوعة، ويعني للأمانة اللقاءات كانت في أكثر من محور مختلف للأمانة.
1: بالضبط، يعني محور شبابي، محور تطوعي، كذلك يمكن المحور الصحي، برنامج صحتي مسؤوليتي، وكذلك أيضا موضوع جمعية رفق. نعم، جمعية رفق لي أو مبادرة رفق لحماية الحيوانات الأليفة والتبني وما إلى ذلك. لقاء مميز وجميل، يعني اللي يعني نفذتي الله يسلمك شوق.
0: الله يسلمك أبو راشد. مستمعينا، نتمنى أن احنا قدمنا لكم فقرات ممتعة ومفيدة، أضافت إلى صباحكم الجميل بهجة وفائدة بإذن الله.
1: شكرًا لكم حسن استماعكم مستمعينا الكرام، على أمل اللقاء معكم يوم الغد. وقبل الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل الذي سعد بصحبتكم من الإشراف والمتابعة. تقبلوا تحيات الزميلة نور عبد العزيز،
0: ومن الإعداد تحييكم الزميلة حصة الدوي.
1: سعدنا بالتواصل معكم من التقديم من خلف الميكروفون، هذه تحياتنا شوق الدوسري وعبد الرحمن بومطيع،
0: ومن الإخراج المبدع دائما مخرجنا محمد الحسن.
1: نلتقي معاكم إن شاء الله باكر، حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله.
0: في أمان الله.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي. رسالة الحب.
1: رسالة الحب.
0: بالحديث عن الحب، تأكد ما في أحد في الدنيا يقدر يعطيك شيء مو موجود فيك، وتأكد بعد أن ما في أحد يقدر ياخذ منك شيء هو في الأساس موجود فيك. فلما تبحث عن الحب وما تحصله في علاقاتك، فهذا دليل أنك ما تمتلك هذا الحب من الأساس. وفي المقابل، لما تحب أشخاص حب حقيقي ويرحلون عنك، ما يعني أبداً أنهم خذوا منك هالحب وما تقدر تعطيه لغيرهم، وإنما يفسر بأنهم لا يستحقون حبك وتقديرك، وبإمكانك أنك توفى لغيرهم من يستحقونه، ومنهم في الأساس يمتلكون الحب في أعماقهم. اسمع للصوت الإيجابي وعيش الحب.
1: اسمع للصوت الإيجابي
0: وعيش الحب. الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا كان العبد في صلاته فإنه يقرع باب الملك، وأنه من يدأب قرع باب الملك يوشك أن يفتح له. قالوا في الأمثال: الفقر ابن الكسل، ليس من ثوبه يعرف العاقل، كثرة الكلام تصم الآذان، والعطاء القليل أفضل من الوعد. قيل في غنى النفس: لا فقر كفقر القلب، ولا غنى كغنى النفس، لا قوة كرد الغضب، لا نور كنور اليقين، ولا يقين كاستصغار الدنيا، ولا معرفة كمعرفة النفس.
0: ما خط القلم.
2: قال بعض الحكماء في التقوى: التقوى هي العدة الباقية والجنة الواقية، سادة الناس في الدنيا الأسخياء، وفي الآخرة الأتقياء، شرف الدنيا في ظاهر التقوى، وفي باطنها عزة الآخرة. عفة مع تقوى خير من سرور مع فجور، ومن لم يكن له من دينه واعظ لم تنفعه المواعظ.
1: ما خط القلم.
2: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي، وخطاياي وعمدي، وكل ذلك عندي.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: بداية أخرى،
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاقة لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. البداية الأخرى ترتبط في كل شيء في الحياة، وكل موضوع كان له بداية أولى وبدايات غيرت وشكلت فيه لحد ما وصل للتطور اللي هو عليه اليوم. العلم، الفلك، التكنولوجيا، المواصلات والمعمار كلهم كانت لهم بداية أخرى، والوقت هو أساس كل شيء، وإذا أحسن استغلاله الإنسان بيوصل إلى النجاح اللي يبيه والتميز اللي يسعى له. وفي مقولة تقول أن عندما أسيء استخدام الوقت فأنا أبدد المورود الوحيد الذي لا يمكن استرداده أبداً. يحرص الأخصائيين التربويين على تعزيز تنشئة الأطفال تنشئة صحيحة قائمة على أهمية إدارة الوقت، واللي لها أهمية كبيرة كما حددها المختصين في علم النفس

0: إنها تعزز معنويات الفرد وتجعله أكثر ثقة في نفسه، والأشخاص القادرين على تنظيم وقتهم وإدارته يقدرون أنهم ينجزون مهامهم في وقت محدد وتخصيص وقت إضافي لأمور أخرى. والفوائد المترتبة على إدارة الوقت تم تلخيصها في زيادة الدقة والانضباط، تحسين العلاقات الشخصية والوظيفية، زيادة فرص العمل، والقدرة على اتخاذ قرارات أفضل في الحياة.
1: في زمن بعيد قام أحد الأثرياء بتجربة على 3 أشخاص. أولهم كان محباً للعلم والقراءة، والآخر يحب الأعمال اليدوية والتنظيم، والأخير لا يحب أن يقوم بفعل أي شيء، وطلب من كل منهم الدخول في نفس الغرفة لمدة 3 ساعات، وتحتوي الغرفة على 50 كتاباً مبعثرة و3 أرفف ومكتب وطاولة بها 5 أصناف من الطعام ونوعين من العصائر. وبعد مرور 3 ساعات وجد التالي: ماكس المحب للقراءة قام بالبحث عن الموسوعة العلمية المرتبطة بالإدارة المكتبية، ولخص ما تحتاجه المكتبة لإعادة تأهيلها في ورقة وما ينقصها من كتب، فعينه الثري في شركته مسؤولاً لأعماله المكتبية. جون المحب للأعمال اليدوية والتنظيم قام بإعادة هيكلة المكان وتغييره ليكون مناسباً لأي قارئ، ورتب الكتب حسب تسلسل الحروف، فعينه مديراً للمخازن والمستودعات. أما بالنسبة لمارك فقام بأكل كل الطعام الموجود خلال 3 ساعات، فطلبوا منه أن يذهب من غير عمل. كانت هذه التجربة لمعرفة كيف يستغل المرء وقته وكيف يديره بشكل صحيح.
0: بداية أخرى مع مفهوم إدارة الوقت، واللي من الضروري أنه يكون جزء أساسي من حياتنا. وتتلخص مهارات إدارة الوقت أول شيء بالتخطيط، واللي يعتبر وسيلة هامة في تنظيم الوقت وإدارته بشكل فعال، وبعدها عملية التنظيم المسؤولة عن استيعاب كل المتغيرات والمستجدات اللي تسهم في ارتقاء الفرد وتطوره، وتحديد الأولويات وهو معيار مهم لإدارة الوقت، وأيضاً التوجيه والمتابعة المستمرة للوصول إلى الأهداف. والحين بنتعرف مع أصدقاء البرنامج على الطرق اللي يتبعونها لإدارة الوقت وشلون ممكن نستغله بشكل كبير.
2: أستغل وقتي أنا أول شيء بالعبادة والتقرب إلى الله، فإذا أنا التزمت وقت الصلاة معناته أنا بلتزم بأشياء وايد في حياتي، منها الدوام، منها مواعيدي مع الأصدقاء، منها قعدتي ويا الأبناء، فأنا قاعدة أنظم وقتي. وأحب أنصح اللي مو قادر ينظم وقته بالطريقة الصحيحة أنه يحاول أن يجتهد في هذا الشيء. في البداية بيكون صعب عليه أنه ينظم كل شيء، لكن مع الوقت إن شاء الله بيقدر، والإنسان يحس أنه له قيمة مجتمعية إذا قام وحط أهداف قدامه أنه هو يلتزم بالوقت.
3: القراءة والمطالعة، حضور المجالس اللي ممكن أن أنت تتعلم منها، المجالس التعليمية. اليوم إحنا وصلنا إلى مرحلة من التطور، كل شيء موجود في تلفونك، ممكن أن أنت تبحث عنه عن طريق تلفونك، عن طريق السوشيال ميديا. ولا تقول ما عندي وقت حق أني أنا أستغل وقتي، نظم وقتك وعرف شلون تستغل وقتك.
4: الأهم ثم المهم. أحب أن أنا أمارس هواياتي، أحب أن أنا أؤدي عملي في الدوام على أكمل وجه، أقعد مع الوالد، الوالدة، الأهل. الوقت موجود، ولكن أنا لازم أدير الوقت بشكل فعال. وكذلك اللي ما يستغل وقت أقول له يعني المفروض أنك تستغل الوقت اللي عندك، عليك بإدارة الوقت.
5: أحب أن أسوي اللي هو هذه الكروشيه، أسوي أشكال جديدة، ملابس جديدة بالكروشيه بالذات حق اليهال. فأنا عن نفسي أقول اللي ما عنده وقت لازم يشوف له وقت، حتى لو ما كان في وقت أحاول أنا أوجد لي هذه الوقت. فأنت لازم تشوف لك وقت وتمارس فيه هوايتك، أو أنك تسوي شيء أنك أنت

0: تحبه؟
1: تختلف الطرق اللي يتبعها كل شخص عشان ينظم وقته، والسبب يعود حق اختلاف الأولويات. واليوم تسعى جميع الشركات والمؤسسات أنهم يعززون إدارة الوقت في جميع الموظفين عشان يحققون أكبر قدر من الإنتاجية في وقت قصير وبأقل تكلفة. فكل شخص مهم أن تكون عنده إدارة وقت صارمة أو يبتدي بداية أخرى معاه ويستغله بشكل أفضل. بداية أخرى، إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.

عام 1783 انتصر الشيخ أحمد بن محمد الفاتح في معركة الزبارة ودخل البحرين ليضع فيها أركان الدولة الحديثة ويؤسس فيها حضارة تكمل العقد الفريد لسلسلة الحضارات التي تعاقبت على هذه الجزيرة. ومنذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة ما زالت هذه الدولة سباقة مزدهرة في ظل التعددية الثقافية والحضارية التي ترسم ملامح مملكتنا الواحدة، مملكة البحرين.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: من أنا؟
3: أنا أسنانك.
2: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
4: أنا الأذن.
2: من أنا؟ العين.

0: أدهم، أدهم أرجوك أريد أن أنام.
1: وهل أمنعك من النوم؟
0: طبعاً، إن هذا الضوء الصغير الذي تضعه إلى جانبك يمنعني من النوم.
1: أنت تعرفين أني لا أستطيع النوم إلا بعد القراءة.
0: أوه، إذن أعطني تلك الأداة التي أضعها على عيوني حتى تحجب النور عني.
2: نعم، أعطها ما تريد، فإن كنت تصر على أذيتي فزوجتك لا تريد هذا.
0: صدقتي، هل سمعت ماذا تقول عينك؟
1: أنت تتكلمين؟
2: نعم أتكلم.
1: سمعتك، وأنت يا زوجتي العزيزة لن أعطيك لا أداة ولا غيرها، بل سأطفئ الأنوار وأخرج من الغرفة كلها وأتوجه إلى الصالة للقراءة، أما أنت فنامي وهنئي.
0: تصبح على خير.

0: أشعر بحرقة في عيني.
1: طبعاً ستشعر بها، فهذا أمر طبيعي بعد هذا الجهد الذي تحملني إياه.
0: ما هذا؟ ما زلت تتكلمين معي؟
1: نعم، ما زلت أتكلم معك.
0: هل أنا مستيقظ؟
1: نعم، أنت مستيقظ ولا تحلم، أنا عينك.
0: عيني؟

0: لا، مؤكد أنا أحلم.
1: لا، مؤكد أنت لا تحلم. أنا عينك وأنا أتحدث إليك.
0: ومنذ متى تتحدث الأعضاء؟
1: منذ أن أرهقتني.
0: وكيف أرهقتك؟
1: أرهقتني بإصرارك على القراءة من خلال هذا الضوء الخافت.
0: يبدو أنك ستبدلين قراءة الليلة بحوار علمي. حسناً، لا مانع لدي، تفضلي.
1: أنت تعلم أنني جسم يعكس الضوء وأنني المسؤولة عن الإبصار عند كل المخلوقات.
0: نعم، أعلم.
1: وأنا أتكون من 3 طبقات رئيسية.
0: تفضلي وعدديها أيتها العين.
1: لدي أولاً الطبقة الصلبة، وتقع في الخارج، وهي تتكون من نسيج ضام يحميني. أما الجزء الأمامي من هذه الطبقة فهو القرنية. أما المشيمية والتي تقع بين الصلبة والشبكية فهي تحتوي على أوعية دموية توفر الغذاء والأكسجين للشبكية. ثم أخيراً الشبكية التي تقع داخل العين وتحتوي على المستقبلات الضوئية، وهي مسؤولة عن الإبصار، حيث تحول الضوء إلى إشارات كهربائية تنقل عبر الألياف البصرية إلى الدماغ.
0: أمر جيد وجميل، ولكن ما هي تلك القرنية التي ذكرتها؟
1: القرنية هي نسيج قوي شفاف مقوس بشكل كروي، وهي تقوم بدور النافذة لي، وهي عنصر التركيز الرئيسي، وحين يدخل الضوء ينكسر بواسطة القرنية.
0: نعم نعم، وأعتقد هناك شيء اسمه القزحية أيضا.
1: صحيح، وهو الجزء الملون المرئي مني، وهو يوسع ويقلص الفتحة المركزية لي.

0: لما نحتاج عادة بعد سن 40 إلى نظارة قراءة؟
1: ها أنت تلبس النظارة ولم تتجاوز 31.
0: لكنك تعلمين تمام العلم أن عملي كمحام يتطلب مني القراءة والتدقيق ليل نهار.
1: لم أقل عكس ذلك، ولكن إن كنت تصر على القراءة ليل نهار كما تقول فليكن ذلك بطريقة صحية وسليمة، أي أن تقرأ على ضوء واضح وأن يكون ما تقرأه بخط كبير وواضح.
0: ما رأيك أن أشتري مطبعة لأطبع الكتب فيها كما تريدين؟
1: اسخر اسخر. المهم عليك أيضا ألا تتعرض لضوء شديد، لأن هذا الأمر يؤثر كثيرا على فعاليتي كما يؤثر سلبا على عمل الشبكية والقرنية.
0: وماذا أفعل؟ لا أقرأ؟
1: يا صديقي العزيز، إنما تعاني منه الآن من حرقة وصداع هو لأنك مصاب بما يعرف بمد البصر أو طول النظر، حيث يكون محور المقلة زائد القصر، فترى الأجسام البعيدة والمتوسطة البعد بوضوح، أما الإبصار القريب كالقراءة والكتابة فيكون ضبابيا أو صعبا، ويمكن تصحيح هذه الحالة بسهولة باستخدام نظارات وتنظيم عملية القراءة.
0: وإن فعلت ما تقولين عنه، ماذا عن استخدامي للحاسوب ومشاهدتي للتلفاز ومواجهة أنوار السيارات ليلاً؟ ماذا أفعل بكل هذه الأمور؟
1: إن كل ما ذكرته أمره بسيط، فالحاسوب يمكن أن ترتدي له نظارة تمنع أذى الأشعة الصادرة عنه، أما التلفاز فبابتعادك عنه مسافة معينة تكون بأمان، أنوار السيارات وأضواء المحلات التجارية وغيرها لها أثر ضئيل، إذ لا تتعرض لها بصورة دائمة. يا صديقي العزيز، إنما أطلبه منك ليس مستحيلا، بل هو ممكن وسهل جدا، فالأمر يحتاج إلى وعي وإلى دراية بأهمية كعضو أساسي وحساس. بالله عليك، ألا تشعر بقيمتي حين ترى رجلا كفيفا؟
0: وكيف لا أشعر أيتها العين؟ أنا من يعرف قيمتك وأهميتك الكبرى، وأسمح لنفسي أن أتحدث عنك وأصفك بكل ما يليق بك.
1: تفضل تفضل، ولكن اسمح لي أن أكمل الحديث عن بقية

0: أقسامي.
1: كنا قد توقفنا عند القزحية.
0: صحيح. ماذا تعرف يا أدهم عن عينيك حبيبتيك؟
1: أعرف منها الحدقة أو ما يعرف بالبؤبؤ، والتي هي الفتحة المركزية التي تسمح للضوء بالمرور لداخلك.
0: أحسنت.
1: والعدسة، وهو القرص المرن البلوري الشفاف.
0: وهذا القرص يفيدك في التركيز، إلا أن العدسة قد تقل مرونتها ومطاطيتها كلما تقدم بك العمر.
1: أما أنا فسأبقى شاباً وحاد النظر.
0: وهذا جل ما أتمناه لك.

0: قرأت عن أمراض العيون مطالعة لأحد اختصاصي العيون، وقد ذكر فيها أن العين تصاب بأمراض داخلية وخارجية أيضا.
1: أعرف ذلك، بل أعاني كثيرا من تلك الأمراض.
0: يقول إن الأسباب الداخلية نوعان، إما مكتسبة أو وراثية.
1: صحيح، الوراثية تأتي من خلال الموروثات.
0: وهل من علاج دوائي لها؟
1: لا، علاجها لا يتم إلا بالجراحة. أما الأمراض المكتسبة فهي أمراض مجهولة السبب أو العلة.
0: وكيف يكون علاجها؟
1: قد يكون علاجها إما جراحياً
0: وإما عرضياً.
1: صحيح، ولكن هل تعلم أن الأطباء قد توصلوا إلى أن للأسنان علاقة كبيرة وقوية بالعين؟
0: الأسنان لها علاقة بأمراض العيون؟ الأسنان؟ كيف هذا؟
1: نعم، فالتهاب الأسنان يؤدي إلى التهاب القزحية والتهاب العصب البصري، ولذلك هناك علاقة قوية بين جميع الأمراض التي تصيبني والتهابات الفم والأسنان.
0: ولكنني أسمع أيضا أن هناك بعض العوامل المناخية التي تؤثر على صحة العين، فما رأيك أنت؟
1: كلام صحيح، فقد أصاب أحيانا بالإحمرار والحكاك، ويحدث أن يرافق ذلك رؤية ضبابية وحساسية تجاه الضوء.
0: وماذا تشكل هذه الأعراض؟
1: إنها علامة إصابة بكتيرية أو فيروسية تعرف بالرمد.
0: أما طبيا فيقال لها التهاب ملتحمة، أليس كذلك؟
1: تابع، فكل ما ذكرته صحيح.
0: التهاب الملتحمة هو عبارة عن التهاب غشاء الملتحمة الذي يبطن الجفون وجزءا من مقلة العين. ولكن يقال إنه مرض خطير.
1: لا، فبرغم أنه مزعج حقا إلا أنه لا يؤذي البصر، إذ في بعض الحالات قد يسبب تعقيدات في القرنية، لذلك من الأفضل التشخيص والعلاج المبكر.

0: بالعودة إلى الرمد، كيف يكون العلاج من أعراضه؟
1: العلاج بسيط وسهل، الامتناع عن لمس العين وغسل اليدين باستمرار، ثم تغيير أغطية الوسائد ووجوه وأكياس المخدات كل ليلة. أما بالنسبة إلى النساء فمن المهم التخلص من مستحضرات تجميل العين وخاصة المسكرة كل عدة أسابيع. أما إن اشتدت الأعراض فلا بد من مراجعة الطبيب وعدم الإهمال.
0: حقا، إن البصر نعمة عظيمة.
1: تخيل إذن لو أني توقفت عن أداء وظيفتي وتركتك وحيدا من دون مساعدتي.
0: لما تقولين لي ذلك؟ أنا مهما كان الأمر جسدك الحاضن لك، ألا يشفع لي هذا؟ ألا يشفع لي المناظر الطبيعية الخضراء الجميلة التي أمتعك بها؟ ألا يشفع لي كل هذه الكمية من الكتب والمعلومات التي أطلعك عليها قبل أي عضو آخر؟
1: طبعا، كل هذه الأمور تشفع لك، ولذلك أتيت اليوم إلى

0: ليك لأنصحك لعلك ترجع عن السير في تلك الطريق التي لن تؤدي إلا إلى مرضي.
1: حسناً حسناً، ما رأيك الآن إن قمنا إلى الراحة وخلدنا إلى النوم؟
0: هذا هو الكلام الصحيح، هيا بنا.
1: ولكن بهدوء شديد حتى لا تشعر زوجتي بشيء.
0: منذ قليل كنت تصب غضبك عليها لأنها تنصحك.
1: كوني مصدر صلح أيتها العين واخلدي إلى النوم. هيا هيا تصبحين على خير.
2: من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: الشعبية.
1: ألا يا حمود ما ما جفت الخضر.
2: تراثنا الأصيل.

0: صوت الأصالة والتجديد.
1: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
2: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، وأهلا وسهلا بكم مع معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. ونصفح الصفحة الأولى ونجد عنوان يقول مفردات منتقاة من اللهجة.

عزيزي المستمع، نحن الآن في حرف الحاء وعندنا مفردة حبربش. حبربش كلمة لا معنى لها ولا تصريف، استعملناها كناية عن الغوغاء وسفلة الناس. هذه المصطلحات تكثر عند العامة لأنها تخدم التعبير اللغوي، وهذا أيضا ما ذهبت إليه العربية. اللغة العربية الأم تكثر فيها أحيانا ابتكارات ومفردات لا تصرف على قياس الكلام، ولكنها تعبر.

يعبر عن شيء ما في ذهن المتحدث. العرب تقول: ذهبنا إليه وما أصبنا منه حبريرا ولا حبربيرا، يعني ما حصلنا منه شيء. هذا الحبرير والحبربير ذي ما لها معنى، لكن تعني هنا أو كناية عن خيبة الأمل. إذن اللغة العربية الأم أيضا تستخدم بعض المفردات التي لا تصريف لها ولا معنى، ولكن يفهم معناها من سياق الحديث. فإحنا أيضا لما نقول هذيل الحبربش نقصد شنو؟ نقصد الغوغاء وسفلة الناس. وعندنا أيضا معنى آخر نقول حبل. حبل يعني صاد الطير بالفخ، ما صاد الطير بالبندقية ولا بالسهم ولا بأي شيء. الحبال هي عملية صيد الطيور بالفخاخ. وطبعا احنا نعرف جميعا ان الآن حماية للبيئة هناك كثير من المراسيم تحذر وتمنع وتحظر هذا النوع من الهوايات اللي هوايات الفخ. وعندنا كان عندنا أنواع من الطيور تأتي مهاجرة، نسميها الطيور فلة، تينا أيام الربيع بالتحديد وتقعد عندنا كم يوم هني في طريق هجرتها إلى مناطق أخرى، ونستضيفها عندنا. في السابق كانوا يستضيفونها بالفخاخة، الآن وجدت بعض منها، يعني نشاهد كثير في شوارع البحرين الآن طيور غريبة وعجيبة لأنها وجدت الأمان في بلد الأمان فاستقرت وعاشت بيننا.

عزيزي المستمع، في الصفحة الثانية من معجم الألفاظ والتعابير البحرينية عندنا في صفات بعض البشر. أحيانا نطلق على الشخص الماكر الذي يتخلص من المصايب وعنده شخصية ظريفة لا يمكن خداعه أو لا يمكن الإيقاع به، نقول عنه حبنتي، وننثى على حبنتية. ونعتقد كما تعتقدون جميعا أن هذه المفردة من ابتكارات العامة، ولكن أيضا وجدنا أنها أن لها أصل في الفصيح. العرب تطلق على بعض الناس الأحبنطي. الأحبنطي هو الشخص الممتلئ غضب، وأيضا الشخص عظيم البطن المنتفخ الكرش والأنثى حبنطأ. قال الشاعر: إني إذا أنشدت لا أحبنطي ولا أحب كثرة التمطي.

شنطوط تجمع على شماطيط، والعامة تقصد بهذه المفردة البالي من الثياب، يعني الثياب الشماطيط هي الثياب القديمة التي لا تلبس. وبالعكس إذا شفنا واحد لابس ثياب ما تعجبني نقول شو هالشماطيط اللي عليك مثلا. والواقع هذه المفردة عربية فصيحة بنفس اللفظ والمعنى، ولكن العرب ما تقول شمطوط بالواو، إنما تقول شمطاط. الشمطاط هو البالي من الثياب. قال الشاعر: ومحتجز على خلق له شمطاطي، على سراويل له أسماطي.

أيضا عندنا مفردة شملول. الشملول من ثياب النساء في الزمن السابق، يلبس تحت الثوب تحت الدراع يعني كلباس داخلي، وطبعا زيادة في الستر حيث يصل إلى الكعب. هذا الشملول يفصلونه بطريقة أنه يصل إلى الكعب، يتكون من قطعة قماش مخاطب بشكل دائري ومزود، هذا الشكل مزود بخيط مبروم اللي نطلق عليه التكة، العرب تطلق عليه، يستعمل هذا الخيط للتثبيت. وفي الوقت الحاضر أو في فترة لاحقة في الواقع يستعاض هذا الخيط بالشريط المطاطي اللي احنا نسميه لاستيك. والشملول هو المفردة ذات أصل عربي. نقول في اللغة اشتمل الثوب إذا تلفف به وأداره على جسده حتى لا تخرج منه يده، والمشمل ثوب يشتمل به. إذن كل شيء ما يشتمل به هو ثوب. وجرت العادة كظاهرة لغوية أن نحن نصيق من الأسماء على وزن فعلول، وطبعا الأمثلة كثيرة على ذلك. وورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء. شنو الشملة الصماء؟ التي ليس تحتها قميص ولا سراويل، يعني لا نهى المرأة أن تلبس الشملول اللي يسمونها الصماء اللي ما يلبسون تحت شيء. طبعا واضح أن النهي هنا جاء لشروط صحة الصلاة نظرا لما قد ينكشف من الجسد أثناء الركوع والسجود، مما يجدر ذكره أيضا أن مثل ما قلنا الأسماء على وزن فعلول كثيرة في اللهجة المحلية، وتنطق في البحرين بفتح أولها عند أهل الريف مثل شملول، وعند أهل المدن خصوصا المحرق يقولون شملول، وبلبول احنا نقول بلبول، زمرور زمرور احنا نقول، وهكذا.

0: في العين بحريني.
1: أدركنا الوقت عزيز المستمع، وكل أمل أن ألقاكم في حلقة قادمة.
2: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم

0: أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: أهلا بكم أيها الأخوات والأخوة في هذا اللقاء اليومي مع حكاية الحب. نحييكم أطيب تحية وتسعدنا صحبتكم.
1: وحكاية الحب لهذا اليوم سوف تبدأ من حكايات التراث العربي، فأهلا بكم.
0: حكاية اليوم هي قصة الحب بين عمر بن عون وحبيبته بيه.

0: تقول كتب التراث: أخبر أبو طاهر حدث محمد بن صالح قال: كان فتى من بني مرة يقال له عمر بن عون، وكان يحب جارية من قومه يقال لها بيا بنت الركين، فتزوجها رجل من قومه يقال له دهيم، وأبت بيا إلا حب عمر بن عون، وأبى عمر إلا حبها وقول الشعر فيها.
1: فخرج زوجها بها هاربا منه حتى وقع باليمن في بني الحارث بن كعب، فطلبها عمر فخفي عليه أمرها ولم يعلم موضعها، فمكث حينا يبكي ويبكي له من عرفه، ثم خرج حاجا على ناقة له ومعه صحابة له، وقال: لعلي أتعلق بأستار الكعبة، أسأل الله فعسى أن يرحمني فيردها علي أو يذهب بقلبي عن حبها.

0: فلما كان بمنى نظر إليه فتى من بني الحارث بن كعب فأعجبه، فجلس إليه يتحدث معه، وأنشده عمر بعض شعره في بيا، وشكى إليه بعض ما هو فيه من البلاء، فرق له قلب الفتى، وسأله عن صفاتها وصفة زوجها، فوصفها له، فقال الفتى: عندي خبر هذه المرأة وهذا الرجل منذ سنوات.
1: فخر عمر لله تعالى ساجدا، ثم سأله عن حالها، فذكر له أنها سالمة، وأنها باكية حزينة لا يهنأها شيء من العيش.
0: فقال له عمر: هل لك في صنيعة عند من يحسن الشكر؟ فقال له الفتى: أفعل ماذا؟
1: قال عمر: تخلف عن أصحابك وأتخلف عن أصحابي حتى لا يكون عند أحد منا علم، ثم أمضي معك متنكرا. فقال الفتى: ذلك لك في عنقي.
0: فلما كان النفر تخلف كل واحد منهما عن صاحبه، وأقام بمكة أياما ثلاثا أو أربعة حتى ارتحل الحاج، ثم مضيا حتى وصل الفتى إلى أهله، فأدخله مع امرأته وأخته في منزلهم، ومضى إلى بيا وأخبرها، فكانت تجيئه كل يوم فيتحدثان ويشكوان ما كان فيه من البلاء والوحشة.

0: واستراب زوجها بغشيانها ذلك البيت، ولم تكن من قبل تغشاه ولا تقرب أهله، واستراب بطيب نفسها وأنها ليست كما كانت، فخرج في رفقة إلى نجران على أن يغيب 10 ليال، فأقام ليلتين مختفيا في موضع، ثم أقبل راجعا في الليلة الثالثة.
1: وقد أمنه عمر وظن أنه قد ذهب فأتاها، ففرشت له بساطا قدام البيت، فتحدثا، ثم غلبهما النوم وهي مضطجعة على جانب البساط وعمر على جانبه الآخر، فأقبل الزوج فوجدهما على تلك الحال، فنظر في وجه عمر فعرفه فأثبته، وانتبه عمر فوثب بالسيف فزعا،
0: فقال له الزوج: ويلك يا عمر، ما ينجيني منك بر ولا بحر.
1: فقال عمر: يا ابن عمي، ما أنا على ريبة، وما يسألني الله تعالى عن أهلك عن قبيح قط، ولكن

0: نشأت أنا وهي، فألفتها وألفتني ونحن صبيان، فلست أعطي عنها صبرا، وما بيننا شيء أكثر من هذا الحديث الذي ترى.
1: قال له الزوج: أما أنا فلم أهرب إلى هذه البلاد إلا منك، فأما بعد أن صح عندي من عفتك وصدق قولك فإني لا أهرب منك أبدا.
0: فأقاموا سنوات وهم على تلك الحال، فمات عمر وجدا بها، فكانت تبكي عليه الدماء فضلا عن الدموع، ثم مات دهيم بعد ذلك وعمرت هي.

هذه حكاية أخرى من حكايات الحب في التراث العربي، وهي حكاية تنتهي نهاية مأساوية مثل العديد من الحكايات التي وردت في التراث العربي القديم. ويبدو أن العذاب والفراق وحرقة الشوق ومن ثم الموت صفات ملازمة ولصيقة بحكايات الحب، والثمن الغالي الذي يجب أن يدفعه المحبون لإثبات صدق ما يعتمل في صدورهم.

0: كثيرا ما يقال ومن الحب ما قتل، وهو مثل مشهور غدا يتردد بين العرب خصوصا في العصر القديم والوسيط. ولن نجهد كثيرا في البحث عن أصل هذا المثل إذا عرفنا أن أغلب قصص وحكايات العشق والعشاق التي وردت في التراث العربي آلت إلى نهايات أليمة مفجعة.
1: وهذا راجع بالطبع إلى قيم الشرف والعار المترسخة في العادات والتقاليد العربية التي رأت في التشبيب والغزل بإحدى بنات القبيلة قضية من قضايا الشرف لا يمكن مهادنة مرتكبها ولا السكوت عنه.
0: لذلك فقد كان الموقف المبدئي من العاشق هو الحرمان والنفي، حرمانه من حبيبته، أما بتزويجها من غيره أو نفيها إلى جهة بعيدة حتى لا يقال لها العاشق، برغم كونه في أحيانا كثيرة قريبا من القبيلة بل قد يكون واحدا منها.
1: إلا أن انتشار أشعاره بين الناس وبوحه بمشاعره تجاه فتاة معينة يعتبر تعريضا بسمعة هذه الفتاة وشرفها، تحاربه القبيلة كلها وتقف ضده بكل قوة، ويبدو أن ذلك في محاولة لإثبات عذرية الفتاة وعفتها.

0: أعزائنا، في الغد نلتقي إن شاء الله لنقدم حكاية أخرى من حكايا الحب. نودعكم وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم زارنا العيادة محمد. محمد عمره 30 سنة. خير يا محمد، شنو سبب الشكوى عندك اليوم وشنو سبب الزيارة؟ قال أنا أشتكي من التعب الشديد. فسألناه، طبعا احنا عشان نعرف شنو أسباب التعب الشديد لابد من عمل فحوصات عشان نعرف شنو هي الأسباب. متى سويت الفحص يا محمد؟ آخر تحاليل دم، تحاليل مخبرية؟ قال والله ما أتذكر يا دكتورة، يمكن من 4 سنوات. فاستغربنا وخبرناه أن شنو الأسباب، ليش يعني تأخرت في عمل الفحوصات. قال ما كان عندي وقت وأنا دائما مشغول، ومرت الأيام وأنا أيضا ما أشتكي ولا أحس بأي أعراض، فليش أسوي التحاليل مادام ما أحس بأي أعراض؟ طبعا ردنا على محمد، التحاليل مهمة يا محمد. بالتحاليل تقدر إذا كنت ما تشتكي من أي أعراض، لكن بالتحاليل راح تكتشف إذا هناك في أي أمراض تقدر تمنعها. على الأقل تحاليل الدم المخبرية تحتاج إلى أن أنت تسويها كل 6 شهور، مرتين بالسنة. فبالتحاليل هذه راح تغير نمط وأسلوب الحياة اللي أنت تعتقد أن طريقة أكلك صحيحة، نمط الحياة وأسلوب الحياة إذا كان بالذات من غير رياضة، من غير إجراءات معينة قاعد تسويها، فأكيد بيكون هناك لابد من عمل الفحوصات المخبرية عشان تمنع حدوث أمراض مستقبلية إن أنت ممكن تقدر تمنعها قبل ما تصير هذه الأمراض.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

المسؤولية الوطنية هي أهم وسيلة للدفاع في المواجهة، فشكراً لكل من حمل على عاتقه هذه المسؤولية. البحرين تمضي بثبات.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
2: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
1: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
2: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
1: الموسوعة الصغيرة.
2: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
2: إخراج محمد حسن.

أيها الأصدقاء، في لقائنا اليومي مع العلوم والمعارف الإنسانية نرحب بكم في موسوعتنا الصغيرة.

أصدقاء موسوعتنا الصغيرة، نأخذكم اليوم لمواصلة حديث كنا قد بدأناه بالأمس، تحدث عن الساعة البيولوجية، ساعة كل زمان. قدم جزءه الأول الدكتور حسن حلمي، أستاذ علم الحيوان في كلية العلوم بجامعة دمشق. اليوم أعزائنا يحدثنا عن التجارب العلمية التي تتناول تأثير تناوب الليل والنهار على الساعة البيولوجية في جسم الحيوان وبالتالي في جسم الإنسان. فتعالوا نقرأ بصوت عال هذه التجارب لنصل إلى إعادة ضبط الساعة وإلى موضوع إنها تعمل بالضوء تلك الساعة البيولوجية. فماذا يقول؟

0: أصدقائنا في أحدى التجارب العلمية تمت تربية جرذان على مدى 25 جيلاً في الظلام الكامل، أي ألغي تأثير تناوب الليل والنهار.
1: ومع ذلك بقيت هذه الجرذان تنشط عندما يحين موعد الليل وتهجع عندما يحين موعد النهار.
0: كما تم نقل نحلات من منطقة باريس إلى نيويورك، فلوحظ أنها تنطلق للحقول لجمع الرحيق في نيويورك عندما يحين موعد جمع الرحيق في باريس وليس موعد الجمع في نيويورك، إذ أن ساعتها البيولوجية ما زالت مبرمجة على توقيت باريس.
1: والمثال الذي نعيشه يعد مثالا واضحا لثبات الدورية، فعندما ينتقل أحدنا غربا إلى الطرف الآخر من الكرة الأرضية حيث الوقت يتأخر نحو 12 ساعة، نلاحظ أنه ينشط عندما يحين منتصف الليل.
0: فجسمنا مبرمج لأن نكون نشيطين في الساعة 12 ظهرا حسب توقيت بلادنا، أي عندما ينتصف الليل في نصف الكرة الآخر والعكس صحيح. ومن أجل ذلك تضطرب كثيرا حياة من يضطر بحكم عمله إلى الانتقال باستمرار شرقا وغربا، كما يحدث ذلك في طواقم الطائرات، وكذلك حياة من يضطرون أن يقوموا بمناوبات ليلية ونهارية كالممرضات.

0: عزيزنا المستمع، يقول الدكتور حسن حلمي أستاذ علم الحيوان في كلية العلوم بجامعة دمشق عن الساعة البيولوجية ساعة كل زمان: لقد أجريت تجارب على الصراصير لتسجيل نشاطها على مدى 24 ساعة، فوجد أنها تنشط كثيرا في الساعات الأولى من الليل، وعندما تم تغيير نظام الإضاءة وأضيئت غرفة التجربة قبل 6 ساعات من موعد الإضاءة الطبيعية، بقيت الصراصير تنشط في وقتها الأصلي 4 أيام.
1: إلا أن الصراصير بدأت بإظهار ملامح التأقلم مع التوقيت الجديد، فكانت تنشط خلال فترتين: الأولى في بداية الليل الجديد، والثانية في بداية الليل القديم. إلا أن النشاط في بداية الليل القديم سرعان ما يتلاشى، لتعود الصراصير نشطة في بداية الليل حسب التوقيت الجديد.
0: ومعروف أن النحل يزور الحقول لجمع الرحيق 1 واحدة في اليوم، إلا أنه أمكن تدريب بعض النحلات على زيارة الحقول 2 في اليوم، ولكن يجب الانتباه إلى أن الدورة كانت تستغرق 24 ساعة وليس 19 ساعة مثلاً.

0: العلم أن يحدد بالضبط الدافع لهذه الدورية، فقد تكهن العلماء بوجود أسباب جيوفيزيائية كالضغط الجوي والجاذبية الأرضية والإشعاعات وتغيرات الحرارة.
1: أما السبب الحقيقي فما يزال مجهولاً، إلا أنه لوحظ وجود عامل مشترك يجمع بين هذه الحوادث كافة، ألا وهو الضوء. والواقع أن أول من قام بالدراسة العلمية حول هذا الموضوع هي باحثة اسمها هاركر عام 1960 ميلادية.
0: لقد وجدت هاركر أن العين البسيطة عند الصرصور تلعب دورا مهما في دورية الحوادث، ثم تبين فيما بعد أن العين المركبة لدى الحشرة وليست العين البسيطة هي مفتاح الدورية، وهذا ما أوحى بأن الضوء هو العامل الأساس في قضية الساعة البيولوجية.
1: وتجدر الإشارة إلى أن الدراسات التالية بيّنت أن دور العين ثانوي جدا، إذ أن تغطية العين المركبة لا يلغي الدورية، ويؤكد ذلك أن تغطية عيون الطيور أيضا لا يلغي دورية هجرة الطيور، حيث تخضع هجرة الطيور أيضا لدورية معينة وساعة بيولوجية محددة.
0: فالضوء عندها يخترق جدران عظام الجمجمة التي تتصف بكونها سفنجية، مما يسهل اختراق الضوء لها ووصوله إلى الدماغ.

0: أعزائنا، لقد تبين فيما بعد أن العامل المنبه ليس الضوء بحد ذاته، وإنما يسمى الفترة الضوئية، أي فترة التعرض للضوء بالنسبة لفترة التعرض للظلام من كل 24 ساعة يومية. فالنهار في الشتاء قصير بالنسبة لليل، إذ يتمثل بنحو 9 ساعات نور مقابل نحو 15 ساعة ظلام، بينما النهار الصيفي طويل يتمثل بنحو 15 ساعة يقابله ليل بتسع ساعات ظلام فقط.
1: إن ما ذكرناه سابقا يوحي بأن الساعة البيولوجية في مكان ما من الدماغ، ويعتقد أن هذا المكان في الصرصور هو العصب البصري، حيث توجد عقدة عصبية تنبه بواسطة دورية معينة خلايا عصبية موجودة في الدماغ لتعطي أوامر أو تفرز هرمونات تثير دورية معينة.
0: أما عند الإنسان فيعتقد أن الغدة الصنوبرية هي التي تمثل الساعة البيولوجية عنده، وهي التي تتأثر بالفترة الضوئية المشار إليها سابقا. تلك هي

0: البيولوجية ساعة كل زمان، قدم حديثها العلمي الدكتور حسن حلمي أستاذ علم الحيوان في كلية العلوم بجامعة دمشق.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة وموائمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: قاعدة الأفعال واللي تعلمناها في حياتنا الدراسية من العالم الفيزيائي نيوتن، واللي تقول كل فعل له ردة فعل، احنا نفهم من خلالها ان اي فعل نسويه نحصل على ردة فعل متساوية، وممكن احنا نختزل هالفكرة بجملة وايد معروفة، كما تدين تدان سواء بالخير او بالشر،
2: سواء بالخير او بالشر.
1: لكل التحديات اللي تواجهها في حياتك قاومها بردة فعل مطابقة لها بالقوة وحولها الى انجازات. تذكر ان تستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي فكرة وإعداد نورة أبو الشوك وإخراج فاطمة جنبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال أبو الدرداء: من يتفقد يفقد، ومن لا يعد الصبر لفواجع الأمور يعجز. قالوا في الأمثال: من يحمل العصا لا تعضه الكلاب، سليم الجسم لا يبحث عن طبيب، النقاش منخل الحقيقة، يدفع الجندي من دمه ثمن شهرة قائده، وليس كل من يذهب إلى المعبد قديسا. قيل في معادن الناس: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، رضا الناس غاية لا تدرك، والعلم خزائن ومفتاحه السؤال.
0: ما خط القلم.
2: قال بعض الحكماء في بر الوالدين: طلوع العقوق أفول الحقوق، من اعتمد على شرف آبائه فقد عقهم، من حسن بره بأهله زاده الله في عمره، صديق الوالد عم الولد، ومودة الآباء نسب بين الأبناء.
1: ما خط القلم.
2: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وعافني وارزقني.
0: ما

0: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح، فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء، وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان. بالأفعال أثمان. أقاليم من عمق التاريخ
1: إلى الأندلس، نحلق في هذا اللقاء، نمر عبر صفحات تاريخنا الجميل لنرى أقاليمنا العظيمة وسيرتها العطرة بأبهى حلة، وكيف كان التاريخ يسجل لها الإنجازات الباهرة. واليوم نحن على موعد مع مدينة من أجمل مدن الأرض على مر الأزمنة والعصور، مدينة شهد لها القاصي والداني بتميزها وتألقها وما تمتعت به من مركزية وأهمية، مدينة حسب ما ذكرها المؤرخون كان يسترشد بأنوارها المسافر ليلاً من على بعد 10 أميال. إنها ليست مدينة من نسج الخيال، إنها قرطبة، ربيع الأندلس وحدائقه، وموطن العلم والثقافة والجمال. وعن قرطبة وليالي الوصل يحلو اللقاء.

اختلف المؤرخون في سبب تسمية قرطبة بهذا الاسم، فقيل إن أصل التسمية مأخوذ من كلمة أيبيرية من قديم الأزل كوردوبا أو كوردوفا، وردت في ذكر استعانة القائد القرطاجي حنبعل بأهل قرطبة في صراعه مع الإمبراطورية اليونانية في القرن الثالث قبل الميلاد. لمدة 7 قرون كانت قرطبة مستوطنة تتبع الإمبراطورية الرومانية. تعرضت بعدها قرطبة لمجموعة غزوات من القبائل الجرمانية أو ما تسمى بالبرابرة. أعقب ذلك حكم القوط الغربيين إلى أن كان الفتح الإسلامي للأندلس في القرن 8 الميلادي في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك على يد القائد مغيث الرومي الذي قاد جيش المسلمين وهزم ملكهم لذ

ليلقى هزيمة ساحقة، وفتح المسلمون المدن الأندلسية واحدة تلو الأخرى حتى آل الأمر إليهم لتشرق شمس الإسلام على الأندلس لثمانية قرون متتالية، وأصبحت قرطبة بالذات مقراً لولاة الدولة الأموية على الأندلس، إلى أن سقطت الدولة الأموية على يد العباسيين في عام 750 للميلاد. وكانت المذبحة لأفراد الأسرة الأموية، إلا أن واحداً استطاع أن ينقذ نفسه وينطلق إلى الأندلس ليواصل تاريخ الدولة الأموية، ولكن في القارة الأوروبية. إنه الأمير عبد الرحمن الداخل. تشهد الأندلس بقدومه وتوليه زمام الأمور عصراً ذهبياً ساطعاً في غياهب عصور الظلام في أوروبا. أصبحت قرطبة في عهد الأمير الأموي عاصمة الدولة الأموية في الأندلس. في عهده بدأ العمل على بناء جامع قرطبة الكبير الذي لم يشهد العالم مثله في جمال العمارة وروعة الإبداع وسحره. واستمر الحكم بيد الأمويين من سلالة عبد الرحمن الداخل في هذه الفترة. تعرضت الدولة الأموية في الأندلس لعدد من الثورات المتعاقبة، وفقد أمراؤها مقاليد الحكم، حتى تمكن أحد أحفاد الداخل وهو عبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر من إعادة توطيد ملك الأمويين وإخضاع معظم الأندلس لسلطته في قرطبة. وقد بلغت به القوة إلى أن اتخذ لنفسه لقب خليفة المسلمين، وقام الناصر بنقل حكومته إلى مدينة جديدة اختطها على بعد أميال من قرطبة أسماها الزهراء. إلا أن قرطبة ظلت صاحبة التأثير الثقافي والسياسي في البلاد إن لم تكن في أوروبا كلها، واستمرت قرطبة في أوج مجدها في عهد الناصر وابنه الحكم الثاني، ثم تلاهم الحاجب المنصور بن أبي عامر المعروف بدهائه وبسالته، فقام بنهضة شاملة في جميع نواحي الدولة، واتخذ من طرف قرطبة قصراً لحكمه أسماه بالزاهرة. وقد كانت دولة قرطبة من أهم الدول الأوروبية في القرن العاشر، كما كانت منارة للعلم والثقافة في أوروبا وعاصمة من عواصم الأدب والثقافة العربية والإسلامية، وأنجبت المدينة في هذه

0: داهرة. وقد كانت دولة قرطبة من أهم الدول الأوروبية في القرن العاشر، كما كانت منارة للعلم والثقافة في أوروبا، وعاصمة من عواصم الأدب والثقافة العربية والإسلامية. وأنجبت المدينة في هذه الفترة الفقيه ابن حزم، والعالم عباس بن فرناس، والشاعر ابن زيدون، والشاعرة الأموية ولادة بنت المستكفي.
1: لو أنني وقعت عمدا خطيئة لما كان بدعا من سجاياك أن تملي، فلم أستثر حرب الفجار ولم أطع مسيلمة إذ قال إني من الرسل.
2: هي النعل زلت
1: بي، فهل أنت مكذب لقيل الأعادي إنها زلة الحسل.
3: لو كنت تنصف في الهوى ما بيننا لم تهوى جاريتي ولم تتخيري، وتركت غصنا مثمرا بجماله، وجنحت للغصن الذي لم يثمري.
0: وتتضح لنا مكانة قرطبة في القرن العاشر الميلادي حين نعلم أنها كانت بالنسبة للقارة الأوروبية أشبه بمدينة الأحلام، فقد بلغ عدد سكانها حوالي 1,000,000 نسمة، بينما كانت أكبر مدينة في أوروبا لا يزيد سكانها عن 250,000 نسمة. وكان عدد حماماتها العمومية ومرافقها وبيوتها حوالي 283,000، وبلغ عدد قصورها 80,000 قصر، وكان فيها 170 امرأة كلهن يكتبن المصاحف بالخط الكوفي. وتحتوي المدينة على 50 مستشفى، وفيها 600 مسجد، من أهمها جامع قرطبة، آية الجمال المعماري. وبقيت قرطبة على ذلك العهد من الازدهار إلى أن داست جحافل الجيوش الصليبية أرض الأندلس، أعملت في أهلها بمختلف أعمارهم وأديانهم وطوائفهم القتل والتنكيل باسم حروب الاسترداد المزعومة، التي أذهبت خضراء التعايش وجمال الحياة في الأندلس. فاحتلت الجيوش الصليبية بكل وحشية أرض الأندلس، وصيرت جامع قرطبة الكبير كنيسة، وأصبح اسمه منذ ذلك الحين كاتدرائية قرطبة. بيد أن ذلك كله لم يستطع أن يخفي ملامح قرطبة الجميلة، التي أبت إلا أن تبقى شاهدة على عصور المسلمين الفاتحين الذين نشروا العلم والثقافة لجميع الناس. وكم في التاريخ من أحداث غزيرة وشواهد تحكي أقاليم الفاتحين والأبطال والعلماء المؤثرين الذين غيروا وجه التاريخ. وعند دلهي حاضرة المسلمين يقف القلم ويتجدد اللقاء.
4: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
5: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية.

الطبية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

سنتحدث اليوم عن الأمان الرقمي. تخيل أنك تترك منزلك مفتوحاً ويستطيع الجميع الدخول، ليس بالأمر الجيد، أليس كذلك؟ نفس الشيء ينطبق على عالم الإنترنت. نصيحة اليوم: فعل المصادقة الثنائية، يعني حتى إذا عرف أحدهم كلمة مرورك لن يتمكن من الدخول دون رمز ثان. اجعلها مثل حارس أمن لحساباتك، أمان مضاعف ببساطة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدرين تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

اتخذ الإنسان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر

0: كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد، والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: وجهتنا مستمعينا لهذا اليوم إلى دولة حجزت لها مكانا متصدرا في قائمة الوجهات السياحية العالمية، وأصبحت تنافس الشرق والغرب في عالم السفر والترفيه. وتتمتع هالدولة بمناخ مداري يجعلها مناسبة للعطلات طوال العام، وتتنوع فيها الفنادق والأنشطة المسلية، وتقدم للعائلات متعة التسوق وقضاء أجمل الأوقات في الحدائق ومدن الملاهي والألعاب الكثيرة فيها، بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة والجبال والبحيرات والمعالم الثقافية والدينية، وهي من الوجهات منخفضة التكلفة وتناسب كافة أنواع الرحلات. ماليزيا، ماليزيا لؤلؤة قارة آسيا وجزيرة الأحلام.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا زرت ماليزيا وهي تتمتع بمناظر واجد عجيبة. زرت جزيرة لانكاوي تصلح حق استرخاء وسياحة. زرت جبل كاميرون وحديقة الشاي، حديقة الفراولة ومزرعة الفراشات. تقدرون أن تأخذون الفراشة تلعبون معها وتأخذون الفراولة.
3: طبعاً أنا زرت ماليزيا وتعتبر من الدول المسلمة، وايد حلوة، شوارعها نظيفة ومناسبة حق ذوي الدخل المحدود، يعني ما تعتبر أن الدولة غالية، فيها طبيعة حلوة، أكلها حلال. زرت حديقتين هناك، سنوي لاغون وجنتينغ. جنتينغ الحلو فيها أن صايرة بين الغيوم، فالفيو حلو، مناسبة للعوائل.
4: ماليزيا من أروع الدول اللي زرتها، فيها واجد أماكن سياحية. زرنا جزيرة لانغاوي اللي تشتهر بالمعالم التاريخية والشواطئ حق اللي يحبون الغوص والسباحة. أكثر شيء عجبني منظر الشلالات بين الصخور، وتعتبر ماليزيا من الدول المشهورة بالتسوق وأسعارهم رخيصة ومعقولة.
0: سافر ويانا.
1: تقع ماليزيا في منطقة جنوب شرق آسيا، وأراضي ماليزيا مكونة من جزئين. الجزء الأول هو شبه جزيرة ماليزيا اللي تقع جنوب تايلاند وشمال سنغافورة وشرق جزيرة سومطرة الأندونيسية، والجزء الثاني هو ماليزيا الشرقية اللي تقع في جزيرة بورينيو وتشترك فيها ماليزيا حدودياً مع أندونيسيا وبروناي.

0: Dictator Wian.
1: تمتاز ماليزيا بمناخها المعتدل الحرارة طوال العام، وهي إحدى الدول القريبة من خط الاستواء، فالجو تقريباً رطب طيلة أيام السنة. أما بالنسبة للمرتفعات مثل جنتنغ هايلاند وكاميرون هايلاند، تمتاز بجوها المائل إلى البرودة، وتتراوح معدلات درجات الحرارة فيها ما بين 21 إلى 32 درجة مئوية. وماليزيا من الدول اللي يكون فيها الطقس ثابت طوال السنة بدون تغيير، أي لا يوجد فيها لا صيف ولا شتاء أو ربيع وخريف، فتقريباً فيها فصل واحد، وتهطل الأمطار معظم أيام السنة بشكل مستمر، وتزداد في موسم الرياح الموسمية اللي تحدث بين شهر إبريل وشهر أكتوبر، وتكون الرياح الموسمية مشبعة بالرطوبة وقادمة من بحر الصين الجنوبي، مما يؤدي إلى هطول الأمطار بغزارة.
2: مناطق ومدن سياحية.

0: ونبدأ جولتنا السياحية مستمعينا في ماليزيا من عاصمتها كوالالمبور. ستشعر في هذه العاصمة بالانبهار لما طرأ على هذه المدينة اللي كانت فقيرة فيما مضى وتحولت اليوم إلى مدينة صناعية كبيرة وحديثة تسخر بالمباني الشاهقة الأنيقة والأسواق والمنتزهات، وربما لا تكاد تخلو صورة تذكارية لكوالالمبور من منظر البرجان التوأمان التوين تاورز اللذان يشهدان على التقدم الكبير اللي حققته ماليزيا، والعاصمة مغرمة بنقل الزائرين عالياً إلى السماء في رحلات بانورامية لالتقاط أجمل الصور، وهذا ما يمكن تحقيقه في زيارة إلى أعلى ناطحات سحاب البرجين حيث يمتدان على 88 طابق.
1: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: ولأن التطور مرتبط تماماً بمراكز التسوق والمولات الحديثة، ننصحكم مستمعينا بزيارة سوريا KLCC الملاصق للبرجين التوأمين واللي يمتد على 7 طوابق، تأخذكم في جولة تسوق حول أشهر الماركات العالمية والمقاهي والمطاعم والسوبر ماركت والسينما والمتاحف وحوض الأكواريوم المدهش، وبإمكانكم زيارة هذا المول من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً، وتحيط فيه باحة جميلة تنتشر فيها النوافير الراقصة للمشي في ساعات المساء اللي تلونها أضواء الأبراج والأسواق المبهرجة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن كوالالمبور ننتقل إلى مرتفعات جينتينغ. تبعد جينتينغ هايلاندز قرابة 40 كيلومتر عن العاصمة كوالالمبور، ويمكن التخطيط لزيارتها في يوم واحد انطلاقاً من العاصمة أو الحجز في أحد الفنادق الكثيرة الموجودة فيها. وتشتهر هذه المنطقة بعربات التلفريك اللي تنقل المسافرين إلى عالم خيالي أثناء ركوب التلفريك في رحلة تستغرق 20 دقيقة، وبإمكانكم التقاط أروع الصور للغابات التي يكسوها الضباب ويلفها السكون والهدوء التام، وتمتاز هذه المنطقة بأجواءها الباردة معظم أيام السنة نظراً لارتفاعها الكبير عن سطح البحر.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: يعد معبد تشين سوي أحد المعالم المميزة لمنطقة جينتينغ، فهو يقع في منطقة معزولة وهادئة تحيطها الكهوف ويمتد على أكثر من 10 طوابق، وتوفر الساحة المحيطة بالمعبد مناظر خلابة على الجبال اللي تكسوها الغابات، وهو مكان مثالي للاسترخاء وتناول وجبة صحية في المطعم النباتي الملاصق للمعبد، وللعائلات نصيب كبير من الفرح مع مدينة الملاهي الشهيرة في مرتفعات جينتينغ. ويمكن الوصول للملاهي إما من خلال طريق بري أو عبر التلفريك. وتقع مدينة الملاهي على هضبة عالية باردة طوال العام، وتضم قسم مغلق من الألعاب المسلية للأطفال وآخر في الهواء الطلق، ومن أشهر أنشطتها المسلية ما يعرف بعالم الثلج اللي ينقلكم إلى الأجواء الباردة مع الثلوج الاصطناعية.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وننتقل إلى منطقة أخرى من المناطق السياحية في ماليزيا، وهي جزيرة بينينغ اللي عاصمتها جورج تاون وتقع على الساحل الغربي لماليزيا. تعتبر بينينغ وجهة محببة لمحبي الشواطئ والطبيعة، وتتوفر فيها الكثير من الأنشطة المسلية للعائلات، ويعد شاطئ باتو فرنجي أشهر وأفضل شواطئها، ويقع على الساحل الشمالي للجزيرة، يمتاز بالرمال الناعمة الممتدة والشاطئ الضحل المناسب للسباحة وكذلك ممارسة الرياضات المائية وركوب القوارب، وهو مثالي للتنزه والمشي والاستلقاء تحت ظلال أشجار النخيل الجميلة المنتشرة على طول الشاطئ، وتحيط مجموعة من الفنادق والمطاعم، وتوجد فيه مدينة الألعاب المغلقة أدفنشر زون اللي تلجأ إليها العائلات أثناء المطر أو الطقس الحار، وتقدم عالم من الألعاب والزحاليق المسلية في قاعة مغلقة ومريحة، ويتوفر فيها عدد من المطاعم مع تذكرة دخول تقدر بأربع 20 رنجة لكل طفل لمدة 2 ساعة.
1: نحن لا نسافر هربا من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.

0: ومن الأماكن المميزة في جزيرة بينينغ اللي ننصح بزيارتها ما تعرف بحديقة التوابل، وهي تجربة استثنائية للقيام بجولة مع مرشد صوتي بعدة لغات للتعرف على أشهر النباتات والمزروعات اللي تستخدم في صناعة التوابل. ويتوفر في هذه الحديقة متجر لبيع التوابل الشهيرة والنادرة. أما الحديقة الوطنية فهي إحدى المحطات الطبيعية اللي لابد من زيارتها، وخاصة للمغرمين بالبيئة. وتبعد الحديقة قرابة ساعة عن مدينة جورج تاون، وبإمكانكم الدخول إليها بشكل مجاني، ويستغرق استكشاف الحديقة عدة ساعات، تتضمن المرور في الطرقات الضيقة والمسالك الوعرة بين الغابات الكثيفة، ومشاهدة الزواحف المدهشة وصولاً إلى شاطئ القرود اللي تقطن عشرات القرود، ويزدحم بالزائرين وقت الظهيرة لإطعامها والتقاط الصور والمرح معها.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: جزيرة لانكاوي. تقع هذه الجزيرة شمال غرب ماليزيا، وأصبحت من أهم المزارات السياحية في البلاد نظراً للتحسينات اللي أنشأها المسؤولون لجذب السائحين إليها. ومن أشهر المشاريع السياحية في لانكاوي جسر السماء المعلق أو لانكاوي سكاي، فيمكنكم شراء تذكرة بتكلفة 50 رنجة للقيام برحلة في التلفريك الجبلي صعوداً نحو القمة في رحلة تستغرق قرابة 15 دقيقة. ويتوقف التلفريك في عدة محطات متوزعة على الهضاب المحيطة، وأحد هذه المحطات هو الجسر المعلق اللي قدم إطلالة تحبس الأنفاس على الغابات والجزر والبحر، وهي مغامرة لأصحاب القلوب القوية اللي ما يهابون المرتفعات. وعند النزول من التلفريك باتجاه السفح ينتظركم حديقة واسعة وعدد كبير من المطاعم والمحلات والأكشاك. سافر ويانا. ومن المغامرات الممتعة في جزيرة لانكاوي هو القيام برحلة المانغروف لاستكشاف الجزر والغابات الكثيفة، ويشمل البرنامج زيارة إلى كهف الخفافيش ومزرعة السمك ومشاهدة النسور أثناء تناولها للفرائس. ولا تقتصر المتعة هنا على التحدي والمخاطر، بل بإمكانكم بكل بساطة الاستلقاء على الشواطئ والتمتع بالبحر والهواء العليل. فتمتلك لانكاوي أجمل شواطئ في ماليزيا، وأشهرها شاطئ شينانغ اللي تهافت الزوار على الإقامة فيه، وفي الفنادق رخيصة التكلفة الموجودة فيه، وتنتشر حوله المطاعم والأسواق، ويمتاز بالازدحام في مواسم العطلات.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وننتقل إلى مدينة أخرى من مدن ماليزيا السياحية، وهي جوهور بحرو، جوهرة الجنوب. تطل هذه المدينة على سنغافورة، وهي من المدن الهامة والحيوية في ماليزيا، تضم عدة حدائق ومدن ألعاب ترفيهية مناسبة للعائلات، أشهرها مدينة الألعاب ليغولاند اللي تضم عشرات المجسمات والتماثيل المصنوعة من الليغو، بالإضافة إلى الألعاب والملاهي والعروض الترفيهية المسرحية والغنائية. ويوجد فيها عدد كبير من مطاعم الوجبات السريعة، وهي مثالية للأطفال تحت سن العاشرة. ويعد مسجد السلطان أبو بكر أشهر معالم المدينة، ويتوسطها على تلة عالية ذات إطلالة رائعة على البحر، ويتألف من 4 مآذن، ويمتاز بنمط العمارة الأوروبية، فيبدو للوهلة الأولى أشبه بقصر إنجليزي فخم. وتمتلك جوهور الكثير من الحدائق الطبيعية والمحميات، مثل حديقة الحيوانات ومنتزه جونونغ بولاي اللي يبعد عن المدينة قرابة 45 دقيقة، وتضم هذه الغابة هضبة يبلغ ارتفاعها 654 متر، وبإمكانكم تسلقها من خلال طرق ضيقة ومسالك تتطلب جهد ومشي لقطع أكثر من 5 كيلومتر، وصولاً إلى الشلالات 3 الصافية واللي تصب في بحيرة يمكن السباحة فيها والتمتع بنزهة على ضفافها.
1: رحلة عبر الأثير.
0: مدينة شاه علم. تمتاز هذه المدينة بأنشطتها الترفيهية المتنوعة اللي تناسب جميع أفراد العائلة. ويعد مسجد السلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه أهم معلم في المدينة، ويسمى أيضا بالجامع الأزرق نظرا لقبته الزرقاء المميزة ومن

0: مناراته الأربع اللي تذكرنا بمساجد اسطنبول، وهو أكبر مسجد في ماليزيا، تم بناءه عام 1989، وتعتبر بحيرة شاه علم ملاذ للهاربين من حرارة الصيف وضوضاء المدينة، وتقدم متسع وطرقات للمشي لأكثر من 3 كيلومتر. وتمتاز فنادق مدينة شاه علم بقربها من المدن الترفيهية المميزة اللي لا يشبهها أي مكان، مثل مدينة الجليد سنو ووك المسلية للأطفال بمنحوتاتها الجليدية وأجواء الصقيع اللي تحيط الزائرين بها بتكلفة دخول 30 رنجة، وكذلك مدينة الأضواء السيتي فتبهر الضيوف بأضواءها وحدائقها، وعالم الجليد وعدد كبير من المطاعم والمقاهي.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى مدينة أخرى من مدن ماليزيا وهي مدينة ملقا، يعتقد البعض بأنها العاصمة الثقافية والتاريخية في ماليزيا، فهي تحتضن عشرات المتاحف والمواقع الأثرية اللي تؤرخ للأحداث التاريخية في ماليزيا، وهي مثالية لمحبي الرحلات الثقافية والغوص في عبق الماضي. ومن المتاحف الجميلة اللي بإمكانكم زيارتها في ملقا متحف بابا نيونيا التراثي، هذا القصر اللي كانت تملكه إحدى العائلات الثرية لأب صيني وأم من سكان ملقا المحليين، يأخذكم في عالم الخرافة والملوك والثراء الفاحش بتكلفة دخول 15 رنجة، وستبحرون في هذا القصر بعالم الفخامة والرفاهية، حيث الأثاث المزركش والمحفور والديكورات المبهرة، وكأنكم في أحد قصور ألف ليلة وليلة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وعلى مقربة منه يقع متحف المجوهرات الصينية اللي يضم باقة من أنفس وأغلى المجوهرات اللي كانت تملكها العائلات الصينية الثرية فيما مضى، وتستغرق الجولة قرابة نصف ساعة، بإمكانكم التنقل خلالها بين طابقين من المجوهرات والمقتنيات الثمينة، بالإضافة إلى المتحف الحربي ومتحف قصر السلاطين اللي تحيط حديقة رائعة ومزينة بشتى الزهور والأشجار العطرة. كانت هذه مستمعينا جولة مختصرة للمناطق السياحية في ماليزيا، هذا البلد اللي حقيقة يضم العديد من الأماكن اللي تستحق الزيارة، ويعتبر من الدول اللي بإمكانكم قضاء أوقات عائلية بامتياز فيها. فطبعاً وقت حلقتنا لا يتسع لاستعراض كامل هذه المناطق، ولكن نتمنى أن نكون قدرنا نرسم صورة عامة عن السياحة في ماليزيا. وإلى لقاء جديد، مع السلامة.
2: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
3: سافر ويان. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
4: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
5: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
4: أثير الشغف والإبداع والتميز.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
4: هنا البحرين.
5: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين.

مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا اليوم هو أبو خالد، عمره 50 سنة. جانا هالعيادة وهو مريض مصاب بمرض السكري النوع الثاني من 5 سنوات. أبو خالد فاقد الأمل، أبو خالد مكتئب من مرض السكري، وصل لمرحلة خلته غير ملتزم بالعلاج، غير ملتزم بالرياضة ولا بإرشادات طبيبه المعالج، وهو الآن يشتكي من التعب الشديد وعدم القدرة على القيام بأي مجهود من أعماله اليومية اللي يقوم فيها. فالنصايح اللي عطيناها إياه أبو خالد، طبعاً أبو خالد لازم يعرف أن سكري النوع الثاني سكري متغير، سكري ممكن يروح، سكري ممكن يختفي إذا التزم بالعلاج، إذا أخذ أدويته بانتظام، إذا مارس الرياضة. هناك حالات وايد قلناها لأبو خالد بأن راح عنهم مرض السكري ولكن التزموا بتعليمات الخطة العلاجية اللي رسمها له الدكتور المعالج. فالرياضة اليومية، إنه ياخذ أدويته بانتظام، يغير من نظام أكله، ما نبغي نحرمه من الأكل ولكن الأكلات اللي يأكلها إن هي تكون وسط، يبتعد أو يقلل من كمية النشويات وكمية السكريات. فرجع لنا أبو خالد بعد 3 شهور بعد ما سمع واهتم بالنصايح اللي احنا عطيناه إياها، رجع لنا نشيط مبتسم، صحته أحسن والحمد لله، نزل معدل السكر التراكمي، واستانس أبو خالد لأن هي هذه أفضل هدية قدمها أبو خالد لنفسه. وهذه هي النصيحة اللي احنا نبغي نوجهها لكل مريض مصاب بسكر النوع الثاني. ترى سكر النوع الثاني سكر متغير ممكن يروح، وهناك الكثير اللي يتخلوا عن أدويتهم بالتزامهم بالخطة العلاجية. فخلونا نلتزم مرضى السكري النوع الثاني بالخطة العلاجية من أجل صحتنا.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: ظهرت بعثة استكشافية إغريقية فيما كانت جيوش الإسكندر المقدوني تقف على مشارف الخليج والجزيرة العربية بعد أن بسطت هيمنتها على جميع أعمال الإمبراطورية الآشورية البائدة. تلك البعثة كان من أعضائها إندرو سيفينيس الذي كتب يقول عن تايلوس واصفاً إياها بالجنة ومبدياً إعجابه لكثرة أشجارها وتنوع ثمارها ومندهشاً من وجود شجرة فيها تثمر بالصوف وهو يعني نبتة القطن التي كانت فيما يبدو تنتشر بكثرة في تايلوس. وكتب آخرون من هذه البعثة الاستكشافية عن تايلوس واصفين ثراءها وكثرة اللؤلؤ فيها وكيفية الغطس لاستخراج اللآلئ فيما وصفت الحياة الاجتماعية السائدة في هذه المملكة بأنها حياة من الرفاه والسعادة والتفاهم بين أهل الجزيرة، إضافة إلى وعي ملوكها وحكمتهم وقدرتهم على الوقوف بحنكة ودراية في وجه الأطماع الاستعمارية للدول والممالك القوية المعاصرة في تلك الفترة.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الأحبة في كل مكان، أخواننا وخواتنا اللي نحبهم جدا في الله ونسعد بتفاعلهم وتواصلهم معنا عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. حيا الله مساكم في لقاء يجمعنا بكل تجدد وبكل محبة وبكل تواصل، إن شاء الله دائما يجمعنا عبر أثير إذاعتنا الحبيبة مع برنامجكم مشوار الظهيرة. المسي بالخير على كل من يتابعنا من الحين في هذه الرحلة المسائية الجميلة، ونتمنى لكم إن شاء الله ظهيرة موفقة ومشرقة بالخير والبركة والأمنيات الجميلة يا رب دائما وأبدا. أحلى تحية أكيد توصلكم من محبينكم في هذا اللقاء المتجدد من مشوار الظهيرة. لكم أجمل تحية بداية مني أختكم المحبة دائما وأبدا نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وأيضا يرافقني في هذه الرحلة الجميلة أخوي العزيز وزميلنا المبدع في الإخراج حمد الشريان. حياكم الله ومساكم الله بالخير مجددا.

حياكم الله حبتنا، وما معاكم خبر زين؟ أكيد معانا كل الأخبار الزينة والحلوة اللي تجمعنا وياكم عبر أثير إذاعتنا الحبيبة إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. نتواصل مع أجواء ظهيرتنا الحلوة وبرنامج مشوار الظهيرة، وفي كل يوم أكيد أحبتنا نسعد أن احنا نطرح معاكم موضوع يلامس واقعنا، يلامس مواقفنا الحياتية، علاقاتنا الإنسانية، حياتنا الاجتماعية بشكل عام. أكيد هذه المواضيع يعني أنتوا تثرونها من خلال الآراء اللي توصلنا، سواء عبر الاتصال المباشر على 1-7-4-3-5-2-2 أو حبايبنا عبر السوشيال ميديا. أمانة اللي مو مقصرين، هذا التفاعل الجميل اللي يوصلني خاصة من خلال إنستغرامي الشخصي نسرين معروف، وأيضا اللي يحب يشارك عبر حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين، المجال مفتوح لكم أحبتنا. يمكن اليوم موضوعنا يعني من الموضوعات الاجتماعية المهمة جدا اللي أتوقع أن يعني تلامس الكثير من الناس اللي يمرون بمراحل متعددة خلال مشوار حياتهم. على قولتهم كلنا كنا في يوم من الأيام كنا صغار، عشنا مرحلة يعني من مراحل الطفولة والمراهقة والشباب، وما شاء الله نضجنا وكبرنا ومرت السنين، وهذه أمر طبيعي وفطري يا جماعة الخير. يعني على قولتهم كل صغير بيكبر في يوم من الأيام. هذه التفاوت أو التباين بين المراحل العمرية أكيد يختلف يعني في خصوصيته، في سماته، في تفاصيله بين كل مرحلة وأخرى، لأن لكل مرحلة من مراحل العمر جمالها، ولكل عمر أيضا بصمته الخاصة فيه. لكن يبقى السؤال، هل يكبر الإنسان بسنوات عمره فقط؟ أم يكبر في وعيه، في نضجه أيضا؟ هناك من يشوف أن النضج يعني أنك تتغير في طريقة حديثك، في أسلوبك، في لباسك، نمط حياتك بما ينسجم مع عمرك. وهناك من يؤمن أن الإنسان مهما كبر يبقى حر في أنه يعيش بالشكل اللي هو يشوفه أنه مناسب له ويرتاح له مهما تقدمت به السنوات. وبين الرأيين أكيد تبقى مساحة واسعة للنقاش. أنتوا أحبتنا تشوفون، هل العمر يفرض علينا قالب معين في النمط الحياة، في اللبس، في الستايل مثل ما يقولون، في الأسلوب، أسلوب التعاطي مع يعني مجريات الحياة المختلفة ومواقفها؟ أم أن النضج الحقيقي هو أنك تعرف نفسك وتحترم الآخرين بدون ما تفقد شخصيتك؟ أكيد إحنا نفتح اليوم معاكم هذه الموضوع للحوار والمناقشة. ما شاء الله أنا عندي رسائل كبيرة وصلتني تثري هذا الموضوع. أرحب بكل من يحب يتفاعل أيضا عبر الاتصال المباشر على 1-7-4-3-5-2-2. إذن خلوني أبتدي معاكم، ويمكن يعني أقرأ بعض الرسائل اللي وصلتني في البداية. أخوي أحمد سلمان يقول أمسي عليك بالخير أختي مع عبدالله ويعطيك العافية على هذه الموضوع القوي. يقول أنا أشوف أن النضج مو معناه أن الإنسان يقتل الطفل اللي داخله، بالعكس الإنسان إذا ظل يضحك ويحب الحياة ويستمتع بأوقاته هذا شيء جميل. المشكلة لما يحاول يقلد تصرفات اللي أصغر منه بشكل مبالغ فيه حتى يثبت أنه للحين ما كبر، هني يصير الموضوع شوي فيه تكلف أكثر من كونه يحاول يواكب روح الشباب. أتفق معاك يا أخوي بسلمان، فعلا يعني البعض مو خطأ أنه يعيش بروح شبابية ويحاول أنه يعتبر العمر مجرد رقم مثل ما نقول، ولكن الموضوع إذا زاد عن حده مثل ما قال أخوي أحمد قد يصبح الموضوع فيه تكلف وتصنع ومجاراة لمرحلة ما تمت إلى المرحلة الحقيقية بأي صلة. أختي أم محمد تقول السلام عليكم عبد الله، في رأيي كل عمر لهيبته. لما كنت صغيرة كنت أقول بعيش بنفس الطريقة مهما كبرت وما علي من أحد،

0: لكن بعد ما أصبحت أم ويده اكتشفت أن الإنسان بنفسه يتغير. صرت أحب الهدوء، الكلام المتزن، اللباس المحتشم طبعاً، مو لأن أحد فرض علي، لكن لأن العمر علمني شنو اللي يناسبني وشنو اللي ما يناسبني. كفو عليك شمو محمد، كلامك وايد حلو، وفعلا يعني العمر بمواقفه بخبراته بسنينه بتجاربه ترى يخلينا نتعلم أكثر وأكثر، ويخلينا فعلا نعرف شلون نواكب كل مرحلة في حياتنا. أخوي خالد جاسم، أبو جاسم أمسي عليك بالخير، يقول على فكرة مع عبد الله، أنا ضد فكرة أن المجتمع يحدد لنا كل شيء. إذا كان الإنسان محترم وأخلاقه عالية، شنو المشكلة لو لبس بطريقة عصرية أو مارس هوايات الشباب مثلا؟ المشكلة مو في العمر، ولكن في التصرفات اللي تسيء لصاحبها أو تقلل من احترام الآخرين له. صحيح أخوي خالد، كلامه وايد جميل، لأنه مو المشكلة يا جماعة أن احنا أحيانا مثلا يمكن نلبس مثلا أشياء معينة أو نتصرف بطريقة معينة أو نحاول أن احنا نعيش بروح قد تكون شوي أصغر من روحنا، لكن المشكلة أن أحيانا يواكب هذه الأمور بعض التصرفات اللي تقلل من هيبة الإنسان أو تقلل من شخصيته واحترامه لنفسه. أختي فاطمة يوسف تقول مع عبد الله، أحياناً المجتمع يظلم الناس خصوصاً البنات أو النساء، يعني إذا المرأة اهتمت بنفسها قالوا تبي تشبب وتبي تسوي روحها صغيرة، وإذا أهملت روحها قالوا كبرت. لذلك تشوف أن الاعتدال هو الحل، وأن الإنسان يلبس ويعيش بما يريحه بدون أي مبالغة. كلام جميل جدا اختي فاطمة، دائما الاعتدال، ويمكن احنا طرحنا هذه الموضوع خلال الفترة الماضية، الاعتدال والتوازن والوسطية مطلوبين في حياتنا، لا افراط ولا تفريط، حتى في مرحلة الـ يعني ما يناسب مراحلنا العمرية. احبتنا الواحد يكون معتدل، يكون متوازن. اوكي يعني اكيد انا احنا ما نقول انه والله الواحد كل ما تقدم فيه في العمر مثلا خلاص حياته تنتهي، لازم خلاص ما يلبس، ما يتكشخ، ما يتعدل، ما يعيش مثلا بطريقة حلوة، أبدا مو هذه القصد. القصد أن الإنسان يؤقلم شخصيته ومرحلته العمرية بما يناسبه، بحيث ما يظهر بشكل مبالغ فيه أو بشكل متكلف. اتصال استقبله على 1-7-4-3-5-2-2. السلام عليكم.
1: ألو،
0: مرحبا أختي العزيزة.
1: هلا والله نسري، شلونك؟
0: هلا حبيبتي منى، اهلا وسهلا. شو اخبارك الغاليه؟
1: الله يسلمك، الله يعافيك
0: حبيبتي منى.
1: موضوعك الصراحه وايد حلو
0: حبيبتي، وانتم الحلوين والاحلى.
1: بخصوص الموضوع الصراحه، في ناس يدفنون روحهم،
0: ايه،
1: وهم عايشين يدفنون روحهم. ليش؟ يقولون لك يعني لا خلاص احنا حين كبرنا. زين، الواحده لازم تهتم في نفسها حتى لو كبرت، لبس الشيء اللي يناسبك،
0: صح،
1: مو تلبسي مثلا ثياب مال الوحده في العشرين، لا لبسي على قدك.
0: نعم.
1: ما حد يتكلم، بس في ناس يلبسون ثياب مال صغار من كذي الناس تتكلم عليهم.
0: بطا.
1: يعني هي كبيره وتلبس ثياب مال مراهقين مثلا،
0: صح منى؟
1: بس انت خليك معتدله، لبسي الاشياء المناسبه لك اللي الناس تطلع تقول لك ما شاء الله عليه هذه وايد يعني مهتمه في روحها،
0: انيقه وذويقه.
1: أيه،
0: بغض النظر عن عمرها يعني منى.
1: أيه، صح، حتى لو كبرتي لبسي الأشياء اللي تناسبك.
0: صحيح،
1: ما حد يتكلم عليك.
0: صحيح
1: يعني
0: منى.
1: في ناس مثلا يقولون ايش فيها هذه لبست وايد تتعدل. انزل، في واحدة أصغر منها دافنة روحها
0: مهم لنفسها،
1: مهتمة في روحها بس بالمعقول.
0: بالضبط بالضبط.
1: أيه، فخلت معتدلة ولبسي اللي تبينه وما عايش من أحد، لا حد يقول ايش لبسي كذي ولا لا تلبسين.
0: بالضبط، وخاصة منى أن ترى هذه الأمور تدل على وعي الإنسان ونضجه.
1: صح،
0: أنه هو يعني يواكب، أوكي أنا مثلا الحين في مرحلة عمرية معينة، أكيد لها خصوصيتها، لها الأشياء اللي تناسبها، ولكن مو شرط أني أنا يعني خلاص وصلت لمرحلة معينة معناته أني أنا خلاص انتهيت، أو أني أنا أدفن نفسي. بالعكس، كل مرحلة ترى فيها أشياء تناسبها منى، فعلا.
1: حتى الوحدة إذا اهتمت في نفسها تبين أصغر من عمرها ترى.
0: صحيح صحيح،
1: وفي ناس صغار يبينون أكبر من عمرهم.
0: بالضبط،
1: الإهمال يبين كذي.
0: بالضبط، هو في النهاية هي في النهاية مسألة ذوق ومسألة

0: سألت أن الواحد يعرف يتعامل مع خصوصية كل مرحلة عمرية. صحيح.
1: صح.
0: يعطيك ألف عافية منى.
1: يعافيك.
0: شكرا على الاتصال الجميل.
1: يعافيك.
0: الله يسعدك، مع السلامة. أتوقع أيضا في اتصال رح أخذه. أقول مساء الورد.
2: مساء النور والسرور.
0: يا هلا ومرحبا.
2: شلونك شبوي؟
0: حياك الله حبيبتي.
2: هذا الموضوع وايد يعني بالنسبة لي كشخصيا.
0: نعم.
2: وايد أثر فيني.
0: شر فيني باسمك الكريم.
2: أمل معك؟
0: ما سمعتك.
2: معك أمل.
0: أمل والنعم، حياك الله يا أمل.
2: في إحنا عندنا أوردي نقسم حق ثلاث أقسام. قسم اللي هو يسمونه الشكل يعكس المظهر.
0: أوكي.
2: وفي اللي هي المجتمع، عادات وتقاليد كل عائلة وطريقتها.
0: نعم.
2: والفئة الثالثة اللي هي نفسية الشخص نفسه.
0: حلو.
2: الأول الأولي اللي هو تكون شكلها أصغر من يعني من عمرها.
0: من عمرها.
2: تقدري تلبس اللي يريحها وكل شيء. هو ترى اهتمام، بيكون اهتمام نفس أختي اللي قبل قالت، هو على الاهتمام طريقة شلونها تعمل.
0: بالضبط بالضبط. والذوق، الذوق الشخصي. والذوق. صحيح.
2: وبعد كم بعد نقطة مهمة، الوزن. في ناس مثلا ما شاء الله بعافية لكن لبسهم حسينه مرتب وحلو، وفي ناس مثلا ضعاف ما يعرفون يلبسون، فقاعد يعكس وايد الذوق غلط.
0: صحيح.
2: ما صار معلومة عند الناس.

0: فتحه ذهنيا وقلبت ثياب محتشمه، بس الاهل تكون عندهم عاده تقاليد لا البنيه من تتزوج او البنيه من يصير عمرها مثل معين ان هي لازم تلبس سفه وشيله، ما يصير تطلع بسلوكها، ما يصير تطلع بقمصها.
1: صحيح. أيضاً الأعراف المجتمعية والعادات والتقاليد أيضاً عن بعض الأسر أيضاً تحكم هذه الموضوع. صحيح.
0: والفئة الثالثة واللي هي الأخيرة اللي يصغرون روحهم. ترى يعني إحنا شنو صح؟ مجتمع متفتح ذهنياً، بس لما تكون ما عندش ثقة وتروحين وتسوون عمليات تجميل عشان تصغرين روحك، أمس ليش تلبسين؟ وهو ترى كلش قاعدة تقلبين الموضوع كله ضدك، فشي طبيعي المجتمع ينتقد.
1: بالضبط. وخاصة عاد أمل اللي يعني بالذات في هذه النقطة الأخيرة اللي تفضلتي فيها، خاصة في الناس اللي بالغون وايد، يعني في ناس مثلا مثل ما تفضلتي هم الآن في مرحلة عمرية معينة، مثلا طبيعي ترى الإنسان فطريا هذه كلنا احنا بنمر في هذا الشيء مع تقدم العمر، مثلا لازم تطلع شوي بعض التجاعيد بعض الأمور، هاي طبيعي. فالبعض لما يبالغ انه يعني في إخفاء هذه الأشياء وفي استخدام مثلا مستحضرات أو عمليات انه تزيل مثل ما يقولون علامات السن يعني جذريا وبطريقة ساعات تكون مبالغ فيها، يتحول الموضوع إلى هوس، وبالعكس يعني يصير غير مقبول، يعني حتى الشكل يصير غير مقبول مثل ما يقولون.
0: يعني أنا أكون أساس أن أقول لك يمكن أنا الفئة الثانية والفئة الأخيرية. أنا الفئة الثانية أن يعني أن عادات الأهل عندي شوية مفروضاً لازم تلبس دفة، لازم
1: نعم
0: تلبس
1: نعم.
0: يعني ألبس الملابس وسيعة، لا بعد مفصل جسمك، لا بعد بس أنا كشخصياً ما أحب ألبس وايد دفة، حكم إني رياضية أطلع
1: نعم
0: أجري
1: نعم
0: أركب سيكل
1: نعم،
0: فيعني أوكي ما علي أتقبلهم، بس الفئة الثانية الثقة في النفس وايد مهم.
1: صحيح.
0: إذا الواحدة دشت في مرحلة اللي إيه والهوس مثل ما قلتي بالعمليات التجميل خلاص، بس يمكن بني الثقة، إذا أنت عندك ثقة في النفس خلاص نشوف على قولاتهم لو تلبسين خرجة بعد تطلع حلوة عليك.
1: بالضبط.
0: لأن ثقتك في نفسك وايد تكون عودة،
1: جدا مطلوبة الثقة
0: والعملية التجميل.
1: صحيح. يعطيك ألف عافية أمل، مشاركة جميلة أختي العزيزة، ألف شكر لك. أيضا اتصال، مساء الورد.
2: ألو، مساء الخير.
1: مساء النور، يا هلا أبو محمد.
2: حبيت أمسي عليك أختي وعلى طاق البرنامج وأشكركم صراحة على يعني الوقت اللي نقضيه معاكم، ما شاء الله يعني نتعلم منكم ونستفيد منكم،
1: ما عليكم
2: ونحاول
1: زود
2: نشارك بما موجود لدينا، يعني
1: شرف لنا يا أبو محمد، حياك الله.
2: الله يطول عمرك. موضوعك اليوم جدا يعني مهم، ويعني وللأمانة لازم إحنا هني يكون لدينا وقفة يعني.
1: نعم.
2: الإنسان في حياته يعني يمر بمراحل، يعني مثلا يكون صغير بعدين يصير شاب بعدين يصير شايب، ما يصير ان انت حياتك كلها يعني تبي تمشيها على نفس النمط. يعني مثلا لبسك وانت شباب غير لما انت تكون ريال كبير.
1: أكيد.
2: يختلف.
1: أكيد.
2: تصرفاتك نفس الشيء، يعني لما تكون شاب غير لما تكون ريال مثل ما يقول راكد ورزين.
1: صح.
2: لأن أنت مو عايش بروحك على هذا الكوكب، يعني أنت عايش في مجتمع.
1: صح.
2: والمجتمع يعني يشوف ويعلق ويحكم. فللأمانة يعني رسالتي إلى بعض الناس، لا تجعل نفسك أضحوكة للناس يعني. خلك يعني شخصية محترمة في لبسك في تصرفاتك حتى في أسلوبك في الكلام. ترى على فكرة حتى الأسلوب في الكلام في مراحل عمرك تختلف من مرحلة الأخرى.
1: بكل تأكيد.
2: يعني أنت لما تكون شباب يعني طريقتك في الكلام وأسلوبك غير لما تكون ريال كبير ناضج.
1: صحيح.
2: عرفتي شلون؟
1: صحيح.
2: فإحنا لازم نعطي كل مرحلة من حياتنا أختي مع عبد الله يحقها.
1: حقها، لأن لكل مرحلة لها خصوصية أبو محمد.
2: لكل مرحلة لها خصوصية، يعني أنت لا تحط في بالك أن أنت راح تكون شباب على طول ولا راح تكون طفل على طول.
1: هذه سنة الحياة، يعني كل صغير يكبر يا أبو محمد، ما حد بيتم
2: نعم
1: على عمره ولا على حاله.
2: كل صغير يكبر، لكن عشان أختم في كلامي، أنت لازم تحط في بالك أن أنت في مجتمع خليجي بحريني مسلم
1: محافظ،
2: حط هذه القواعد عندك.
1: صح ابو محمد، انا بسالك عن شغله، بما ان انت تفضلت فعلا في ذكر هذه الجزئيه المهمه. طيب ايش رايك في ناس مثلا يقولون لك والله هذه حريه شخصيه، ما دام انا مثلا ما تجاوزت حدودي مع اي احد او ما تعديت على حقوق

0: أحد، أنا حر ألبس اللي أبي كيفي، سواء كنت صغير كبير أي ستايل يعجبني بلبسه. إيش رأيك في ذي الكلام؟
1: طيب أنا بعلق على الجزئية هذه.
0: إيه؟
1: أنت لازم تحط في بالك أن أنت مو عايش بروحك في هذا الكون. وأنت مو عايش في بيتك عشان تقول أنا حر في تصرفاتي. أنت برع طالع تخالط المجتمع، عرفت شلون؟
0: صحيح.
1: فلازم تكون أنت في يعني في مكانة محترمة، الناس تنظر لك باحترام، حتى لو أنت موجود وانذكر اسمك قالوا والله والنعم ما شاء الله عليه ريال محترم.
0: صحيح. صحيح.
1: أسلوبه ما شاء الله، حتى لبسه ما شاء الله يعني. فأنت لازم تحط في بالك أن أنت في أول شيء مجتمع خليجي بالدرجة الأولى.
0: صحيح.
1: مسلم بالدرجة الثانية، وفي عادات وفي تقاليد لا ننساها ترى.
0: نعم.
1: عندنا عادات وتقاليد
0: وفي أعراف مجتمعية أبو محمد،
1: في أعراف مجتمعية ما يصير تطلع عليها.
0: صحيح.
1: لا تجعل نفسك مصدر انتقاد أختي أم عبد الله.
0: نعم.
1: لا تجعل نفسك مصدر انتقاد، خل نفسك دائما مصدر مدح.
0: صحيح.
1: وثناء
0: واحترام.
1: قالوا والله
0: تقدير.
1: مثلا فلان أو فلانة سمعين كلام والله والنعم فيه ما شاء الله عليه.
0: صحيح. صحيح.
1: محترم وأنيق وأسلوبه راقي، هاي كم تسوى ترى؟ هاي بروح أثار وقتي مع عبد الله.
0: بالضبط بالضبط، كلامك جميل يا أبو محمد.
1: الله يحفظك.
0: ألف شكر لك على هالمشاركة الأكثر من قيمة، بارك الله فيك. يعني أحبتنا يمكن يقولون فعلا العمر مسؤولية، وقمة النضج في أنك تدرك ما يليق بمظهرك وعمرك، سواء في كلامك في أسلوبك وفي ملبسك. هل النضج يعني أن إحنا نغير كلامنا وسلوكنا وملبسنا حتى مع تقدم العمر، أم أن للإنسان حرية أن يعيش بالشكل اللي هو يشوف أنه يشبهه مهما كان عمره؟ من اللي يحدد ما يليق بكل عمر؟ هل قناعة الإنسان وذوقه، أم نظرة المجتمع وعاداته وتقاليده وأحكامه؟ متى يكون التمسك بروح الشباب حبا للحياة وتجدد، ومتى يتحول إلى تصرف لا ينسجم مع العمر والمكان الاجتماعية والمسؤولية؟ هذه محاورنا اليوم باختصار. شاركونا عبر الاتصال المباشر على 1743522. حبايبنا عبر الانستغرام، أشكر كل من يتفاعل ما شاء الله بالرسائل الجميلة، سواء عبر انستغرامي الشخصي حسابي نسرين معروف، أو اللي يحب يعلق أيضا على البوست الخاص بالبرنامج في راديو بحرين حساب إذاعتنا على الانستغرام. أخوي علي أبو حسن يقول برايم عبد الله أن النضج الحقيقي يظهر في طريقة التعامل مع الناس، مو فقط في الملابس. أعرف شباب في العشرين يتصرفون بحكمة أكثر من الكبار، وأعرف كبار في السن ما زالوا يثيرون المشاكل وكأنهم أطفال ومراهقين. العمر وحده ما يصنع النضج. شكرا لك يا أبو حسن، الله يعطيك الصحة والعافية. أختي نورة عبد الله من السعودية تقول مساء الخير أختي أم عبد الله حبيبتي، أهلا وسهلا بالغالية وحي الله للسعودية. تقول أختي نسرين، أنا أحب أني أحتفظ بروح الشباب مهما تقدمت في العمر، أحب السفر، أحب الضحك، أحب التجديد، لكني في الوقت نفسه طبعا أعرف أن لكل مناسبة لباسها ولكل مكان أسلوبه. الحرية جميلة لما تكون مقرونة بالاحترام والذوق. يا سلام عليك يا نورة، اختصرتي الكثير من تفاصيل هذا الموضوع يعني بمشاركة جدا جميلة، يعطيك ألف عافية. أخي يوسف العوضي يقول أختي نسرين، أنا أعتقد أن المجتمع له دور، لأن الإنسان يعني كائن ما بعايش بروحه، لذلك لا يمكن أن نقول افعل ما أشاء ثم أغضب إذا انتقدوني الناس. جزء من النضج أن أراعي البيئة اللي أنا أكون عايش فيها من دون ما أفقد شخصيتي. كلام قوي جدا يا يوسف، بارك الله فيك وشكرا لك على هالمشاركة الجميلة. أختي ريم إبراهيم تقول أستاذة نسرين، بالنسبة لي النضج هو أني أتوقف عن محاولة إرضاء الجميع. كل ما كبر الإنسان أصبح أكثر تصالحا مع نفسه ومع ذاته، ولم يعد يعيش تحت ضغط نظرة الناس كما كان في شبابه. حبيبتي ريم يعطيك ألف عافية والله يسعدك. جميل فعلا الإنسان، يعني جميل أنه هو كل ما تقدم في العمر يكون أكثر تصالحا مع نفسه، يكون أكثر رضا عن ذاته، وهذه هو أهم شيء. أخوي براشد يقول عبد الله في الماضي كان الكبير ينعرف من هيبته وكلامه وتصرفاته، اليوم للأسف أصبح بعض الناس يخاف من أن يظهر عليه العمر فيتصرف بطريقة كلش ما تناسب مكانته. العمر مو عيب علشان إحنا نشرد منه. والله كلام جميل فعلا يا براشد، عمر العمر.

من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز أهم الأخبار. جلالة الملك المعظم ورئيس دولة إسرائيل يبحثان هاتفياً المستجدات الدولية والإقليمية والعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين ضمن إطار الاتفاقيات الإبراهيمية بما يعود بالأمن والاستقرار والازدهار على المنطقة. فريق ماكلارين المملوك لشركة ممتلكات القابضة يفوز في سباق جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1، حيث توج سائق ماكلارين وبطل العالم للعام الماضي بالمركز الأول متفوقا على سائق ريد بول، ويجسد هذا الإنجاز تميز فريق ماكلارين باعتباره أحد أهم الاستثمارات الرياضية العالمية لمملكة البحرين. وزراء خارجية السعودية والإمارات وعمان وقطر يبحثون هاتفيا الجهود الدبلوماسية والتنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة، وأكد وزراء الخارجية ضرورة الالتزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس العراقي ورئيس الوزراء اللبناني يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها إلى جانب استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية وقف التصعيد في المنطقة واعتماد الحوار والدبلوماسية لمعالجة الأزمات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار. الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد خلال مؤتمر صحفي عقده في دمشق في ختام زيارته إلى سوريا أهمية إعادة ربط سوريا بالاقتصادين الإقليمي والدولي، داعيا إلى رفع كامل وفوري للعقوبات التي فرضت على سوريا بما يسهم في تحقيق التعافي وإعادة الإعمار. حرائق الغابات في فرنسا وإسبانيا تدفع بأكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، حيث يصل رجال الأطفاء في فرنسا مكافحة حرائق ضخمة دمرت 240 منزلا قرب مدينة بوردو، في حين أجلي نحو 75 ألف شخص في إسبانيا بعد أن التهمت النيران نحو 77 ألف هكتار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملف وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

حي هالمساء الجميل أحبتنا، وإحنا معاكم نتواصل عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. نرجع نقول موضوعنا اليوم موضوع مميز، موضوع اجتماعي شيق، ودايما يقولون أن العمر مسؤولية، وقمة النضج أنك تدرك ما يليق بعمرك في كلامك وسلوكك وملبسك. هل النضج يعني أن نغير كلامنا وسلوكنا ومظهرنا الخارجي مع تقدم العمر، أم أن للإنسان حرية أن يعيش بالشكل اللي يشبهه مهما كان عمره؟ من اللي يحدد ما يليق بكل عمر؟ قناعة الإنسان مثلا، ذوقه، أو نظرة المجتمع وعاداته وتقاليده وأحكامه وخصوصياته؟ متى يكون التمسك بروح الشباب حبا للحياة وتجدد، ومتى يتحول إلى تصرف ما ينسجم مع العمر والمكانة الاجتماعية والمسؤولية؟ شاركونا بآرائكم. اللي يحب يتواصل معنا مباشرة على 1-7-4-3-5-2-2. الأعزاء اللي يتواصلون معاي عبر السوشيال ميديا وتحديدا الإنستغرام عبر حسابي الشخصي نسرين معروف، أو اللي يحب يتواصل أيضا عبر حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين. ما شاء الله عندي مسجات كثيرة يا جماعة الخير، وبرجع أبتدي مع مسج وصلني من أخوي جاسم الكعبي. يقول لمعبد الله: أنا أشوف أن المجتمع أحياناً يبالغ في وضع القوانين الغير مكتوبة. حلو. يقول: شو اللي يمنع شخص مثلاً في 50 من ممارسة الرياضة أو السفر أو تجربة أشياء جديدة فقط لأنه كبر في نظر الناس؟ العمر ما يمنع الإنسان من الاستمتاع بحياته، ولكم كامل الاحترام والتقدير. بالعكس، كلامك جميل أخوي جاسم. في أمور ترى ما ترتبط بسن معين، يعني إحنا ما نقول فعلاً إنه، يمكن هذه جزئية مهمة إحنا نشير لها يا جماعة، ما نقول إن الشخص إذا وصل إلى مرحلة عمرية معينة، يعني مثلاً تجاوز الأربعينات أو الخمسينات أو حتى مثلاً الستينات، نقول إنه والله خلاص أنت وصلت لهالعمر، بس خلاص اقعد في البيت، يعني طولة العمر لكم جميعاً إن شاء الله، والله يحفظكم ويمد بعمركم بالصحة والعافية، يسافر يشوف أشياء جديدة، والله إنه حتى في هالعمر ممكن يتعلم خبرات جديدة، يشوف ناس غير، يشوف أماكن جديدة، وجهات جديدة. بالعكس، هذه كلها أمور مطلوبة يا جماعة. السؤال المهم إنه هل إذا أنا وصلت لمرحلة معينة أو عمر معين بتم عايش أو عايشة في المرحلة اللي قبلها، وبعيش زمني وزمن غيري مثل ما يقولون، يعني سواء في طريقتي، في أسلوبي، في ملبسي، في مظهري؟ البعض يمكن شوي تختلط عليه هذه الأمور. أخوي عبد الله السادة يقول: أم عبد الله، أجمل ما في العمر أنه يعلم الإنسان أنه ما ينافس أحد، ينافس نفسه فقط، وهذه بحد ذاته أنا أعتبرها دليل على نضج كبير ووعي كل ما تقدم الإنسان في عمره. والله يعني فلسفة جميلة أخوي عبد الله، يعطيك ألف ألف عافية. أخوي حسين منصور من السعودية: مساء الورد على كل أحبتنا في السعودية. يقول: أستاذة نسرين، مو كل جديد يناسب الجميع، وليس كل قديم يعني وقار، أهم شيء التوازن هو المطلوب. يا سلام عليك، كلام حلو يا أخوي حسين، بارك الله فيك. أخوي راشد إبراهيم يقول: السلام عليكم أختي عبدالله، مساكم الله بالخير، مشكورين على هذه الموضوع المميز. أعتقد أن النضج يعني أنك تعرف حدود الحرية. الحرية لا تعرف

يعني أن أفعل كل ما أريد دون مراعاة للبيئة والمجتمع والأعراف. جميل فعلا أخي راشد، هذه هي الحرية الحقيقية. نعم كل إنسان حر في حياته إذا كان ما يتعدى ولا يتجاوز حرية الآخرين، ولكن أيضا الحرية تعني تماما أنك تكون إنسان ناضج وواعي وعلى قدر من المسؤولية، سواء في أفعالك في أقوالك وحتى في أسلوبك وفي مظهرك. جميل أخوي راشد، إذا نحن معاكم نتواصل، وما شاء الله يعني قاعدة تجيني مسجات كثيرة تضيف للموضوع. أخوي بخالد يقول مع عبد الله، أنا أمانة أشوف أن المشكلة مو في الملابس ولا في العمر، بل في محاولة بعض الناس إلى لفت الأنظار لهم بأي طريقة. الإنسان الواثق ما يحتاج إلى كل هذه التصرفات، سواء كان في 20 أو في 60. الهيبة الحقيقية تأتي من احترام الإنسان لنفسه وليس فقط من مظهره. كلام قوي أخوي يوسف. المشكلة فعلا اللي عند البعض ان بس انا ابي الانظار تكون علي، ان كل الانظار تسلط علي، الفوكس علي انا. يعني البعض يمكن عنده هذه المشكلة، لذلك يقع في تجاوزات كثيرة امانة، سواء في مظهره او في اسلوبه او في طريقته او ستايله مثل ما نقول، وقد يظهر بمظهر أبداً ما يتناسب معه، مع عمره، مع أسلوبه أو مع هيبته حتى ومكانته الاجتماعية، فقط للفت الأنظار. شكراً لك يا أخوي يوسف. أختي مريم السعد تقول أم عبد الله، أنا تعلمت مع مرور السنوات أن الإنسان كل ما نضج أصبح أكثر بساطة. تقول أنا شخصياً مثلاً ما عدت أتجرى أي شيء أو كل ما هو جديد بس لمجرد التقليد أو الترند، وما ألبس أي شيء أحس أنه ما يشبهني وما يناسب شخصيتي عشان بس الناس يقولون عني أنه ترى أنا أجاري الموضة أو عصرية. النضج يخليني أختار اللي يعبر عن شخصيتي الحقيقية وليس ما يرضي الناس. جميل أختي مريم، الله يعطيك ألف عافية. إذا نحن نتواصل معاكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM، خلكم معنا مشوار الظهيرة.

يا هلا وغلا بكل من يتابعنا مشوار الظهيرة معاكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. إذن أحبتنا، هل فعلا العمر مسؤولية؟ وقمة النضج أن ندرك بأن يجب أن نهتم بما يليق بعمرنا وكلامنا وسلوكنا ومظهرنا الخارجي كل ما تقدمنا في العمر. هل النضج نحن نغير مثلا كلامنا وأسلوبنا ومظهرنا وسلوكنا مع تقدم السنوات، أم أن احنا كبشر لنا الحرية أن نعيش بالشكل اللي نشوف أن احنا مرتاحين لو يشبهنا مهما كان عمرنا؟ أعود إلى الرسائل، ما شاء الله عندي كم كبير جدا من الرسائل، أحاول إن شاء الله يعني أتمنى أني أقدر أقراها كلها، وسامحوني يا جماعة أحيانا أقصر في هذا الشيء بسبب ضيق الوقت، ولكن تأكدوا أن كل ما ترسلونه هو محل اهتمام وتشريف وتقدير منا أمانة. اختصار عبد الله من السعودية تقول: أستاذة نسرين مساء الخير، أعتقد أن أجمل ما في التقدم في العمر أنه يمنح الإنسان فرصة ليصبح أكثر سلاما مع نفسه، لم يعد بحاجة إلى لفت الأنظار ولا إلى منافسة الأصغر منه ولا إلى إثبات أي شيء لأحد، يستطيع أن يلبس ما يراه مناسب ويتحدث بما يليق بأخلاقه ويحتفظ بروح المرحة دون تصنع. لهذا أرى أن النضج ما ليس أن نغير أنفسنا لأن العمر تقدم ومر فينا، وإنما أن نجعل السنوات تضيف إلى شخصيتنا حكمة وعمق واتزان مع بقاء الروح جميلة ومحبة للحياة. وشكرا لك أستاذة نسرين على هذا الموضوع. حبيبتي سارة، ألب شكر لك على هذا الرأي الجميل، وتحية لكل الغاليين على قلوبنا في السعودية الحبيبة. أخوي خالد العوضي يقول: مع عبد الله، أنا شخصيا أختلف مع من يقول أن لكل عمر قائمة ممنوعات. حلوة هذه خالد، فعلا البعض يقول أن فعلا كل عمر في قائمة من الممنوعات، يعني بلاك ليست مثل ما يقولون. يقول: لا أرى مشكلة أن يتعلم الإنسان مثلا لغة جديدة في 60 أو يبدأ مشروع في 70 أو يمارس هواية جديدة بعد التقاعد، المشكلة فقط عندما يتحول الأمر إلى تصرفات ما تنسجم مع الحكمة والمسؤولية أو المكانة الاجتماعية. العمر لا يمنع الإنسان من أن يبدأ، لكن يدعو إلى أن يختار ما يضيف إلى قيمته

0: لا ما ينتقص منها. كلام رائع أخوي خالد، فعلا بالعكس، احنا يعني دائما نقول ان ايا كان عمرك انت بامكانك انك تمارس حياتك يعني مثل ما تحب، في اطار انك انت مثلا تتعلم شيء جديد، تفكر في امور جديده، تفكر في مشاريع جديده، أشياء تضيف لك. ترى هذه ما لها مقياس يا جماعة، العمر ما له مقياس في هذه الأمور. يعني مو معنات إن الواحد مثلا والله الحين وصل عمره في 60 يقولون له والله خلاص أنت الحين ليش قاعد مثلا تبي تفتح مشروع، أو ليش تبي تتعلم لغة جديدة، أو ليش تبي مثلا تكتسب مهارة جديدة. بالعكس، من حق كل إنسان أيا كان عمره إنه يضيف لخبراته في الحياة، هذه مو عيب، بالعكس هذه شيء حلو ومحبب يا جماعة الخير. أختي مريم الكعبي تقول أم عبد الله، برأيي أن الإنسان كل ما نضج أصبح أقل انشغالا بإقناع الناس، وأكثر اهتماما أنه يكون عايش وضميره مرتاح. تقول قد يتغير أسلوبه في لباسه أو في كلامه مع مرور السنوات، لكن هذا التغيير يكون نابع من قناعة داخلية ومو من خوف من كلام المجتمع. لذلك أشوف أن أجمل أنواع النضج هو أن تشعر أن شخصيتك تتطور، لا أنها تلغى أو تستبدل بشخصية الآخرين هم اللي يفرضونها عليك. جميل يا مريم، كلامك وايد حلو، شكرا لك على هالمشاركة. أخوي يوسف الحربي من السعودية يقول، أستاذة نسرين مساء الخير، أكثر ما يعجبني في كبار السن اللي ألتقي فيهم إنهم يحتفظون بحماسهم للحياة، يسافرون، يتعلمون، يستخدمون التقنيات، يمارسون الرياضة، لكنهم يفعلون ذلك بثقة واتزان، ولا يهدفون إنهم يثبتون إنهم أصغر من أعمارهم. هنا أرى الفرق الكبير بين روح الشباب وبين الهروب من العمر. الأول يدل على حب الحياة، والثاني قد يدل على عدم التصالح مع النفس. كلامك وايد جميل أخو يوسف، فعلا رسالتك جميلة، لأن فعلا أنا أيضا يعني أسعد لما أشوف مثلا بعض الأشخاص في مرحلة عمرية يعني مثلا تجاوزت خلينا نقول 60 سنة فما فوق، مثلا عايشين حياتهم بطريقة جميلة يا جماعة، يعني يسافرون، يتعلمون أشياء جديدة، مثل ما قال أخو يوسف يعني بعضهم حتى ما شاء الله يصير عندهم خبرة في التعامل مع التقنيات الحديثة، وسائل الاتصال الجديدة، يكونون على وعي في كيفية التعامل معها، شلون يستخدمونها. بالعكس هذه دليل ما شاء الله أن أهم الآن وصلوا إلى مراحل متقدمة من النضج، من الوعي، من المسؤولية، وأن العمر يعني مجرد رقم بالنسبة لهم. أهم ما قاعدين يدفنون روحهم مع تقدم العمر، بالعكس قاعدين يعيشون الحياة بخبراتها، بتجاربها الجديدة، وأيضا يعني في إطار المسؤولية والضوابط مثل ما نقول الموجودة والأعراف الموجودة، وهذه أبدا مو عيب. أختي شيخ الهاجري مساء الورد يا شيخة، تقول مع عبد الله، أنا لفتني سؤالك، من الذي يحدد ما يليق بكل عمر؟ وأعتقد أن الإجابة ليست سهلة، لأن الإنسان ما يعيش في جزيرة معزولة، ولا يعيش أيضا علشان يكون نسخة من كل الناس. المطلوب هو التوازن، إذا أصبحت نظرة الناس هي المعيار الوحيد راح نفقد شخصيتنا، وإذا تجاهلنا المجتمع تماما راح نفقد الحكمة. النضج هو أن احنا نعرف متى نتمسك بقناعاتنا ومتى نراعي من حولنا من دون ما نشعر أن احنا نتنازل عن نفسنا وذاتنا. كلام عميق اختي شيخة، يعطيك ألف عافية. استقبل اتصال واقول مساء الورد.
1: مساء الخير والسرور.
0: يا هلا ومرحبا اخوي العزيز، اهلا وسهلا.
1: مرحبا اختي مستقبل،
0: حياك الله، شرفني باسمك الكريم.
1: رائد البصر.
0: اهلا اخوي رائد، حياك الله.
1: اهلا وسهلا،
0: حياك الله اخوي رائد، سعيدين بتواصلك ويانا.
1: موضوعكم واجد شيق اليوم.
0: الله يخليك، شرف لنا.
1: الله يسلم شيختي. طبعا اكيد انت عايش وسط مجتمع،
0: صح،
1: وسط المجتمع لازم على الأقل تنظر بعين الاعتبار إلى هذا المجتمع.
0: أكيد.
1: يعني مثلا على سبيل المثال، لو أنا باكل أو نسرين بتاكل، تاكل ما يطيب لها، أحد بيتدخل؟ لا، ما حد يتدخل، كل ما تشاء. صحيح. لكن البس
0: ما يعجب الناس،
1: ما يعجب الآخر.
0: هذه المثل الشهير، صحيح،
1: هذا المثل الشهير.
0: نعم.
1: مو معقول يكون لبسي غير عن سني، غير عن مثلا أغبي لي شعر أو تسريحة أو تصير فيها وإيش؟ جزاء الآخرين.

0: مثلاً على سبيل المثال، لو أنا باكل أو نسرين بتاكل، تاكل ما يطيب لها، أحد بيتدخل؟ لا ما حد يتدخل، كل ما تشاء. لكن البس
1: ما يعجب الناس،
0: ما يعجب الآخر.
1: هذه المثل الشهير، صحيح
0: هذا المثل الشهير.
1: نعم هنا. نعم.
0: فمو معقول يكون لبسي غير عن سني، غير عن مثلاً أغبي لي شعر أو تسريحة أو تثير فيها ويش جذات الآخرين، صورتي أنا تستلزم من المجتمع.
1: نعم.
0: نظرة الناس لي في المجتمع.
1: يعني
0: ففي شيء هذه خصوصيات ما حد يتدخل فيها، بس في أمور لا المجتمع يضغط عليك فيها.
1: نعم.
0: يعني على سبيل المثال في السابق مثلاً بعد النسرين مثلا نعم. أقول خباز قريب للبيت.
1: أيوة.
0: أنا أقول يوم الجمعة أطلع أروح بالبيجامة. اليوم لا غيرت نظرتي.
1: أو جلابية البيت مثلا.
0: أنا رايح خباز وأمي أستمتع بالإجازة.
1: أي.
0: أروح بالبيجامة.
1: نعم.
0: لا. ففيها شوي بعد.
1: يعني في ضوابط ايضا،
0: في ضوابط،
1: ضوابط مجتمعيه واعراف فعلا
0: أعراف.
1: صحيح،
0: فانت ما يصير تتجاوزها بخلق توازن قدر الامكان.
1: بالضبط.
0: نعم السن يلعب دور.
1: أكيد.
0: مثلا تشوف اولادنا مثلا يقول لك لا انا مو نفسه، انا بربي راس. لا لا بابا ما تربي راس.
1: صحيح.
0: مجتمع دينه وش يفرض عليك؟ قال اصدقائي كلهم انا لا وده وانت ام الاول، لا انا بخليك ما بضغط عليه، بس براويك من بيجينها وبسجلهم لك في الأسماء وراويته.
1: نعم جميل.
0: شوف عايش وين انت، في بيئة محافظة.
1: صح.
0: ما يصير المجتمع لازم بيتكلم عليه.
1: نعم.
0: اي حبينا نشارك بهذا.
1: والله مشاركة جميلة أخوي رائد، أشكرك عليها. وفعلا يعني جميل التوازن في كل شيء، وتبقى أيضا هذه الأعراف المجتمعية والعادات والتقاليد أكيد تحكمنا، ويجب أن نواكبها ونلتزم فيها مثل ما تفضلت. ألف شكر يا رائد يا أخوي، يعطيك الصحة والعافية، ما قصرت. جميل يعني كلام أخوي رائد البصري، طبعا مداخلة جميلة. ويمكن أنا يعني في الدقائق الأخيرة بقي لي تقريبا يمكن دقيقتين ونص على ختام الحلقة. أخوي أبو عبد الله مسي عليك بالخير، يقول إنما الأمم والأخلاق ما بقيت، وخير الأمور الوسط. العمر يقاس بالأيام السعيدة التي لا يمكن أن يصنعها بعد الله تعالى غير الشخص بنفسه. يقولوا أيضا يعني بالنسبة لكبار السن، يقول الحين التسمية صارت كبار المواطنين، هم خير وبركة وبالاستفادة من تجربتهم وخبرتهم في أمورنا الحياتية الحاضرة. وكذلك قاعد يقول حق أخونا رائد، صح يا رائد. أبو عبد الله يوافقك أخوي رائد، شكرا لك أخوي أبو عبد الله، وتحية دائما لك على تواصلك الجميل. يعني بشكل سريع خلوني أقرأ أهم الرسائل أيضا اللي عندي، ما شاء الله عندي رسائل كثيرة وكلها مهمة أمانة. أبو سلمان يقول أم عبد الله، أنا برأيي أن العمر يمنح الإنسان مسؤوليات أكثر مما يمنحها قيود، ترتقي بها وبنفسك. يا سلام عليك يا أبو سلمان، كلام جميل جدا. أختي نجلاء يوسف تقول أختي مع عبد الله أشكرك على هالموضوع اللي وايد وايد عجبني. تقول أنا أحس أحيانا أن المجتمع يضع وايد ضغوط على الإنسان كل ما تقدم في العمر، وخاصة إحنا النسوان أو الحريم، إذا ضحكت قالوا ما يليق فيها، إذا اهتمت بأناقتها قالوا تحاول تصغر روحها، إذا مارست هواية جديدة قالوا هاي العمر مو بعمرها. لذلك أرى أن جزء من النضج هو أن يتحرر الإنسان من الأحكام القاسية، لكن دون ما يتخلى عن احتشامه وذوقه واحترامه. هناك مساحة جميلة بين الحرية والوقار، ومن يوصل لها يكون فهم الحياة بشكل صحيح. يا سلام عليك أختي نجلاء، يعني مثل ما يقولون هذه مسك الختام، كلامك وايد وايد حلو. والجملة اللي قالتها نجلاء، هناك مساحة جميلة بين الحرية والوقار، ومن يوصل لها يكون فعلا فهم الحياة بشكل صحيح. جميل يعني ختام يمكن هذه الرسائل. أشكر كل من يتواصل وتواصل معنا أحبتنا. يمكن إحنا في ختام هذه الرحلة

له. يعني مثل ما يقولون هذه مسك الختام، كلامك وايد وايد حلو، والجملة اللي قالتها نجلاء، هناك مساحة جميلة بين الحرية والوقار، ومن يوصل لها يكون فعلا فهم الحياة بشكل صحيح. جميل، يعني ختام يمكن هذه الرسائل. أشكر كل من يتواصل وتواصل معنا أحبتنا. يمكن إحنا في ختام هذه الرحلة أكيد لابد لنا من خاتمة، وبنقول فيها أن النضج ربما فعليا لا يقاس بعدد السنوات أحبتنا، ولكن بطريقة التفكير، حسن التصرف، احترام الإنسان لنفسه ولمن حوله. قد يختلف الناس في تعريف ما يليق بكل عمر، لكن الجميع يتفق أن الأخلاق والاتزان والاحترام أهم الصفات اللي ما يحدها أي عمر ولا يحددها ولا تتغير بتغير الزمن ومرور السنوات. شكرا لكل من شاركنا بآراء. اختلاف وجهات النظر أكيد هو اللي يخلي الحوار أكثر ثراء وجمالا. جدا سعيدة بمشاركاتكم وتفاعلكم الثري والراقي أحبتنا، ودائما أنتوا تضيفون لكل طرح نطرحه في كل يوم من مشوار الظهيرة. بكرة يتجدد اللقاء معاكم إن شاء الله بكل الحب. انتظرونا مع مشوار جديد من مشاوير ظهيرتنا المشرقة. لكم أجمل تحية من أختكم المحبة نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وتحيات أخونا المبدع في الإخراج حمد الشريان. إلى اللقاء.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
0: اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه. ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: صوت البحرين.
1: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم المسلسل الاجتماعي سوى

0: اي والله مساكينه ودقت على الونش ووقفت بالحر ساعه.
1: انزين وليش ما دقت على اهلها؟
0: تليفونها طافي.
2: منو خولك؟
0: اي
2: اكيد يخلص شحن تليفونها.
1: ليش
2: يمه يبا تصدقون من تطلع من الدوام وليل البيت ومن البيت ليل الدوام هالسناب شغال، اي مشوار تروحه السناب شغال، عفي عليه من تليفون شو ما يطفي.
0: ثنيان انت عندك سنابها؟
2: خوله مصممه ازياء ولا نسيت يا يمه؟
0: لا ما نسيت.
1: تدق على شركه، الله ما كثر هالشركات اللي عندها خدمه الونش.
2: وهي لو تليفونها مبطل ومصوره كان بثواني وصل لها اقرب ونش.
0: سمعنا.
2: ها يمه قاعد اقول لك ما شاء الله هي مصممه ازياء وعندها متابعين ترس ودهم يخدمونها، بس علشان ينشهرون وياها او لان هي مشهوره يبي يخدمونها. ما يصدقون اصلا هالبشر ان احد مشهور يتعرض في اي شيء وفي اي مكان عشان يساعدونه.
0: عشتوا
2: يمه عشان الدعاية والخدمة المجانية شفيت.
1: ايه ما تقعد في البيت، اما ان عندها افتتاح اتليه ولا مطاعم.
0: ايه وليش ما تعزمني معاها؟ نسيتني؟
2: طبعا تنساش يا يمه، الفلوس غرقتها.

السيارة. بطولة هدى حسين، جاسم النبهان، إبراهيم الحربي، سليمان الياسين، عبير الجندي، حمد ناصر، وخالد المفيدي، مع مجموعة من الفنانين الخليجيين. لحن المقدمة سارة المشيبي، كلمات وغناء الفنان عبد الله العماني، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا

0: عاد أقول لكم أخذت كل شيء ما عدا الشيل. أنا من قاعد حاجي ولا حاجي الطوفة وأنا ما أدري.
1: يبا كمل كمل، احنا قاعدين نسمعك كمل.
0: اي تسمعوني انت ويا هذه اللي يمك؟
2: يبا اش فيك؟
0: اش فيني بعد؟ ما ادري عنكم، كل واحد قاضب هالتليفون ومعطيني بولباس.
1: لا يبا انا قاعد اسمعك.
0: وين تسمعوني كل واحد عيونه مبققة بهالتليفون؟
2: يبا احنا قاعد نرد على المعجبين.
0: والله فراغه.
1: ليش يبا؟ والله صدقني احنا قاعدين نسمعك.
0: زمن كل واحد عينه على هالتليفون، ان كان في زوارة ولا بدوانية ولا على وجبة اكل ولا في السيارة، عنبوكم ماكو احترام.
2: يبا ترى هذا الوقت يبي كذي، لازم نتواصل مع العالم.
0: زين ماكو احترام، ماكو حشيمة، ما قلتوا خلنا نتناقش مع ابونا شوي؟
2: يبا شوف شوف شوف مصوريني وانا في الشارع.
0: وهذا شكو صورك؟
1: يبا لانها مشهورة صورها ونزل صورتها.
2: ولا استأذن، عادي عنده، صور ونزلها في حسابه.
0: يعني ماكو خصوصية؟ والله عيب والله عيب.
2: يبا هذا السوشيال ميديا الكل يركض ورا الشهرة، صورني عشان يلحقونه ناس وايد.

0: يمه ما تبي تطلبين معاي؟
1: انا طلبت لي خوش جاكيت.
2: لا لا لا لا لا لا, لا. انا لا انا اروح السوق احسن. بالله ما طلع كبري شلون يعني؟
0: اقول يمه ترى هم يوصلونه للباب وتقايسينه, واذا طلع مو كبرش تردينه.
2: ما شاء الله والله كل شيء تطور.
0: اي والله يمه ايش فيك, حتى الاكل نطلبه والملابس وكل شيء صار ينطلب بالدليفري على قولتهم.
1: ها يمه اللي تمنينا تطلبينه.
2: اي والله قبل كنا نتعنى للسوق ونفتر لين ريولنا تطيح, خصوصا بدلات العيد.
0: اي الحين بالطلب يمه, وانت قاعده في البيت ومريحه وحاطه ريل على ريل, خوش خدمه حق اللي ما يقدرون يطلعون, ترتاحين.
1: التواصل الاجتماعي يبه زين وشين
0: يمه. ترى الجمعيه هم عندهم خدمه توصيل, بس تدشين بالاكاونت وتطلبين منه.
2: صج؟
0: اي
1: يغنيك عن السايق.
2: صج والله. اقول ثميان

0: ايش سويت على العزيمه يا ابو ثنيان؟
1: والله ثنيان جهز لي كل شيء.
0: متى رحت؟ مو قبل شوي مكلمك؟
1: من الانستغرام وراني واخترت.
0: شلون اخترت؟
1: الصور كل شيء موجود، بس تقول لهم ايه تبيه وانت في بيتك.
0: على طاري الانستغرام شفت جمعيتنا مسوية خوش عرض.
1: لا
0: صدق؟ اي اي اي لا، وفي مشروع جديد راح يبلشون فيه بعد فترة.

0: يقول لك يبا في ولد متوفي بحادث سيكل
1: اللي قبل ساعة.
0: إيه اللي قبل ساعة.
1: إيه دازين صورته واسمه حاطينه بالإنستغرام.
2: وليش دازين صوره؟
1: الحين الأكاونتات يتنافسون منو ينشر قبل.
2: الحين عرفت. قبل إذا شفنا زحمة بالشارع نقول الله يستر حادث والناس تتجمع، الحين لا، الناس بزيادة يتطمشون ويصورون.
0: زين يبا أنت يوم الجمعة ما يوصل لك مسج؟
2: بلى يوصلني، جمعة مباركة.
1: إيه هذا التواصل.
0: يبا الحين الناس التواصل بالتليفون ولا التعنى، يتصلون عليك حتى ما يونك البيت.
2: إيه بهذه صدقت.
0: الحين يبا قول لي خولة شلون اشتهرت؟ اشتهرت من التواصل.
1: عدل، فتحت لي حساب وقطعة ورا قطعة لين صرت مشهورة.
0: والإعلانات الحين والملابس للبيع يعرضونها بدون محل وهم الربحانين.
1: عدل،
2: والله هذا شيء زين وشيء يعني يريحك، بدل ما تنزلين للمعرض وتطيح منك اغراضك ولا تنباق احسن لك.
1: ايه عدل، حق البوق عاد جاهزين.
2: شلون؟
1: ايه انا اقول لك يكبترون الموديل ويروحون يفصلون نفسه وما يتعطلون.
2: ها اشتكي عليهم.
1: لا يبا انا اشتكي على اشياء اكبر من كذي.
2: الله الله، يا وقت اللي كانت فيه الحركة بركة والسؤال بالتليفون وسمع صوت الحبايب يرد الروح.
0: الله الله، تعالي تعالي سمعي ابوي جام يقول، قام يقول شعر.
2: اتحلطم يبا اتحلطم، الحين التليفونات تعبر عن لساننا بالرسائل، بس الرسائل وانا ابوك ما لها طعم، كلها على قولتكم كوبي بيست.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: شفته؟
0: ولا حتى طلع عيدة تعسف.
1: شلون طلع علينا؟
0: لا هي قاضي بتليفونه.
1: شلون شفته ماسك تليفونه شلون؟ يلا
0: الإضاءة اللي على الوي شفيه كنت؟ لا ترى هالمنظر هذا بتشوفه داخل الجمعية وبتشوفه في المستشفى وبتشوفه في كل مكان بعد.
1: قصدك الناس في المجمعات يمشون وتمشون في رياضة ماسكين التلفون وما يشوفون اللي قدامهم،
0: ومن يصير الحادث يتحلطمون.
1: لا وما يعطون المكان قدره.
0: أقول لك عن شيء، بدل ما نقعد نحش بالعالم خلنا نشغل روحنا حنا بالتلفون.
1: يعني لاقي لك عذر يا أخوك؟ أمسك قرآن أبرك لك من تشغيل التلفون.
2: إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع المسلسل الاجتماعي.

سوالف بيتنا من تأليف ابتسام السيار، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا إخراج

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
0: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.
1: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
2: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.

0: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
1: فتعال معنا عزيزي المستمع ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

أيها الأصدقاء، في لقائنا اليومي مع العلوم والمعارف الإنسانية نرحب بكم في موسوعتنا الصغيرة.

أصدقاء موسوعتنا الصغيرة، نأخذكم اليوم لمواصلة حديث كنا قد بدأناه بالأمس، تحدث عن الساعة البيولوجية، ساعة كل زمان. قدم جزءه الأول الدكتور حسن حلمي، أستاذ علم الحيوان في كلية العلوم بجامعة دمشق. اليوم أعزائنا يحدثنا عن التجارب العلمية التي تتناول تأثير تناوب الليل والنهار على الساعة البيولوجية في جسم الحيوان وبالتالي في جسم الإنسان. فتعالوا نقرأ بصوت عال هذه التجارب لنصل إلى إعادة ضبط الساعة وإلى موضوع إنها تعمل بالضوء تلك الساعة البيولوجية. فماذا يقول؟

0: أصدقائنا، في أحدى التجارب العلمية تمت تربية جرذان على مدى 25 جيلاً في الظلام الكامل، أي ألغي تأثير تناوب الليل والنهار.
1: ومع ذلك بقيت هذه الجرذان تنشط عندما يحين موعد الليل وتهجع عندما يحين موعد النهار.
0: كما تم نقل نحلات من منطقة باريس إلى نيويورك، فلوحظ أنها تنطلق للحقول لجمع الرحيق في نيويورك عندما يحين موعد جمع الرحيق في باريس وليس موعد الجمع في نيويورك، إذ أن ساعتها البيولوجية ما زالت مبرمجة على توقيت باريس.
1: والمثال الذي نعيشه يعد مثالاً واضحاً لثبات الدورية، فعندما ينتقل أحدنا غرباً إلى الطرف الآخر من الكرة الأرضية حيث الوقت يتأخر نحو 12 ساعة، نلاحظ أنه ينشط عندما يحين منتصف الليل.
0: فجسمنا مبرمج لأن نكون نشيطين في الساعة 12 ظهراً حسب توقيت بلادنا، أي عندما ينتصف الليل في نصف الكرة الآخر، والعكس صحيح. ومن أجل ذلك تضطرب كثيراً حياة من يضطر بحكم عمله إلى الانتقال باستمرار شرقاً وغرباً، كما يحدث ذلك في طواقم الطائرات، وكذلك حياة من يضطرون أن يقوموا بمناوبات ليلية ونهارية كالممرضات.

0: عزيزنا المستمع، يقول الدكتور حسن حلمي أستاذ علم الحيوان في كلية العلوم بجامعة دمشق عن الساعة البيولوجية ساعة كل زمان: لقد أجريت تجارب على الصراصير لتسجيل نشاطها على مدى 24 ساعة، فوجد أنها تنشط كثيرا في الساعات الأولى من الليل، وعندما تم تغيير نظام الإضاءة وأضيئت غرفة التجربة قبل 6 ساعات من موعد الإضاءة الطبيعية، بقيت الصراصير تنشط في وقتها الأصلي 4 أيام.
1: إلا أن الصراصير بدأت بإظهار ملامح التأقلم مع التوقيت الجديد، فكانت تنشط خلال فترتين: الأولى في بداية الليل الجديد، والثانية في بداية الليل القديم. إلا أن النشاط في بداية الليل القديم سرعان ما يتلاشى، لتعود الصراصير نشطة في بداية الليل حسب التوقيت الجديد.
0: ومعروف أن النحل يزور الحقول لجمع الرحيق مرة واحدة في اليوم، إلا أنه أمكن تدريب بعض النحلات على زيارة الحقول 2 مرات في اليوم. ولكن يجب الانتباه إلى أن الدورة كانت تستغرق 24 ساعة وليس 19 ساعة مثلاً.

0: أصدقاء الموسوعة، لم يستطع العلم أن يحدد بالضبط الدافع لهذه الدورية، فقد تكهن العلماء بوجود أسباب جيوفيزيائية كالضغط الجوي والجاذبية الأرضية والإشعاعات وتغيرات الحرارة.
1: أما السبب الحقيقي فما يزال مجهولاً، إلا أنه لوحظ وجود عامل مشترك يجمع بين هذه الحوادث كافة، ألا وهو الضوء. والواقع أن أول من قام بالدراسة العلمية حول هذا الموضوع هي باحثة اسمها هاركر عام 1960 ميلادية.
0: لقد وجدت هاركر أن العين البسيطة عند الصرصور تلعب دورا مهما في دورية الحوادث، ثم تبين فيما بعد أن العين المركبة لدى الحشرة وليست العين البسيطة هي مفتاح الدورية، وهذا ما أوحى بأن الضوء هو العامل الأساس في قضية الساعة البيولوجية.
1: وتجدر الإشارة إلى أن الدراسات التالية بيّنت أن دور العين ثانوي جدا، إذ أن تغطية العين المركبة لا يلغي الدورية، ويؤكد ذلك أن تغطية عيون الطيور أيضا لا يلغي دورية هجرة الطيور، حيث تخضع هجرة الطيور أيضا لدورية معينة وساعة بيولوجية محددة.
0: فالضوء عندها يخترق جدران عظام الجمجمة التي تتصف بكونها سفنجية، مما يسهل اختراق الضوء لها ووصوله إلى الدماغ.

0: أعزائنا، لقد تبين فيما بعد أن العامل المنبه ليس الضوء بحد ذاته، وإنما يسمى الفترة الضوئية، أي فترة التعرض للضوء بالنسبة لفترة التعرض للظلام من كل 24 ساعة يومية. فالنهار في الشتاء قصير بالنسبة للليل، إذ يتمثل بنحو 9 ساعات نور مقابل نحو 15 ساعة ظلام، بينما النهار الصيفي طويل يتمثل بنحو 15 ساعة يقابله ليل بتسع ساعات ظلام فقط.
1: إن ما ذكرناه سابقا يوحي بأن الساعة البيولوجية في مكان ما من الدماغ، ويعتقد أن هذا المكان في الصرصور هو العصب البصري، حيث توجد عقدة عصبية تنبه بواسطة دورية معينة خلايا عصبية موجودة في الدماغ لتعطي أوامر أو تفرز هرمونات تثير دورية معينة.
0: أما عند الإنسان فيعتقد أن الغدة الصنوبرية هي التي تمثل الساعة البيولوجية عنده، وهي التي تتأثر بالفترة الضوئية المشار إليها سابقا. تلك هي الساعة البيولوجية، ساعة كل زمان، قدم حديثها العلمي الدكتور حسن حلمي، أستاذ علم الحيوان في كلية العلوم بجامعة دمشق.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، صارت الموضة في جميع أرجاء الأرض هي
1: محاكمة مجرمي الحرب،
0: وصار تحديد هؤلاء المجرمين في أيدي الحكومات الجديدة التي وثبت إلى الحكم في كل بلد من بلاد الدنيا باسم عهد الحرية الجديد. صار تحديد الضحايا حسب مزاج الأحزاب، بعضها لستر مواقف لا تستر إلا بالقضاء على من اشترك فيها، وبعضها انتقاما لأحداث شخصية ما كان يمكن أن تجد شفاء غلها إلا على أيدي قضاة يختارون بمعايير حديثة وكلها تحمل شعارا خادعا:
1: العدالة فوق الجميع.
0: في نورنبرغ أدين كل قادة ألمانيا النازية، فماذا عن قادة فرنسا أيام المحنة الرهيبة، أيام الاحتلال الألماني؟ ووجدوا كبش الفداء في فيليب بيتان. قدم نفسك يا سيدي المارشال لو سمحت.
2: مارشال فرنسا فيليب بيتان، رئيس الدولة الفرنسية في فترة الاحتلال الألماني.
0: تعترف إذن يا سيدي المارشال بأنك كنت تحت الراية الألمانية النازية؟
2: كلا يا سيدي كلا، الفرق واضح رغم دقته بين أن أترك فرنسا للحذاء الألماني يدوسها في حكم مطلق، وبين أن تدار أمور فرنسا بواسطة حكومة من أبنائها قبلت بحكم الواقع العسكري وطبقا لمعاهدة فرنسية ألمانية قبلت أن يعطى

0: النازي تسهيلات عسكرية معينة.
1: ولكن تشرشل كان يقول شيئا غير هذا يا مارشال. ألم تسمع إلى ما كان يقول بعد أن قمت بتأسيس حكومتك في مدينة فيشي؟
0: لم أسمع. كنت أعرف على أي حال أن تشرشل لا يرضى إلا بإشعال نار التمرد في فرنسا كلها من أجل أن يشغل الجيش الألماني بقمع الثورة في بلادي عن غزو إنجلترا. كان يريد أن يجعل فرنسا كبش الفداء. لم يكن يهمه أن يموت الشعب الفرنسي جوعا وتعبث القنابل في حضارته فسادا إذا كان في ذلك إفلات لبلاده من الغارات الألمانية. ماذا كان يقول على أي حال؟ لا ضرر في أن أسمع الآن.
2: وإن هذا الرجل الذليل المدعو بيتا الذي باع شرف بلاده ومجدها من أجل لقمة العيش الملوثة التي تقدمها له قوات الاحتلال الألماني، إن هذا الرجل لن يفلت أبدا من العقاب. لقد أسلم كل شيء للقوات النازية، الجيش والأسطول والطيران بل والشرف أيضا.
0: واضح أن هذا لم يحدث. أما الجيش يا سيدي فقد استسلم، كما استسلمت قوات أوروبا كلها للجيش الهتلري، وأولها الجيش الإنجليزي في دنكرك. أما الأسطول فتشرشل هو الذي أغرقه في ميناء المرسى الكبير بأكبر حركة خيانة غادرة عرفها التاريخ. أما الطيران فيسأل عنه الجنرال ديغول.
1: الجنرال ديغول لقد كان في تلك الأيام خارج فرنسا يقود حركة فرنسا الحرة.
0: هذا صحيح صحيح، ولكن أهناك ضرر في سؤالي؟
3: من الأمانة يا سيدي أن أقول إن المارشال بيتان أصدر أوامر بالغة السرية إلى قادة الطيران جميعا بالفرار بطائراتهم إلى الجزائر وبأن يضعوا أنفسهم وطائراتهم تحت تصرفي.
1: أهذا معقول؟ لقد كان ساعتها رئيس حكومة فيشي وبينك وبينه صراع سياسي علني يا جنرال ديغول.
3: ولكننا فرنسيون قبل كل شيء.
1: هذا إذن يبرئ المارشال من تهمة التواطؤ مع أعداء بلاده.
3: يبرئه من تهمة تسليم القوات العسكرية الفرنسية للألمان. أما باقي التهم يا سيدي فقد تركت أمر فحصها للمحكمة التي تكونت لمحاكمة المارشال بيتان.
1: أليس من العجيب أن يحاكم بيتان في عهد حكومتك جنرال ديغول، خاصة بعد اعترافك بأنه وضع الطيران الفرنسي تحت تصرفك؟
3: يا سيدي لقد سمعتك منذ لحظات تقول إن المحاكمات السياسية بعد الحرب كانت هي موضة العصر. لقد صدقت كل الصدق.
1: حسب الموضة قدم المارشال بيتان للمحاكمة في يوم كيومنا هذا من عام 1945 ميلادية. الريب كلها ومن كل لون تحوم حول رؤوس الجميع ابتداء من القضاة ونزولا إلى شهود الجلسات. القضاء مثلا:
4: الدفاع سبق له التقدم بمذكرة إلى هيئة المحكمة طالبا رد رئيس المحكمة السيد مونجي بو.
5: على أي أساس يا سيد المحامي؟
4: على أساس التصريح الذي أدليت به لجريدة لوماتان في يونيو الماضي، أي فور تحرير باريس، وقلت فيه:
5: إنني لم أدل للصحافة بأي تصريح.
4: ليتكرم السيد الرئيس بسماعي أولا، لقد قلت يا سيدي في تصريحك هذا إن الجرائم التي ارتكبها المارشال بيتان يستحق عليها الإعدام، وبحق السماء لأصدرن عليه حكما كهذا لو كنت قاضيه في يوم من الأيام.
5: إنني لم أقل شيئا كهذا.
4: ها هي الصحيفة يا سيدي، تصريحك فيها أكبر مما قلت بكثير، ولقد قدمنا مع طلب الرد نسخة من الصحيفة. وأعجب العجب أن المحكمة لم تجشم نفسها مشقة قراءة الطلب ومرفقاته.
5: هذا افتراء من الصحيفة.
4: مرة أخرى أقول إن هيئة المحكمة لم تجشم نفسها مشقة قراءة طلب الرد ومرفقاته، لأننا قدمنا معه إقرارا رسميا من الصحفي الذي أجرى الحديث مع رئيس المحكمة السيد مونجي بو، وكذا إقراراتنا

0: ثلاثة من الشهود الذين كانوا مع الصحفي ساعة إجراء الحديث.
1: هذا تزوير، وسأطلب من النائب العام ضبط الواقع.
0: ألا تطلب إليه أولا يا سيد الرئيس التحقيق في طلب الرد؟
1: هذه إثارة للمحكمة، ولا أدري كيف تسكت نقابة المحامين على ما يوجه إلى المحكمة من إهانات. إنني أحتج أحتج.
2: لم يحدث في تاريخ القضاء فرنسي كان أو غير فرنسي أن احتج رئيس محكمة على اتهام الدفاع له. التصرف القانوني ليس هو الاحتجاج، بل البت في طلب رد المحكمة، وهو ما لم يحدث. ألم نقل إن كل شيء كان مريبا؟ حتى النائب العام حين طلب الدفاع رد أحد المحلفين، وقف النائب العام وصاح في وجه المحامي:
3: ما هذا؟ إني أشتم رائحة ألمان في هذه القاعة.
4: ماذا؟ هل تتهمنا يا سيدي النائب العام بأننا ألمان؟ نريد أن نثبت هذا في محضر الجلسة.
0: إن هذا يثبت بجلاء تحيز المحكمة من القاضي إلى النائب العام.
4: لن ندعك تفلت بقولك هذا يا سيدي النائب العام، وعليك أن توضح في الحال على أي أساس تتهمنا بأننا ألمان.
3: إنني طبعا لا أعني حرفيا ما قلت، ولكني أعني أنكم بهذا اللون من الدفاع عن المتهم تتصرفون كما كان يتصرف الألمان أثناء الاحتلال الفرنسي.
0: أي تبرير هذا يا سيد النائب؟
4: يكفينا أن النائب العام أظهر بوضوح لا يقبل أي شك انحيازه الواضح ضد المتهم.
2: بعد الانتهاء من الدفوع بدأ رئيس المحكمة بمقدمة حاول فيها قدر طاقته أن يبرئ المحكمة من تهمة التحيز. العجيب أن المشاهدين صدقوه، لأنهم كانوا يريدون أن يصدقوه، لأنهم اختيروا جميعا من غلاة الاستعمار بين الذين كانوا يعارضون سياسة بيتان التحررية في شمال أفريقيا وفي سوريا وفي الهند الصينية. هؤلاء صفقوا كثيرا لكلمة الرئيس.
5: إن المحاكمة ستبدأ الآن أيها السادة والسيدات. إنها واحدة من أخطر المحاكمات في التاريخ قديمه وحديثه، وإن المتهم الماثر الآن أمامنا ليثير في النفوس مشاعر متباينة كل التباين، فقد كان لفترة طويلة قبل الحرب موضع احترام وإعجاب وحب الفرنسيين، وانقلب ذلك كله إلى النقيض بعد أن جعله الألمان رئيسا للحكومة العميلة في فيشي، وإننا إذ نحاكمه الآن بالتهم الموجهة إليه لا نرى في صدورنا نحوه غير الرغبة في تحقيق العدالة المقدسة.
2: أسطورة العدالة فوق الجميع تلعب دورها في محاكمة ماريشال فرنسا العجوز الطيب ابن التسعين. في هدوء يرفع الرجل إصبعه ويطلب الكلمة.
6: طبقا لدستور سنة 1876 الذي لا يزال ساريا حتى الآن، أقول إن المحاكمة باطلة من أساسها، فهذا الدستور يقضي بأن يحاكم رئيس الدولة بواسطة مجلس الشيوخ منعقدا في هيئة محكمة عليا، والمؤكد أنني رئيس دولة منتخب انتخابا حرا من الجمعية الوطنية التأسيسية.
5: لم يحدث هذا.
6: ليسمح لي السيد رئيس المحكمة أن أنعش ذاكرته. لعلك يا سيدي تذكر أنك أقسمت يمين الولاء والطاعة أمامي يوم ترقيتك إلى وظيفة رئيس محكمة جنايات باريس، أليس كذلك؟
5: أجل، ولكن
6: كيف إذن لا تعترف المحكمة بواقعة قانونية وهي اختيار الجمعية الوطنية لشخصي رئيسا للدولة يوم 10 من يوليو سنة 1940؟
5: آسف، ستستمر المحكمة في نظر القضية بنفس تشكيلها الحالي.
6: في هذه الحالة فليس لدي ما أضيفه، وأحب أن أقرر بأنني لن أرد بعد هذه اللحظة على أي سؤال، وقد فوضت هيئة الدفاع عني بالرد على كل الاتهامات

0: التي تريدون بها تلويث ماضي المشرف في سبيل مجد وطني فرنسا. الاتهامات التي سترتد يوما إلى صدور من وجهوها إليك.
1: كل شيء كما قلنا تحوم فوقه الريب والشكوك حتى المحامين. لماذا يا أستاذ باين وأنت نقيب المحامين القانوني والمحنك ورئيس هيئة الدفاع عن الماريشال، لماذا لم تدرس ملف القضية بالدقة الواجبة؟
2: ماذا تعني يا سيدي؟
1: أعني أن الصحف كلها تقول.
2: أي صحف يا سيدي؟ لابد أنك تعني الصحف التي تدافع عن الماريشال، الصحف التي تدعي أنها تناصر الحرية بينما هي تعمل على تجريد فرنسا من مستعمراتها في الهند الصينية وشمال أفريقيا. كانت هذه يا سيدي هي سياسة بيتان أيام حكومة فيشي، لذلك يدافعون عنه.
1: إن هذا يشرفه على أي حال، ولكن ليس هذا سؤالي. سؤالي هو كيف لم تقم هيئة الدفاع بفحص كل ملفات القضية؟ لقد بلغت 13 ملفا، بينما 7 من هذه الملفات لا تزال في دواليب المحكمة، لم تقع عليها عين أحد من القضاة أو من الدفاع. لماذا؟
2: معذرة يا سيدي، لقد اقتربت ساعة النطق بالحكم، سنتكلم في هذا الموضوع الذي أثرته في وقت آخر.
1: ألم أقل إن كل شيء يثير الشكوك والريبة؟ لندخل على أي حال يا عزيزي المستمع لنعرف ختام الأمر كله. الماريشال العجوز الطيب يواجه قضاته ويتكلم لأول مرة بعد سكوت دام 10 أيام.
3: لقد لزمت الصمت طوال هذه المحاكمة للأسباب التي أوضحتها في أول الجلسة، وليعلم الجميع أن أفكاري كلها خلال مدة حكمي كانت مع الشعب الفرنسي الذي كان يعاني على الأرض الفرنسية وخارج الأرض الفرنسية. كان كل همي أن أحميه وأقلل قدر استطاعتي من آلامه وأحزانه طوال فترة الاحتلال، ومهما يحدث فسيذكر الشعب الفرنسي أنني دافعت عنه بنفس الشجاعة والحماس والصلابة التي كانت شعاري يوم دافعت عن فردان. افعلوا بجسدي أي
4: نظرت أملاكه كلها، ونظرا لسن المتهم نلتمس من رئيس الدولة إيقاف حكم الإعدام واستبداله بالسجن مدى الحياة.
1: ونقل الماريشال العجوز الطيب إلى قلعة بورتاليه في جزيرة يو ليقضي ما تبقى له من أيام على ظهر دنيانا الفانية، حيث وافته المنية في يوليو عام 1951 ميلادية.
5: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: نغوص في أعماق عطائهم وإبداعاتهم، ونسترجع شريط ذكرياتهم، ونقتفي أثر بصماتهم. لهم بصمة.
1: لهم بصمة.
2: مساكم الله بالخير مستمعينا الأحبة، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون في حلقة جديدة من برنامجكم لهم بصمة. أجمل تحية تأتيكم من الإعداد والتقديم مني فايز السادة، ومن استقبال المكالمات ليالي عاشير، ومن الإخراج خليل إبراهيم. على فكرة رقمنا 1745522 1743522، سهل الرقم. في البداية وقبل ما رحب بضيفي، خلونا نسمع نبذة عن ضيفنا لهذا الأسبوع.
0: ضيفنا هذا الأسبوع هو الكابتن عبد المنعم صالح الدخيل. كان مهاجماً هدافاً خطيراً بنادي الخليج قبل انتقاله إلى مهنة التدريب وتحقيقه من خلالها العديد من البطولات والإنجازات لعدد كبير من الأندية الرياضية. مارس ألعاب القوى أيضاً وتفوق فيها، ولعب لنادي الخليج من موسم 75 حتى موسم 87، ثم انتقل إلى نادي الرفاع الشرقي، وكان له حضور متميز بقناة البحرين الرياضية على مستوى التحليل لمباريات الدوري البحريني والمنتخب الوطني في كافة مشاركاته الخليجية والعربية والدولية الخاصة بالبرامج الرياضية، وبجانبها إثراؤه النقدي الرياضي الجميل للصحف المحلية. درب الكابتن عبد المنعم صالح الدخيل في عدة نوادي، منها نادي البسيتين ونادي الهلال والرفاع والمحرق والنجمة ونادي الاتحاد، كما حلل العديد من مباريات الدوري والمنتخب على قناة البحرين الرياضية، بالإضافة إلى القنوات الإعلامية من عام 2005 إلى 2007. ويعتبر الكابتن أحد المدربين الأوائل الوطنيين من دخل التكنولوجيا في التدريب لموسم 2003-2004 بنادي الاتحاد، وعمل برنامج تحليل إلكتروني خاص به، وأطلق عليه برنامج الدخيل للتحليل. وكان الكابتن عضو اللجنة الفنية لكأس آسيا للشباب لعام 2016، وأخذ إجازة تدريب المحترفين البرنامج الآسيوي في البحرين 2019.
1: لهم بصمة.

0: حياكم الله مستمعينا من جديد. طبعا السيرة الذاتية للكابتن عبد المنعم الدخيل طويلة جدا، نحاول تختصرها قدر الامكان عشان وقت البرنامج. ارحب باسمكم وباسمي بالكابتن عبد المنعم الدخيل، اهلا وسهلا فيك في لهم بصمة.
1: مرحبا اخوي فايز ابو فيصل، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: في البداية اشكرك طبعا على المقدمة الطيبة، وطبعا هنيك على دائما على يعني برامجك المميزة اللي تقدمها، والجوائز اللي حصلت عليها يعني الكثيرة تثبت ان ما شاء الله هذه البرامج يعني كلها ما شاء الله على مستوى رفيع من الأداء والتقديم، وخاصة هذا البرنامج. يعني اشكركم اللي يعني استضافتي في هذا البرنامج، وهذا البرنامج كبير جدا عندنا هنا كرياضيين. يعني اسم البرنامج بروحه هو تكريم لي الضيف يعني، فشكرا لك مرة ثانية، وشكرا للأخوان اللي وراء الكواليس يعني اللي ما يقصرون يعني.
0: سلام. شكرا على قبولك الدعوة وشهادة اعتز فيها كابتن عبد المنعم. أبو حمد، احنا بنبتدي بنروح شوي الفريج.
1: نعم.
0: قبل ما نروح لنادي الخليج ونادي الرفاع الشرقي بنروح الفريج.
1: نعم.
0: كابتن عبد المنعم في أي فريج ربه؟
1: في محرك طبعا، فريج الشيوخ. فريج الشيوخ، فريج الشيخ حمد. طبعا هني يعني هني ابتدينا هنا كيعني صغار في هذا المنطقة، طفولتنا في هذا المنطقة. الفريج الأول، فرجان الأول طبعا هني يعني. نعم. البيوت مبطلة يعني، أمهات الفريج كلهم أمهاتك.
0: صحيح.
1: من بداية الفريج لنهاية الفريج يعني عوائل كانت موجودة.

0: في الفريق، وكان يعني نعتبر روحنا بيت واحد يعني لليوم. صحيح. هنا متواصلين معاهم يعني.
1: نعم.
0: يعني تجمعنا البيوت الكبيرة كانت موجودة، بيت عبد الله بن حمد الله يذكرهم بالخير، اللي هو يعني والد الشيخ علي بن عبد الله وخليفة بن عبد الله وحمد بن عبد الله اللي حفظهم شيوخنا. بيتهم هنا نلعب تقسيمه في الملعب في الحوش مالهم يعني.
1: الحوش كان كبير؟
0: كان كبير إيه. نلعب التقسيمه عصاري.
1: تذكر من كان يلعب وياك؟
0: كان لا يعني خالد سليس هذه كان بعدين لعب في الخليج، بعد خالد سليس، خالد الجراح، عبد الرحمن البغيشي، يعني مجموعة من الربع. وطبعا خليفة كان هني يعني السفير، الآن سفير في الإمارات الشيخ خليفة،
1: وجه تحية مسي عليه بالخير،
0: أو في الأردن آسف. كان يعني الله يحفظه حاب الكرة هني في ذي المرحلة.
1: نعم.
0: فكنا يعني نلعب في بيتهم تقسيمه، وعندنا بعد البيت الثاني خالد سليس، بيت سليس بعد كبير، بعد نلعب في البيوت يعني هني احنا صغار تونا الحين يعني نلعب في البيوت ونجمع ربعنا، تعرف انت ذي يعني الفترة، وسوينا فريق اسم القمر، ويعني تعرف في ذي الفرجان نشتري الشروط بروحنا والكور والشبك، هذه كلها في بيت يعني بيتنا، يعني بيتنا ما شاء الله في ذي الفريج بيت رئيسي يعني حق التجمع، حق تجمع الربع، تجمع يعني عندنا يعني ميلسنا، ميلس يسمونه يعني ميلس الدخيل، هي حجرتين، البيت كله حجرتين صغير، بيت صغير.
1: نعم.
0: ولكن النهار ميلس وفي الليل يعني حق النوم. فهذاك يعني ذاك الوقت اي.
1: نعم.
0: فالحمد لله رب العالمين يعني، لكن البيت يجمع الكثير من المحبين يعني في مال الفريج، التواصل يعني. ففريجنا الحمد لله رب العالمين يعني في لو ذكرنا ما راح نخلص عن هذا. نعم. الفريج الجميل.
1: كابتن انت معروف عندك ان انت شخصيه قياديه، هل الفريج دي ساهم في صقل هذه الشخصيه؟
0: اكيد. انا حياتي الله يحفظك جاد يعني من بدايتي، يعني انا صغير يعني مو من النوع اللي ادور مثلا، حتى ما تذكر الالعاب يعني لعبت، يعني حياتي كلها جاد جاده يعني، حتى في الله يحفظك في أجازة المدرسة السنوية الثلاث شهور شغل.
1: نعم.
0: لهالدرجة يعني إيه يعني ما تم، فتميت سنين كثيرة يعني تم تشتغل، بس يمكن وقفت في لما وصلت الإعدادي لأن يعني انتميت إلى المنتخبات.
1: نعم.
0: فهني وقفت، ولكن قبل لا في الإعدادي في الابتدائي كنت يعني دائما أشتغل، دائما أفكر يعني في أشياء أن أعملها زينة يعني.
1: نعم.
0: بهالشكل حق نفسي أو حق أو آخرين مثلاً. نعم.
1: قبل الخليج كنت في الفئات السنية المحرك؟
0: المحرك لعبت في ألعاب القوة من 77 عبارة، كانت في 77 هني في أنا عمري تقريباً ذاك الوقت 14 سنة.
1: وكان مسموح تلعب ألعاب القوة بالإضافة لكرة القدم؟
0: كان مسموح أي. فهذه اللعبة اللي خلتني بعيد عن منتخبات القدم. اي يعني كان في خيار، كان في قبل قالوا لنا يا خيار، قال لك يا المنتخب كذي او كذي، يعني كان اختيار لي في حق المنتخب كرة القدم. فانا فكرت فيها، انا دائما الله يحفظك فكري حتى انا صغير ان يعني ان الانجاز ارفع علم الوطن يعني في الخارج. فكان عندي ذا الشيء من يعني في الغريم من قبل من صغير. فقعدت افكر كره القدم ما تعتمد 11 لاعب يعني، ما ترى اللاعبين يطلعون يعني تفكيري كذي كان صغير.
1: نعم.
0: فلكن العب قوه لا بروحك، راح تتمرن بروحك، تقوي روحك بروحك فقير. فكنت ذاك الوقت مركز وايد، كنت في العاب القوه وانا صغير، فكانت بطولات داخليه كثيره وانا صغير. حتى انضميت في سبع في انا 14 سنه، كانت في الله يحفظك بطوله في على المستوى الفريق الاول الكبار.
1: نعم. نعم.
0: وأنا صغير 14 سنة كنت أخذ بطولات في فئتي تحت 14 سنة، حتى تحت 17 أدش أخذ بطولة أوكي، بس فريق الأول يعني صعب يعني. فكان كنا نمثل محرك طبعا في ذي الوقت. فكانت
1: ذاك الوقت الفريق الأول كان في أبطال اللعبة
0: أكيد
1: تذكرهم؟
0: نعم. والله شوف، لأن الأبطال كان من ضمنهم عبد الله بشنب.

0: يعني خاصة في المسابقة، يعني أنا شاركت في 10 كيلو أو 10,000 متر ميدان مضمار اللي هي 25 لفة في الملعب على أريف. أريف ما كان فيه إنارة، يعني ملعب ما كان فيه إنارة والملعب رملي.
1: نعم.
0: شخ يعني مخططينه كميدان مضمار حتى يعني تم تركض والإنارة يعني في يعني صار عندنا الليل.
1: إيه.
0: نعم. يعني ف هني كانت المسابقة قوية، كان ذاك الوقت قوة الدفاع قويين عندهم، عداء رشيد أعتقد يعني من الأقوياء يعني اللي أنا صعب يعني إن أمشي. نعم. معهم لأن العمر وفي الداخلية في بعد لاعب بعد من يعني في منافسة بين الداخلية وبين
1: قوة الدفاع
0: قوة، وكان معاهم من عبد الله أبو شنب. ففي ذي المسابقة كانت قوية، فأنا كنت ميود معاهم لي مثلا نقول تقريبا 15 لفة كذي ميود معاهم، بس قوية اللف. فتراجع عنهم عبد الله الله يحفظه وشنب.
1: إيه؟
0: لأنه متعاطف وياي وصقري وشاف يعني أنهم متميز هاللون وراهم، قال لي لا تستعيل. خفف لي، قال لي لا تستعيل خفف خطوتك، وراح وزيد الخطوة هو وياهم. فما قدروا يوصلون. الاثنين انسحبوا وعبد الله بعد اخر شيء بعد انسحب، وتميت انا بروحي اكمل المسابقه فطلعت الاول.
1: كفو.
0: اي نعم. في وقت اللي تخبر 14 سنه في يعني بطوله العموم، فهني يعني ابتديت في العاب قوه، طبعا انضميت الى فريق الاول في العاب قوه.
1: حتى محمد اخوك ايضا كان في العاب القوه صح؟
0: هن ثلاثتنا الله يحفظك. وهني في ذي الوقت كان أحمد في ألعاب قوة. أحمد أخوي
1: أحمد الكبير،
0: أنا صرت معاه في نفس المنتخب. في هذا الوقت أنا يعني فمحمد عقب نية في مسابقة كانت في البحرين يطلق عليها أسرع رجل.
1: أسرع رجل. نعم.
0: أحمد خذاها من قبل وجيت أنا عقب وخذيتها
1: ما شاء الله،
0: ويا محمد بعد وخذها
1: ما شاء الله.
0: ف الحمد لله رب العالمين. يعني تعرف ان العائله رياضيه يعني، وعندنا طبعا اخو عدنان، بس هذه يعني اشتركنا مثلنا محرك في العاب القوة.
1: نعم.
0: 4 في 400 وقلبنا المنتخب
1: أربعة. نعم. ما شاء الله ما شاء الله. كابتن تميزت في العاب القوة، شو اللي خلاك تتجه لكرة القدم؟
0: شوف كرة القدم يعني سبقني احمد اخوي بنفس المشوار اللي أنا اتبعته، أحمد صديق وأخوه يعني، فدائما حتى هو يعني كان كبير وأنا صغير وياهم في التمرين، يعني يروحون تمرين هم يلعبون كبار وأنا قاعد برا أقول يمكن ينقصون يدخلوني تخصيم شيء، وإذا دخلوني يحسبون لي صغير يعني إذا نقصين كذي، فدائما عيني عليهم تسخين وياهم، فالكرة حب يعني. نعم. وعشق يعني. هنا لا تنسى محرق يعني الرياضة والكرة معروفة يعني.
1: حرك معروفة في كل شيء، في الرياضة.
0: نعم.
1: في الفن.
0: صحيح.
1: في كل شيء.
0: صحيح.
1: ما شاء الله.
0: صحيح. فهنا عشنا في عائلة رياضية، وخاصة يعني بعد انتقال أحمد إلى نادي المحرك فابتدينا هني قصة حب مع نادي المحرك، عائلة كاملة تنتمي إلى يعني نادي المحرك وجماهيرها. فبس وكنا شلون حتى أحمد كان نفس الشيء، كان في الصيف البطولات في العاب قوة يروح، وفي الأيام اللي هاي نرجع يبتدي الدوري ينضم الدوري، فكنت أنا بهالطريقة صرت بعدين في الصيف البطولات وبعدين
1: تمت مع المحرك. لأي فئة
0: محرك العاب قوة كلها في محرك؟ لا
1: كرة القدم.
0: لا محرك ما لعبت.
1: أنا ما لعبت، اتجهت للخليج.
0: إيه الخليج. لأن كان
1: شلون صارت خطوة الخليج؟ حد شافك قال لك تعال الخليج؟
0: الجيل
1: ولا أنت اخترت بنفسك؟
0: هي الجيل طبعا. قبل كان الجيل فريج بن قتم يعني. نعم. هذه جيل جمعنا في بيتك، لكن يعني منطقة بن قتم هني يعني ذكريات حلوة طبعا هني، طلعت فنانين في هذه المنطقة، سلمان زيمان من النادي، خليفة زيمان.
1: نعم.
0: من هذا النادي يعني كلهم، خليل الصايق يعني هذا النادي طلع أحمد صالح طبعا طلعوا من راشد الفضالة، طلعوا من هذا النادي وبعدين راحوا حق نادي محرك.
1: لحظة

0: راشد الفضالة يتكرر اسمه دائما.
1: اي نعم. راشد الفضالة
0: كان يلعب اي مركز؟
1: كان يلعب مهاجم.
0: مهاجم.
1: اي مهاجم راشد.
0: كان لاعب زين؟
1: لاعب على مستوى. بعدين لعب في لما انتقل محرق لعب مركز النص، نص مهاجم.
0: نعم. إيه.
1: وبين طبعا في محرق يعني، لان تخبر النادي متواضع صاير في نادي الجيل، لكن نادي محرق يعني يبين اكيد
0: يبرز اللاعب.
1: إيه نعم. إيه. فابتدت الكره يعني من هنا صغار. احمد صالح كان يعني قبل كان يلعب ويدرب، دربنا احمد يعني هنا صغيرات في العاب قوه، دربنا في كره قدم، دربنا، فكنا بين اللعبتين.
0: انا بوقف هنا عن الرياضه وبرجع اللي احنا قلنا ان الفريج صقل الشخصيه القياديه. نعم. للكابتن عبد المنعم صالح. فعلا صقل شخصيتك القياديه؟
1: اكيد 100%. لأن مثل ما قلت لك يعني كنت أنا جاد في ذاك الوقت يعني. حياتي جادة، فدائما يعني كنت أبي أجمع، أبي يعني حتى في الفريق اللي
0: هذه دور القائد.
1: إيه نعم، حتى في الفريق اللي أنا مساويه يعني. اللبس، أوافرة، الشبك، الكرة، هذه يعني قيادة، مثل ما يقول قيادة إدارية.
0: الوالد رحمة الله عليه،
1: الله يرحمه،
0: ساهم في بناء هذه الشخصية
1: أكيد.
0: هل الوالد كان رجل ديمقراطي ولا مثل ما يقولون الأولين السيد اللي لندش البيت هدزت الدراج؟ لكن قبل ما تقول لي بسمعك شيء.
1: تفضل.
2: يا بعد هالناس يبه أرجع، تراني حيل لك مشتاق، يبه وينك أشوفه طول غيابك، ومن وداك ما جابك، يبه وينك ولهت النظرة من عينك، يبه ارجع ورب الكون انا والهان، يبه وينك يبه ارجع، تبي عيني لجل ترجع، تبي الثنتين لجل ترجع، تبي قلبي تبي روحي، انا كلي فدل راسك، بس تكفى يا يبه ارجع. يبه تذكر ليالي الصيف يوم الكل في بيتك ضيف، وكرم قلبك مع هالناس، من رحت راحت سعادتنا، تعالوا كملها جمعتنا، تعالوا شوف الكل عليك يسأل، وينك يا الزعيم وينك، من غبت والكل يجتمع عندنا في الدار، وينهم قبل لا تاخذك لقدار، وينهم قبل لا تروح ما ترجع، وينهم يومك تمناها جمعتهم، بعد ما رحت اجتمعوا، الكل نادم على ما فات، يبا سامحني بترخص قبل ينشف حبر الأقلام، كلامي بعده ما خلص، ولكن موعد الأحلام حان ولازم أوفي له، بعد ما ضاعت الحيلة أشوفك والوعد باكر، إذا فكر يجي باكر، وبرجع أسألك وينك، بس لازم تجاوبني، ترى عندي أمل للحين، ولكني أعرفك وين، يبه وينك.
0: أبو حمد، بعد هذا العمر وهذا المشوار ما زلت تقول يبه وينك؟
1: الله يرحمه طبعا يعني الوالد، أكيد ما في أحد ينسى والدي يعني، ودائما هنا يعني ترحم عليهم ونذكرهم.
0: الله يرحمه.
1: وأكيد نتمنى يعني الله يرحمهم برحمته إن شاء الله. الوالد طبعا مدرسة يعني، كان يعلمنا، وكان حياتي كلها يعني يعمل لأجلنا، كان يعني لأنه كان يشتغل ذاك الوقت في بابكو في البترول في البدايات يعني،
0: اللي طلعون من فير
1: يطلع الخمس ما تشوفه إلا خمس
0: مع صغرطاس.
1: نعم نعم، ما تشوفه إلا خمس مغرب، هيك تعبان طبعا. إيه شوي إلا بس بنام يعني، ما صحيح. ما تشوفه، فحياته عمل شغل.
0: الله يرحمه. إيه
1: طبعا ذاك الوقت يعني في التأسيس، كان مرحلة التأسيس كانت البترول، وكان يشتغل في البمبات البترول في البر، كانوا يمكن اثنين في هذا الشغلة موجودين يعني، وبعدين علم مجموعة كبيرة من عقبه. فالوالد الله يحفظه يعني علمنا الكثير يعني في حياتنا يعني، كان شغلة يسويها يعني خذيتها وانا صغير من عنده. كان يعمل بلود مال الحداق.
0: نعم.
1: والبلود كان يصدرهم حق من؟
0: طبعا هذا البلد للجيل الجديد يعني. هذا الوزن اللي نزل الميدار اللي
1: صدر
0: اسمه في البحر.
1: نعم.
0: ثقل ثقل.
1: نعم. فهذه البلود الله يحفظك كان يصدرهم حق من؟ يصدرهم حق شركة بخماس ذاك الوقت، شركة كبيرة بخماس.
0: نعم.
1: فكان يصدرهم حق شركة بخماس، كان شلون يسويهم وشوف فاقد وياه. بعدين خلت الشغل

0: تم التسوي. فالولد علمنا أشياء كثيرة في حياتنا استفدنا منها، يعني كل يعني جوانب الأخلاق والمحبة والتواصل، فاحنا بعد أرثناها حق عيالنا.
1: لذلك أنتم عائلة الدخيل معروف عنكم أن أنتم مترابطين جدا.
0: الحمد لله رب العالمين، هذا شيء يعني نعمة من رب العالمين. إخواننا يعني هنا أصدقاء، يعني
1: نعم.
0: أربطتنا يعني صداقة، وتمت هذه صداقة. يعني يمكن تقول لي أنت من أصدقائك، يعني إخواني أكثر أصدقاء. نعم
1: نعم،
0: يمكن أصدقاء وايد عندي في البحرين، الكل الرياضيين أصدقائي، لكن الإخوان اللي هم كلوز معي أكثر.
1: الصدر الحمد.

0: ترى فتحت فيني. نعم الوالدة شو بتقول لي عن الوالدة؟
1: أم أحمد يعني شو أقول لك، يعجز اللسان في ذكرها. يعني داعمة للكل، واقفة مع الكل، رياضية اجتماعية تجمع الكل. يعني حتى في الفريج كان قبل لو رجعنا في الذاكرة هي تجمع يعني البيت الرئيسي في التجمع هي العائلة هي. الله يعطيها العافية إن شاء الله. وفاهمة في الرياضة، يعني فهمت أحمد صالح إيش ياكل قبل مباراة وتجهيزه.
0: ما شاء الله
1: عبد المنعم عقبه محمد الأحفاد، عندنا أحفاد هنا ما شاء الله لا إله إلا الله، يعني مثلوا المنتخبات عيال أحمد كلهم تقريبا مثلوا المنتخبات أربعة. ولدي حمد، عبد الله، ولد عدنان، ولد عمي أحمد، كلهم مثلوا المنتخبات الوطنية. فدائما الله يحفظها هي تعد. فالوالدة لو نذكر عنها ما نقدر، يعني ما شاء الله عليها الله يعطيها.
0: لو نذكر عنها ولا احنا بخيلين في المشاعر اللي نبينها ساعات ما نقعد لمنا ونقول لها يما ترى انا احبك. فحين اذا انت بتقول حق امك افترض انها يسمعك شو بتقول لها؟
1: مثل ما قلت لك انا اللي ذكرته، يعني الوالدة الغالية، يعني قلت لك مهما نقول عنها احنا مقصرين. يمكن احنا بطبيعتنا كرجال يمكن نفتقد مثل ما قلت المدح او
0: ابداء المشاعر
1: او ابداء المشاعر. ولكن الوالدة شيء ثاني غالي يعني.
0: صحيح.
1: اي نعم
0: صحيح. في امرأة ثانية ايضا في حياتك وقفت معاك وربت العيال ايام ما انت مع الخليج ولا مع الشرقي ولا في المعسكرات. أم حمد
1: أكيد يعني

0: يعني الزوجة يعني مهما قلت بعد يمكن مقصر. الزوجة هي صديق، يعني زوجة أبو محمد هي صديق، هي يعني المشوار، يعني معاك في المشوار كله، لدرجة أنها يعني تعلمت الرياضة. يعني في أوقات مثلا في التحليل طوفني شيء معين في التلفزيون أو شيء، أسألها تعطيني يعني هي نعم لهالدرجة. الظروف كلها تدريب، هي يعني في التدريب، في الأمور اللي تمر علي في التدريب، في نستانس طبعا، أناسة والفرحة مع بعض، كل مشوارنا كامل يعني مع بعض. هي الصديق يعني.
1: خذيت أنت الأمور دي كلها، أخيرا قلت كلمة فيها مشاعر.
0: نعم.
1: خذيت من الوالد.
0: نعم.
1: وخذيت من الوالدة، وخذيت من الزوجة.
0: نعم.
1: وخذيت من الفريج، وربيت أبنائك بعد على العادات والتقاليد وعلى الأخلاق. عندك حمد.
0: نعم. وأحمد.
1: وأحمد.
0: وحنان.
1: وحنان.
0: نعم.
1: من الأقرب يقولون البنت حبيبة أبوها.
0: كلهم غريبين على القلب، يعني عيالي يعني كلهم غريبين. نعم.
1: خلنا سمعك شيء.
2: مسيكم الله بالخير. طبعا بداية حبيت أشكر أخوي أبو فيصل على هالبرنامج الجميل، برنامج لهم بصمة، وعلى جميع العاملين بلا استثناء. طبعا تعلمنا من الوالد الكثير يعني.

0: الوالد أحد الأسباب الرئيسية في تحقيقنا للإنجازات، الإنجازات اللي على مستوى النادي والله على مستوى المنتخبات. فالوالد تعلمنا منه الكثير، تعلمنا منه الأخلاق والاحترام والتواصل مع الآخرين. فالوالد كشخص جدا جاد بحياته، يعني بحياته الشخصية قبل لا يكون مدرب أو قبل لا يكون لاعب. فتعلمنا من الوالد حقيقة الإنجاز، يعني الوالد حتى على مستوى حياته الشخصية، الصعيد الشخصي، الوالد جاد، يعني إنسان مركز وعنده هدف في بالضبط يومه، ونقول في أسبوعه أو في الشهر، فدائما يحط له أهداف، وتعلمنا هاي الشيء منه. فإذا بتشوف السيرة الذاتية للوالد أبو حمد، طبعا بتشوف إنه في كل نادي دربه أو لعب فيه حقق فيه إنجاز. فهاي الشيء تعلمناه والحمد لله قدرنا نطبقه. يعني أنا عن نفسي إنجازات كثيرة سويتها مع نادي محرق والمنتخب، وكان أحد الأسباب الرئيسية طبعا الوالد فيها، بحكم إنه ينصحنا ويكون له تكون له نظرة طبعا يعني شاملة. فالوالد طبعا الكلام فيه يكون يعني شهادة مجروحة نفس ما يقولون. فالوالد أحد الأسباب الرئيسية في تحقيقنا للإنجازات وتطورنا. فكلنا نقدر عليه نشكر الوالد ونقول الله يعطيك الصحة والعافية، وإحنا دائما نفتخر فيك حكم إنك كنت لاعب أو كنت مدرب، وحتى في أي مجال من المجالات إحنا دائما نفتخر في الوالد. وعائلة الدخيل كلنا نفتخر فيك يا أبو حمد، الله ييسر أموركم ويوفقكم إن شاء الله.
1: حمد، شو بتقول؟ حمد طبعا الولد يعني ما شاء الله عليه، يعني أثبت وجوده طبعا في الرياضة وطبعا في حياته الخاصة، إنسان يعني محترم الحمد لله رب العالمين. اللي هنا العيال الحمد لله كلهم يعني قالين علينا وكلهم محترمين وملتزمين الحمد لله رب العالمين. حمد في الرياضة يعني سبق سنه، يعني لعب فريق الأول خاصة فريق محرك، فريق كبير، يعني مو أي لاعب ممكن يوصل فريق الأول، يعني فات سنية كثيرين ينتهون في
2: صحيح.
1: فئة الشباب. فحمد لا يعني شارك والحمد لله رب العالمين، إنجازاته كبيرة، وهنا دائما يعني نشجعهم قبل على يعني رفع راية الوطن. يعني فحمد نجح مع نادي محرق يعني في كذا بطولة آسيوية، بطولة خليجية، بطولة المنتخب على مستوى الأولمبي، فحقق إنجازات كثيرة يعني في كرة القدم، ونفتخر في ولدنا طبعا الله يحفظه.
2: رحت نادي الخليج، كنت مهاجم، أنا شفت لك مجموعة من الأهداف، لعبت مع مجموعة حلوة في ذاك الوقت، لعبت مع الإعلامي الرياضي فؤاد فهد.
1: نعم.
2: شو تقول لي عن فؤاد؟
1: فؤاد يعني لاعب ياه وأصغر منه، فيان في وقت يعني كان يحتاج إلى الدعم، يحتاج إلى الوقفة، ولاعب مميز. وهنا في الخليج يعني على الله على 12 لاعب، فترة طويلة هنا ترى أخذونا.
2: نعم.
1: يعني 14 سنة عمارنا ودونا الفريق الأول، كان الفريق نازل في درجة ثانية، وكان ذاك الوقت درجة ثانية أولى وممتاز.
2: نعم.
1: فكان يعني طلعت لاعب، يعني هو كان لاعبين يون فؤاد وإبراهيم الشاعر، اثنين انضموا إلى المجموعة اللي كانت يعني فترة طويلة كانت تلعب مع بعض. ففؤاد ما شاء الله كان يعني بارز وهداف ودش في المجموعة بسرعة يعني. نعم.
2: خلي فؤاد يرد عليك. فؤاد مساك الله بالخير.
3: مساك بالخير أبو فيصل، ومسي على مشاهدي مستمعينك وعلى الكابتن الغدير.
1: هلا
3: من عم أبو حمد، يعني الأخو والصديق والنجم.
1: سلمك يا أخوي، حيا الله أبو فهد، أبو فهد الغالي، حياك الله.
3: الله يحييك يا أبو حمد، أنا سعيدين أن يعني مداخلة ذي. طبعا أبو فيصل يعني أستأذنك أن أتكلم جزء بسيط،
2: كل سرور
3: هذه الشخص الأخو طبعا، وهذه طبعا مثل ما قلت لك هاي شخصية رياضية.

0: استثنائيه في كل المجالات اللي لعب فيها وجرب، وكمحلل مثل ما سمعت اطراكم الجميل. طبعا هذه نجم كروي، يعني جمع بين الاخلاق الرفيعه والفن الكروي، حس تهديفي مميز بامانه، مو مجرد لاعب بارز، يعني قائد حقيقي داخل الملعب خارجه. انا عن نفسي تشرفت باللعب معه، تعلمت منه الكثير، انضباط، التزام، روح الفريق والقيادة مثل ما قال. كل اللي بقوله في هاي المداخلة البسيطة ان انا اضيف موقفين شخصيين مثل ما تطرق لي، يعني ما انساهم طول عمري. عندما صعدوني يعني الفريق الاول كان عمري يعني 17، كنت لاعب شاب احتاج الى الثقة والتوجيه، كان ابو حمد دائما يشجعني وما يبخل علي بالنصيحة، يعلمني شلون اتحرك داخل الجزاء، منطقه الجزاء، شلون استغل الفرص، شلون اسجل الاهداف. كان يزرع فيني الثقه، وهذه كان اكبر اثر في بيئتي يعني لما لعبت. والحمد لله مثل ما قلت اندمجنا وياهم، والفضل الله ثم هو اللي علمني شلون اندمج، شلون اسجل، وهذه عمري ما انساه، وانطلقت من هذه البدايه. طبعا الموقف الثاني اللي عمري ما انساه بعد، كان عمري 15، وكان طبعا محمد بطل في ألعاب القوة، وكوننا فريق في نادي الخليج، وتشرفت ان انا اكون معاهم، وحققنا انجازات كثيرة على يد هذه الكابتن يعني الفنان، يعني شلون علمنا شلون نحقق الانجازات ونصل يعني حق المنصات. وانا شخصيا هو طلعني كبطل في سباق 400 حواجز، واختاروني في المنتخب مثل ما قال بحنا، كان في غدم ولعب القوة، بس فضلنا لعب القوة. باختصار أقول له حق بحمد يعني شكرا من القلب، ودمت يعني رمز الأخلاق والعطاء، وطبعا صدق فعلا أن لك بصمة في مملكة البحرين، والكل يذكرك في الخير في دول الخليج العربية. وكل الشكر لك يا العزيز مفيفل على هذه المداخل الطيبة، انت تكرم قامات رياضية وإنسانية تستحق كل التقدير والوفاء، وانت أولهم.
1: واجب يا أبو فهد، شكرا لك الكابتن والإعلامي الرياضي فؤاد فهد العطوان، شكرا جزيلا على مداخلتك.
2: تسلم يا أبو فهد، يعني شهادة نعتز بها. أبو فهد يعني من الناس اللي كانوا مجتهدين وكانوا يعني مميزين، ويعني وتم لفترة معينة أو فترة طويلة يعني كان يلعب. نعم. ولكن يعني يمكن إنه ما خدمنا أو ما خد حتى هو يعني ما خد ما إنه كان نادي متواضع ذاك الوقت، ويعني الأندية الصغيرة يعني شوي تعطل في طلوعك يعني أو إبرازك في الساحة الرياضية. ولكن برز إعلاميا ما شاء الله عليه، يعني مبين. نعم. مكانته، وكان يعني مجتهد وكان يعني مميز في الصحافة. نعم. الرياضية.
1: افتقدنا انه يكون في اخوان في فريق واحد، اول وايد الفريق في ناس من العائلة يكونون.
2: نعم.
1: الحين افتقدنا شيء، كان في حارس بعد
2: اخو خالد فهد الله يرحمه،
1: خالد وطارق فهد ايضا،
2: طارق اي كلهم لعبوا في الخليج.
1: طارق علمني كان حارس زين،
2: طارق بتدف محرق يلعب.
1: نعم.
2: وبعدين يانا في الخليج. إيه فلعب يانا في الممتاز. يعني طارق بالعكس كان خبرة، يعني لاعب يانا خبرة يعني صحيح. نعم. هون يعني سن بالنسبة لنا أصغر هو، ولكن بس لما يانا يعني ما شاء الله يعني حارس لثقله، وكان يعني تعرف الممتاز تلعب ضد الأفرقة القوية وضد، وكنا نحقق نتائج. نعم كنا نحقق نتائج يعني ضد الأهلي.
1: أنا بعرف لما يلعبون الخليج مع محرق صارت طبعا مواجهات.
2: نعم.
1: الوالد هنش بسوي محمد صالح ومن يعب من عم صالح، سألت ذي السؤال
2: هذه شو أقول لك يعني توهق. توهق عارفة هي يعني طبعا هي النتيجة يعني محرق الأقوى ومحرق صحيح. الأفضل ومكانة وهاللون، ولكن بعد العيال يعني
1: صحيح.
2: أكيد صحيح. أتمنى حق عيال التوفيق.
1: قول ألو.
2: ألو
3: الخير محمد.
2: هلا
0: مرحبا ابو فيصل.
1: اهلا وسهلا الكابتن طارق فهد.
2: مرحبا.
1: اهلا وسهلا فهد.
0: يا مرحبا حيا الله الشيخ. والله فرصه طيبه ان اليوم استضفت يعني قامه رياضيه كبيره يا ابو فيصل.
1: واجب
0: تجلها في الشعر الرياضي.
2: الله يسلمك يا
0: فهد. وشرفني ان انا يوم من الايام عقب منطقه المحرق لعبت وياه في نفس ما تفضل في يعني في نادي الخليج في الدوري الممتاز، والكابتن عبد المنعم شهدتنا في مجروحه مع بقيه نجوم.

0: الخليج سابقاً، بحيث أنه ساهم في صعود الفريق يعني من درجة ثانية الأولى للممتاز، والمرحلة الأخيرية الممتاز يعني جرني حق مباراة رفاع الشرقي اللي من أثرها يعني برزت نجوميته والشرقي طلبوه، وهذا شيء احنا بالنسبه لنا كنا في الجابل في نادي الخليج ان اي نادي ينتقل حق نادي كبير مثل نادي الرفاع الشرقي شرف كبير، ومن ان فعلا يستحق ان يكون من ضمن كوكبه من نجوم انذاك، يعني حمد محمد العميري، محمد الحارس، محمد اعتقد سعد علي، محمد يعني في مجموعه كثيرة من عيال الشرقاوي، لذلك ان ذليل المجموعه طال عمرك ذاك الوقت كان يعني شيء طيب ان اخونا عبد المنعم. عبد المنعم بس بضيف شيء عشان ما اخذ من وقتي طارق وقتكم، عبد المنعم ذو شقين، يعني انا يعني الشق الاول هو فعلا قيادي، وهذه في المباراه المعروفه ضد الشرقي غلبناهم 4-2، المباراه كانت معروفه يعني، وهو ساهم في يعني بقاء نادي الخليج ذاك الفتره ومعروف في النادي. الشق الثاني بتكلم عنه يعتبر يمكن مفاجأة ترى فيصل على حق اخوي عبد المنعم، يمكن تذكرني بالسالفة، لكن انا احب ان انوه ان من خلال برنامجك ترى عبد المنعم دخيل غير انه رياضي مدرب، ترى مخرج، ها مخرج، اي مخرج ومبدع ترى، يعني انا بعطيك مثال على ذلك انه هو في لجنة تكريم النجمين محمد صالح الدخيل وابراهيم العيسى، كنا في مجموعه وياه يعني في اللجنه الاشراف على الاحتفاليه، كان رئاسه العملاق حميد سلطان، كان ويانا محمد عليوي سعد النائب صديق دراج، وكان ويانا بعض الاخوه، وكان هو يعني هو كما اثبت في كلام انه قيادي بادر بقياديته انه سوى الابريت انا ذاك ونجح، ترى نجاح كبير وردوا
1: هذه مفاجأة التنزيل. فعلا مفاجأة لنا.
0: اي لا لا ويقول لك هو انا قبل ما اخلص يعني مكالمتي ربما انه يقول لك، وكان انا ذاك نتفاهم مع الفنان دعي الدوسري وفرقة اسماعيل دواس، وكان ترى نجاح مبهر قبل مباراة تكريمية حق النجمين ابو عيسى وابو صالح، ترى نجح، وهذه يعني انا اتمنى ان يا ابو فيصل تبنى من خلال برنامجك اعطوه، ترى اعطوه برامج ترى بسوي لكم
1: ابشر ابشر
0: ابشر
1: الله يعطيك العافيه، شكرا لك على المداخله، يعطيك العافيه، شكرا لك. اتذكر هذه المباراه دعيت للمشاركه فيها وقعدت حارس انا ايام ما كنا نقدر يعني
2: صحيح.
1: الحين
2: الوضع
1: يساعد.
2: تسلم يا ابو فهد على الكلام الطيب، الله يحفظك، تسلم، بارك الله فيك.
1: أخرجت الأوبريت؟
2: نعم. شوف أنا يعني شغلي علاقات عامة، وعلى فكرة في دورات الإعلام والصحافة صارت البحرين 3 مرات.
1: نعم.
2: وفيها عمالقة البحرين شاركوا، هاي شاركت فيهم 3 والعمالقة البحرين في الصحافة ماجد سلطان محمد لوري والجماعة ذلين كلهم
1: شاركت فيه ذي يعني.
2: شاركت 3 دورات.
1: نعم.
2: الصحافة الإعلامية والإعلام العلاقات العامة شغلي أول ما اشتغلت في حياتي العلاقات العامة الداخلية، وبعدين المحافظة. المحافظة كانت لي في الإخراج في المناسبات طبعا يعني اشتغلت مع يعني سعادة المحافظ السيد سلمان بن هني الله يحفظه، ومر يحق لي ان اقول كون ثنائي مع مسؤولي مري او ما يحق لي ما ادري
1: لا يحق لك.
2: ف كان نجاح يعني نجاحات كثيره لنا في المحافظه في المناسبات الوطنيه.
1: نعم.
2: ف يعني هني ابتديت يعني أخرج مثلاً الاحتفال من بدايته لنهايته.
1: جميل.
2: سواء كان مثلاً خاصة الأمور الوطنية يعني.
1: بنكمل هذا الحديث بعد ما نستقبل اتصال على 1-7-4-3-5-2-2 1-7-4-5-5-5-2-2. مساء الخير. مساء الخير.
3: مساء النور وفيصل.
1: أهلا وسهلا يا مرحبا.
3: سلمك
1: تعرف عليك؟
3: عارف عبد الرحمن اخوك مدرب لبسيتين طلع
1: والنعم وكي. اهلا وسهلا كابتن عارف يا مرحبا يا مرحبا
3: شلونك اخو فيصل؟
1: يطول عمرك ابشرك. طيب طيب
3: سعيد جدا سمع صوتك ومشاركتي مع اخوي الدجاج راسي.

0: العين
1: الله
0: راسي
1: يحفظك،
0: الكابتن عبد المنعم التخير، والله
1: الله
0: العظيم.
1: يحفظك، خليك إن شاء الله، الله يحفظك، بارك الله فيك.
2: تفضل كابتن.
0: كان فضلك والله ما شاء الله على ابو فهد، ما خلى شيء قبل المتصل، قال كل شيء عن كابتن عبد المنعم. كابتن عبد المنعم ما شاء الله عليه مكسب كلاعب وكمدرب، وطيبته واخلاقه وسيرته، يعني واحد يعجز يا اخوي انه يتكلم عنه يا ابو فيصل.
2: نعم
0: اي والله. ثاني شيء ابو فيصل، صراحه انت بعد يعني ما بعرف شلون اشكرك بالشكر الاول والاخير على تقديمك الرائع لهالبرامج واستضافتك النجوم هذا لين اخوي ابو فيصل، يعني
2: واجب كابتن عارف، اشكرك اشكرك، شهاده اعتز فيها والله، شهاده اعتز فيها.
0: الله يطول عمرك
2: طول عمرك،
0: ومستانس سعيد مشاركتي وياكم اخوي ابو فيصل.
2: احنا ايضا سعيدين بمشاركتك وسعيدين كابتن،
0: كل التوفيق والنجاح لكم ان شاء الله.
2: شكرا لك، شكرا لك، تاكد ان مداخلتك هذه مهمه جدا وسعيدين بها.
3: تسلم،
2: شكرا لك كابتن عارف.
3: شكرا يا اخوي، الله يحفظك، ما قصرت.
2: فاجاك عارف؟
3: نعم عارف ما شاء الله، يعني في نادي بسيتين يعني سنه اللي عمل طبعا كان وايد داعم لي، كان وقف معاي يعني وقفات كبيره.
2: نعم.
3: ويعني وكان في نهايه المطاف كان مساعد ايضا لي، كان فعارف ما شاء الله من المخلصين، من القلب النظيف اللي يعني تحطه علي مناك.
2: والله والنعم، والله والنعم.
3: نعم.
2: انا سعدت بمشاركته صراحه.
3: نعم هون اكثر
2: كابتن. رحنا حق الخليج والمجموعة هذه اللي لعبت في الدرجة الثانية، وبعد ذلك صعدت إلى الدرجة الأولى ومن ثم إلى الممتاز.
3: نعم. طبعا في ذي المرحلة يعني احنا خسرنا بعض، تخبر الدرجة الثانية ما في إعلام.
2: نعم.
3: ما في تصوير.
2: صحيح.
3: درجة أولى أيضا ذاك الوقت بعد كان قليل يعني في إنه يمكن يحطون أخبار أهداف شيء، فخسرنا كثير من لقطات الأهداف، كانت أهداف كثيرة في ذاك الوقت لنا يعني أنا وزملاء يعني، لكن ما في يعني شوف انت حن الأهداف اللي شفتها هذه بعدين يعني في الممتاز بس.
2: صحيح.
3: اي ولكن في الدرجات هذه الثانية يعني موجودة من ضمن الأهداف يعني، قبل أن نطلع من الخليج كنا في مباراة قبل نلعب كأس الاتحاد بروحنا درجة ثانية.
2: نعم.
3: وكاس الأمير يأخذون درجة الأولى والممتاز، فهنا أربع مرات خذنا البطولة
2: ما شاء الله.
3: آخر مرة خذنا البطولة الكاس والدوري في مباراة هذه نلعب ضد فريق الله يذكرهم بالخير الجماعة، كان اسمه فريق الديه. كانوا غالبين 2-0، تعادلت سجلت أنا في الشوط نهاية الشوط الأول
2: الأول،
3: ونهاية المباراة يبل التعادل، لعبنا وقت إضافي قلبنا 8-2
2: ما شاء الله.
3: يعني هذه من المواقف اللي يعني في نهائية بطولة نهائية ذي. يعني في أهداف كثيرة يعني كنا نتمنى أن يعني كانت تتصور وموجودة، ولكن للأسف راحت علينا.
2: تبقى ذكرى.
3: تبقى ذكرى. عقب طبعا الخليج في المباراة هذه اللي تكلم عنها أبو فهد، طبعا كان يلعب لي كورة وأنا سجلت الجول الرابع، أتذكر أنه هو يلعب لي كورة طويلة من لعبته على طول صنعها عبارة حق الهدف، من عقبها رشيته وسجلت، فأبو هدف كان أبو فهد كان حارس.
2: نعم.
3: انضم طبعا إلى الشرقي.
2: أيوة هذا السؤال اللي بسألك إياه الآن.
3: تفضل.
2: انتقلت للشرقي وكان في مجموعة كبيرة من المهاجمين في ذيك الفترة، يمكن 8 مهاجمين.
3: نعم.
2: إذا بنعدهم حمد محمد العميري هذي الكفاية. نعم. أساسيين.
3: نعم نعم.
2: مبارك خميس كان موجود.
3: عبدالله منصور.
2: عبدالله منصور.
3: جمال قائد.
2: جمال قائد.
3: طلال.
2: طلال حسن.
3: نعم. مبارك خميس بعد يا.
2: نعم.
3: فالمرحلة هذه كان الله يرحمه صلاح بجريشة.
2: نعم.
3: صلاح بجريشة طبعا التدريب الأفريقي يختلف عن التدريب الأسيوي نقول.
2: نعم.
3: وأنا تأثرت به التدريب الأفريقي، وايد تأثرت به لأن دشيت دورتين على مستوى الأفريقية في مصر. بجريشة يحب الروح القتالية، حب يعني ان اللاعب يكون يعني

0: مو المهارة بس، المهارة والروح القتالية هذه يعني.
1: نعم. القوة نوعا ما.
0: الشرقي أنا كنت أشوفهم قبل وأنا لاعب أستمتع يعني من الأفرقة اللي يلعبون أحسن كرة.
1: نعم.
0: لكن ما يحققون إنجازات.
1: ما يحققون إنجازات.
0: فكان يعني شيء محير. فيوم انتقلت كنت أتمنى، أنا لاعب كنت أتمنى يعني إن أنا وأنا لاعب أحقق يعني الشيء اللي أنا يعني شفته وما تحقق. فمع الشرقي وصلنا وأنا لاعب وصلنا للمركز الثالث، بس في شهادة يعني الله يرحمه أبو جريشة قالها للاعبين، قالها أنا بقول كلمة أنتوا يمكن تفوقون مهارة عبد المنعم، لكن لو عندي 11 لاعب مثل عبد المنعم أخذ البطولة. يعني هاي في قاعدة عامة يعني.
1: نعم.
0: حق اللاعبين. ليحين حمد محمد الله يذكره بالخير لما يشهد بهذا الكلام يعني.
1: حمد محمد يشهد؟
0: اي نعم حمد بعد ما يحتاج الملك بعد ما
1: قول له عيل
0: ما شاء الله عليك ابو محمد.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام
0: ورحمه الله. ابو محمد محتاج اخ الصديق هذا عاد محتاج هذا
2: على مسي عليك ابو فيصل.
1: الله يحييك
2: على ضيفك العزيز
1: ابو
2: حمد ومسي على مستمعينك الكرام.
0: الله يسلمك.
2: انا طبعا ما عندي شيء اضيفه على كل اللي شاركوا قبل وتكلموا عن محمد الشخص الحبيب المتواضع المخلص في عمله، الشخص المقاتل احنا نقدر نسميه يعني. ابو حمد للامانه بعد يوم من الايام صرت انا كابتنه، ولكن عقب صار مدرب مالي.
0: الله يحفظك.
2: كيف علي؟
0: تشرف.
2: فيصل وداني العب عنده وصار مدرب مالي، والحمد لله ما خيب ظننا انا وحققنا البطوله وصعدنا بالفريق الى الدرجة الممتازة وهو يشهد.
0: هذه بنذكرها بعدين.
2: أبو فيصل أبو حمد فعلا وصل رفع الشرقي بعد المباراة ذي اللي خسر فيها الشرقي 4-2. كانت طبعا انتقالة هي صارت بين اثنين، بين أهوى وبين إبراهيم الشاعر اللي كان بعد مميز أعتقد في ذي الفترة، ولكن احنا كان قصرنا المكون الثلاثي معانا ابو حمد.
1: نعم.
2: وطبعا وقع الاختيار وكان ذاك الوقت نبيل سلمان الله يذكره بالخير كان هو موجود، وتمت الصفقة ويا ابو حمد وشرفنا ولعب معانا وقاتل باسم رفع الشرقي، وكان احد الناس المخلصين في هذا النادي، واللي نتمنى له طبعا بوصوله الى الممتاز الى بطولة الشيخ ناصر انه يعود امجاد الاولية وينافس الفرق لانه ليس اقل منهم.
1: نعم.
2: هذه انا كلامي المتواضع عن ذي الرجل. ومرة ثانية انا بعد اشكرك على استضافتك للشخص.
1: واجب يا ابو محمد.
2: الشخص اللي محمد. اكثر من رائع.
1: واجب يا ابو قدم. محمد.
2: ويكفي أنه هو من عائلة كروية خدمت البلد وأخلصت في عملها وتفانت سلمك الله في ما وصلت عليه عائلة الدخيل، حفظهم الكريم ورعاهم وسد المولى خطاهم بارك الله فيك.
1: شكرا لك كابتن حمد محمد على هذه المداخلة يعطيك العافية.
0: تسلم يا أبو محمد. أبو محمد استعنت فيه طبعا انت يمكن قاعد تدرج في لكن بنشقحني شوي على شان ابو محمد. ابو محمد عقب ما اول شيء طبعا في حياتي استلمت نادي الرفاع الشرقي او عقب ما هديت الكره.
1: نعم.
0: فكنت مساعد وديفيد كان مدرب ذاك الوقت يعني ما في يعني جهاز فني بس مدرب ومساعد مدرب تدريب الحراس صوبي لياقة مهمتي كمساعد، فكأنك أنت مدرب وديفيد مدير فني وكان يعطيني الصلاحيات.
1: نعم.
0: لكن خلنا نشقح شوي عن حمد محمد. عقب ما طلعت من الرفاع الشرقي استلمت نادي بسيتين. نادي بسيتين نادي يعني تقريبا خذاله فترة طويلة ما صعد
1: صحيح.
0: يعني ما وصل يعني إلى ممتاز. فبس
1: استعنت بحمد.
0: استعنت بحمد، عندي لاعبين صغار.
1: أمم.
0: صعدتهم للفريق الأول، بس يبون يبين خبرة. وحمد خبرة، لاعب مخلص، فنقل كل خبراته إلى هذا اللاعبين. فكان نيتي أنا هلو. نعم. والحمد لله بعدين قدرنا إن إحنا نصعد إلى الممتاز.
1: في الخليج من دربك؟ تذكر المدرب اللي دربك؟
0: علي غدير.
1: قول ألو.
0: ألو.
3: ألو.
0: هلا هلا. يا يا يا.
1: كابتن علي مساك الله بالخير.
0: هلا علي. كابتن هلا.
1: يا كله.
0: عاد ذهب ذهب هاي الذهب.
1: شو تقول عن كابتن الكابتن عبد المنعم الدخيل؟
3: عبد المنعم الدخيل يا أخوي هذه. من خيرة لاعبين الخليج حقيقة، كان نجم وكان من أحسن لاعبين حقيقة، كان ما شاء الله عليه هداف الفريق.
0: يحفظك يا رب.
3: وكان يعني صراحة موهوب سريع، وكان حبوب ومحبوب من كل اللاعبين حقيقة.
0: الله يحفظك يا رب.
3: ومنعم حقيقة ساهم في صعود نادي الخليج مرتين، هو ورابع اللاعبين. مرة احنا كنا في الدرجة الثانية ذيك الأيام، صعدنا إلى الدرجة الأولى، ومن الدرجة الأولى بعدين صعدنا إلى الدرجة الثانية، وكل ذي بفضل الله وفضل منعم واللاعبين الجماعة اللي كانوا معه. فمنعم كان لاعب جدا مخلص وجميل حقيقة، وأنا بعد استفدت منه وايد ترى. منعم كان من ذيك الأيام كان عنده صفة التدريب، يعني يحب يدرب، وأنا كنت استفيد منه وايد إلى أبعد حدود. يعني منعم كان جدا لاعب متعاون.
1: نعم.
3: وأخلاقه عالية حقيقة، وعلاقاتي كانت مع كل أخوان اللاعبين جميلة جدا.
1: نعم حسن.
3: وأنا شكرا حقيقة.
1: وإحنا نشكرك كابتن على قبولك الدعوة للدخول معنا في الحلقة هذه الخاصة بعبد المنعم الدخيل. شكرا لك كابتن، يعطيك العافية.
0: كابتن علي غدير طبعا المنفوذ لازم أذكره يعني.
1: أيه.
0: كابتن علي غدير يعني أول شيء شكرا لك يا كابتن، يبون لنا مدربين السويين فارق مصار ولكن نرجع لعلي، هو اللي فاهم الفريق ويسوي. نعم. الإنجازات.
1: نعم.
0: فعلي يعني إنسان أو مدرب آخر.
1: نعم. نعم. كابتن في ذيك الفترة اللي كنت تلعب فيها كان في صحفيين كبار.
0: نعم.
1: ماجد سلطان رحمة الله عليه. صحيح. سلمان الحايكي.
0: نعم.
1: الله يرحمه. ناصر محمد الله يطول في عمره. محمد لوري. ما نسيت حد.
0: نعم.
1: نسيت
0: باشا، علي باشا
1: علي باشا والعرادي.
0: نعم كلهم موجودين. كان
1: كتب عنك في ذيك الفترة، كان الوسيلة الوحيدة اللي هي الجرائد.
0: نعم صحيح. صحيح. كانت يعني طبعا جات فترة اشتغلت أنا علاقات عامة. أنا لاعب.
1: نعم.
0: في الخليج. ومسكت العلاقات العامة للإعلام،
1: إن شاء الله
0: متابعة مع الإعلام. كنت لاعب وكنت في الإعلام. الكتابات طبعا الله يرحمه ماجد السلطان، لو رجعنا حق 77 في المسابقة كتب عبد المنعم الدخيل كنز البحرين.
1: الله
0: الله يحفظ الله يرحمه. الله. أحد صحفيين أعتقد محمد لوري. أنا في قلالي كنت أدرب.
1: نعم.
0: فكتب فرقة، كنا في الكاس قلبنا فريق درجة ممتاز.
1: نعم.
0: كنا في درجة ثانية، فكتب فرقة الكومندوس روعة، فرقة كومندوس الدخيل روعة.
1: نعم. يعني وناصر محمد ما كتب شيء؟
0: ناصر النعم فيه دائما داعمين، يعني هذلين ما ننساهم، يعني هم الداعمين يعني كانوا على طول في مشوارنا دائما يكتبون.
1: ما ابو بدر ما كتب شيء عن الدخيل؟
0: لا ابو بدر حط الذكريات يعني. الله يحفظه دائما يكتب.
1: ابو بدر مساك الله بالخير.
4: مساكم الله بالخير.
1: اهلا وسهلا الاعلامي الرياضي الكبير ناصر محمد.
4: عليكم السلام. اولا اتحكى عن منعم، انا سعيد ان هذه من دليل الوفاء اللي عنده نادى علي الصغيره نسميه.
0: الله يحفظك. علي غدير
4: مدرب السابق.
1: نعم.
4: علي غدير.
0: نعم.
4: كنا نسميه يحافظه ويحفظ الكابتن محمود جمال، كان يسميه علي الصغير.
0: نعم.
4: وهذه أخو درب مع عياله ترى أبو فيصل.
1: نعم.
4: علي غدير. من الناس اللي عرفوا إياهم، وكان في ميزة حلوة من يطقونه قال لي ناصر يا اخوك طقني هذه، قلت له ان شاء الله ينقضي غرضه الحين.

0: أنا أبو فيصل، أولاً أحب أشكرك لأن أنت دائماً ماري بالعمالة، أولي أنت تخليني السويت اللي يحلون فيه الناس، وهذه
1: بالضبط ختامها مسك.
0: يعني دائماً يقول لي المخرج أخونا أنه بالعمالة يقول يبيك في الأخير، قلت له إن شاء الله، وهي شيء يأنسني أنا لما عقب ما تاكلون كل شيء والاكل الدسم تبون الحلاوه.
1: انت احلى احلى سويت يا ابو بدر.
0: منعم اخوي وحبيبي وولد شريد، يعني في منطقه طبعا محرك، احنا كلنا يم بعض من الناس المميزين ومن عائله متميزه ايضا، يعني العائله كلها ما شاء الله رياضيين بكل ما تحمل الكلمه من معنى. وبعدين غير كره قدم ترى في العاب القوه، والاخ الكبير احمد صالح والاخوان كلهم كانوا يعني شيء الواحد يعتز ويفتخر فيهم دي العائله، فكلهم ما شاء الله فضلوا نفسهم. وبعدين بقول لك شيء ابو فيصل، شوف العائله دي كلها محرقاويه بكل ما تحمل الكلمة من معنى. ما عدا منعم رغم أنه هداف ورغم أنه مهاجم يعني مميز ورغم أنه أخلاقه بعد ما يحتاج، لكن ماري ليش ما راح محرك، راح لعب في فرق يعني مغمورة مثل ما نقول إحنا، لكن تألق، يمكن تألق هذه ما أفهم أنه على أساس تعرف أنت لما تكون في محرك تكون في الأهلي تكون في الوحدة أو العربي طبعا أو البحرين، يعني مجال لك أن تدش المنتخب أكثر، لكن بعد اختاروا يمكن على مستوى المراحل السنية كشباب ودي حصل فرصتي يعني، لكن ما يعني في وقت نجومية مميزة كانت.
1: نعم.
0: وهو بعد نجم مميز.
1: الله يحفظك.
0: فأنا يعني أخوي منعم احب ارفع له القبعه او العقال ارفع له،
1: بارك الله على
0: انه يكون قدم الكثير سواء في الخليج او القادسي قبل، او يعني قدر انه يفرض نفسه.
1: نعم.
0: ويتميز، او حتى في الشرقي لعبت من عمان، ها
1: الشرقي لعب. نعم
0: لعب.
1: نعم
0: إيه لعب حتى ويا الشرقي.
1: خليل يقول لك ازف الوقت في ناشر الحين
0: يا
1: نشرة أخبار.
0: ثاني أنا متعود شيء ما تخليني أضيف حقه، ما أنت حقك بتأخذ عقب مني إن شاء الله.
1: يا حبيبي تسلم يا بدر، شكرا لك.
0: أول شيء أنا حبيت أشكرك أبو فيصل على الناس اللي تتحفنا فيهم.
1: واجب.
0: منعم إن شاء الله الله يعطي الصحة والعافية إن شاء الله.
1: شكرا لك أبو بدر، شكرا لك كابتن الدخيل.
2: شكرا.
1: في ثواني.
2: طبعا يعني انا اشكرك على هذا الاستضافه، واشكر الاخوان ما وراء الكواليس، واشكر جميع اللي تداخله، واشكر جميع اللي شافوا اليوم يعني البوست وشكره.
1: نعم.
2: شكرا، وان شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك، وشكرا ايضا لمستمعينا عبر اذاعه البرنامج العام من اذاعه البحرين 102.3. شكرا لكم، نلقاكم الاسبوع الجاي.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يبحث خلال اتصال هاتفي مع فخامة رئيس دولة إسرائيل المستجدات الدولية والإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين. بمباركة من جلالة الملك المعظم وملك ماليزيا، مجلس الوزراء يرحب بإقامة سباق جائزة البحر الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 بماليزيا في أكتوبر المقبل. قرار وزارة الصناعة والتجارة بشأن تحديد الأنشطة التجارية يفتح مجالات تجارية نوعية أمام المواطنين في مجالات التي ترتبط بالمنتج البحريني والأنشطة التراثية. مملكة البحرين تواصل تعزيز مسيرتها في التحول الرقمي من خلال تطوير منظومة الخدمات الحكومية ضمن جهودها الرامية إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

0: أهلا بكم. جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس إسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل. وقد تم خلال الاتصال بحث المستجدات الدولية والإقليمية والعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين ضمن إطار الاتفاقيات الإبراهيمية بما يعود بالأمن والاستقرار والازدهار على المنطقة. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية. وفي بداية الاجتماع أشاد المجلس بنتائج الاجتماع الذي عقده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، مؤكدا أن زيارة فخامة الرئيس المصري لمملكة البحرين عكست خصوصية العلاقات الثنائية الوثيقة والراسخة بين البلدين الشقيقين والحرص على التواصل والتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة. بعدها رحب المجلس بإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 في ماليزيا، وذلك في الفترة من 2 حتى 4 أكتوبر 2026، والذي جاء بمباركة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر ملك ماليزيا، وانطلاقا من العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، معربا عن شكره وتقديره لماليزيا وللفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات وحلبة البحرين الدولية وحلبة سيبانج الدولية والفرق المشاركة على دعمهم. كما أكد مجلس الوزراء أهمية مواصلة الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص بما يعزز المكانة المتقدمة التي تتبوأها مملكة البحرين في هذا المجال، معربا عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية على جهودها المتميزة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص. بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب واللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: تقرير أداء قطاعي التعليم والتدريب في مملكة البحرين للعام الأكاديمي 2025-2026 والخطة المقترحة لتحسين الأداء. التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الأول من العام 2026. مساهمات مملكة البحرين في المنظمات الإقليمية والدولية. التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2025. رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب. كما استعرض المجلس أداء الجهات الحكومية في أنظمة سجلات وتواصل وبنايات خلال الفترة من يناير لغاية يونيو 2026 ومقارنتها بذات الفترة خلال العام 2025. كذلك اطلع المجلس على عدد من التقارير حول الزيارة الرسمية التي قام بها معالي وزير الداخلية إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة. نتائج المشاركة في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة لاستعراض منتصف المدة لتنفيذ الخطة الحضرية. المشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارات وزراء الدول الشقيقة والصديقة إلى مملكة البحرين خلال شهر أغسطس. يشكل القرار الوزاري الذي أصدرته وزارة الصناعة والتجارة بشأن تحديد الأنشطة التجارية التي تقتصر مزاولتها على البحرينيين خطوة مهمة لتوفير فرص واعدة للمواطنين في مجالات ترتبط بالمنتج البحريني والأنشطة التراثية. ويأتي القرار الوزاري في إطار تطوير البيئة التشريعية التنظيمية الداعمة لريادة الأعمال وفتح مجالات تجارية نوعية أمام المواطنين بما يمكن الطاقات والكفاءات البحرينية من تحويل مهاراتها وخبراتها إلى مشاريع منظمة ومستدامة تسهم في تنويع النشاط التجاري.
1: في إطار تعزيز حضور الهوية الوطنية المتميزة في السوق البحرينية، حرصت مملكة البحرين على فتح مجالات تجارية نوعية أمام المواطنين

0: بما يمكن الطاقات والكفاءات الوطنية من تحويل مهاراتها وخبراتها إلى مشاريع منظمة ومستدامة تسهم في تنويع النشاط التجاري. ومن هذا المنطلق أصدرت وزارة الصناعة والتجارة القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2026 لدعم الكفاءات الوطنية من خلال تحديد وتخصيص العديد من الأنشطة التجارية لتقتصر مزاولتها على المواطنين البحرينيين، مما يخلق بيئة تنافسية عادلة تمنحهم الفرصة الريادية الأكبر في السوق المحلية. ويمكن هذا القرار الوزاري المواطنين من أصحاب الخبرات والمهارات الاستفادة من هذه الفرص الجديدة عبر نظام سجلات بهدف تطوير المشاريع التي تحمل الهوية الوطنية لتصبح قيمة تجارية قابلة للنمو والاستدامة ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنتج البحريني والأنشطة التراثية وغيرها من الخدمات المرتبطة بالموروث المحلي. ويأتي استحداث هذه الأنشطة تعزيزا للقيمة الاقتصادية للموروث المحلي بما يحافظ على أصالتها واستمراريتها وتعميق التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان تنظيم الأنشطة وفق الاشتراطات المعتمدة. هذا وتزخر مملكة البحرين بكفاءات وطنية ترسم ملامح أصيلة من الهوية الوطنية وتجسد في تفاصيلها الكفاءات التي تثري السوق الوطنية بمنتجات وتجارب فريدة ذات طابع محلي مميز.
1: حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد بدر السعد مدير إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة. أهلا بك. إذن ما أهمية هذا القرار على صعيد تنويع النشاط التجاري؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكركم على الاستضافة. طبعا بداية يأتي هذا القرار في إطار توجه الحكومة نحو المحافظة على الموروث الشعبي البحريني وتحويله إلى فرص اقتصادية مستدامة. فقد صدر القرار رقم 36 لسنة 26 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 40 لسنة 21 بشأن تحديد الأنشطة التجارية التي يجوز التخصيص للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بمزاولتها، وذلك تنفيذا لقرار سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر باعتماد 5 أنشطة جديدة للموروث الشعبي البحريني ضمن الأنشطة المقصورة على البحرينيين فقط ضمن الجدول الأول. وتشمل هذه الأنشطة صناعة الحلويات البحرينية أو الحلوى البحرينية، إنتاج وتعبئة مياه أو ماء اللقاح والمياه الشعبية، الصناعات التراثية البحرينية مثل الفخار والخوص وصناعة السفن الخشبية وغيرها من الصناعات الحرفية، وتقديم خدمات الضيافة والمأكولات الشعبية البحرينية للمناسبات، وتقديم العروض الحية الشعبية البحرينية وعلى سبيل المثال العرضة والغناء الشعبي. تبع ذلك طبعا إصدار وزارة الصناعة والتجارة القرار الوزاري رقم 33 لسنة 26 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 51 لسنة 24 بشأن السماح بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من خلال محل تجاري افتراضي اللي أتاح مزاولة نشاطه لتقديم خدمات الضيافة والمأكولات الشعبية البحرينية للمناسبات وتقديم العروض الحية الشعبية البحرينية من خلال المحل التجاري الافتراضي اللي احنا نسميه سجلي، وذلك طبعا لتسهيل دخول البحرينيين إلى هذا المجال ويكون بأقل التكاليف.
1: نعم. أيضا أستاذ بدر، إلى أي مدى يفتح هذا القرار آفاق جديدة أمام الكفاءات البحرينية؟
2: طبعا تكمن أهمية القرار في أنه لا يقتصر على استحداث مسميات لأنشطة تجارية، وإنما يفتح المجال أمام البحرينيين لتحويل مهاراتهم وحرفهم التراثية إلى مشاريع تجارية مستدامة ذات مردود. من خلال القرار رقم 36 لسنة 26 أصبحت هذه الأنشطة مخصصة للبحرينيين بما يضمن المحافظة على أصالتها واستمرار انتقالها بين الأجيال مع تمكين أصحاب الحرف من تطويرها واستثمارها اقتصاديا، كما أن الحرفي البحريني أو الفنان الشعبي البحريني أصبح بإمكانه استخراج سجل تجاري يحمل اسم النشاط اللي مارسه فعليا بدل من التسجيل تحت أنشطة قد تكون عامة وما تكون واضحة أو توضح طبيعة النشاط اللي يقوم فيه، وهو ما يمنحه هوية تجارية واضحة ويسهل تعامله مع الجهات الحكومية والاستفادة من برامج التمويل والدعم وتعزيز ثقة التعاملات معه. طبعا إضافة إلى ذلك القرار الوزاري رقم 33 لسنة 26 الخاص

0: المحل الافتراضي أو السجل الافتراضي وفر مرونة أكبر في ممارسة الأنشطة من خلال المحل التجاري الافتراضي اللي ذكرناهم سابقا، الأمر اللي يخفف الأعباء على رواد الأعمال ويشجع الشباب البحريني على الدخول في هذا القطاع وتجربته. ونعمل على حفظ أصالة الأنشطة وجودتها من خلال تحديد نطاق واضح لكل نشاط والتنسيق مع الجهات المعنية مثل هيئة البحرين للثقافة والآثار لتطبيق الاشتراطات التنظيمية والفنية ذات العلاقة، إلى جانب تطوير هوية وضوابط الاستخدام تعزز وضوح الأنشطة أمام الجمهور. طبعا في النهاية أن الهدف من هذه القرارات ليس فقط تنظيم الأنشطة وإنما تمكين البحرينيين من استغلال مواهبهم ومهاراتهم في استثمار تراثهم الوطني وتحويل الموروث الشعبي إلى قطاع اقتصادي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويدعم استراتيجية وأهداف الجهات الحكومية المختلفة في مختلف القطاعات مع الحفاظ على الهوية الثقافية لمملكة البحرين.
1: لك شكرا لك السيد بدر السعد مدير إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة، شكرا لك على هذه المداخلة. دعا صندوق العمل تمكين المؤسسات البحرينية المتضررة من الأحداث الأخيرة إلى المبادرة بالتقديم على برنامج مساندة مع بقاء أسبوعين فقط على انتهاء فترة التسجيل التي تنتهي في 11 من أغسطس 2026. وأكد صندوق العمل تمكين أن البرنامج يأتي ضمن جهود الصندوق لدعم استمرارية أعمال المؤسسات البحرينية ومساعدتها على تجاوز التحديات الراهنة بما يسهم في الحفاظ على نشاطها وتعزيز استدامة نموها. وأوضح التمكين أن إجراءات التقديم على البرنامج تم تبسيطها لتسهيل استفادة رواد الأعمال والمؤسسات المستحقة، مشيرا إلى أن المؤسسات الفردية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن القطاعات الاقتصادية المحددة مطالبة بتقديم البيانات المالية للمؤسسة لمدة 2 عامين. وبين أن برنامج مساندة متاح للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الاقتصادية المحددة بما يعكس التزام تمكين بدعم القطاع الخاص. حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد علي حسن المدير التنفيذي لإدارة تصميم البرامج في صندوق العمل تمكين، أهلا بك. إذا أعلنتم عن قرب انتهاء فترة التقديم لبرنامج مساندة، فهل تحدثنا عن هذا البرنامج والتسهيلات المتاحة للمؤسسات الراغبة في الاستفادة منه؟
2: أهلا وسهلا، مشكورين على الاستضافة ومشكورين على متابعتكم لبرامج ومبادرات صندوق العمل تمكين. ومثل ما تعرفون احنا أطلقنا في الآونة الأخيرة برنامج مساندة اللي يهدف إلى توفير الدعم اللازم للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتأثرة من الأحداث الأخيرة ومساعدتها على الحفاظ على عملياتها بالإضافة إلى دعم استقرار الكوادر الوطنية العاملة فيها. وقد حرصنا في تمكين على تسهيل وتيسير إجراءات التقديم حيث يمكن للمؤسسات الفردية سواء كانت متناهية الصغر والصغيرة أو متوسطة العاملة في القطاعات المحددة تقديم بيانات مالية داخلية للمؤسسة لمدة 2 عامين بدلا من القوائم المالية المدققة في حال عدم توفرها، هذا بالإضافة إلى كشف حساب بنكي لمدة 12 شهر بالإضافة إلى عدد من المستندات الأخرى التي تثبت تضرر المؤسسة في الفترة السابقة. هذا وندعو المؤسسات المؤهلة إلى التقديم في أقرب فرصة إذ لم يتبقى سوى أسبوعين على انتهاء فترة التقديم والمحددة بتاريخ 11 أغسطس 2026.
1: نعم، أيضا ما أوجه الدعم التي يقدمها برنامج مساندة للمؤسسات المستوفية لمعايير الاستحقاق، وهل يمكنكم توضيح مسارات الدعم المختلفة التي يشملها البرنامج؟
2: طبعا يقدم البرنامج دعم مالي للمؤسسات المستوفية لمعايير الاستحقاق وذلك من خلال أما المنح أو التمويل بحسب طبيعة كل مسار. فالمسار الأول مثلا يتم دعم المؤسسات المتضررة من أضرار البنية التحتية أو التي تواجه صعوبة في الوصول إلى مقار أعمالها، وهذا من خلال منح مالية تحدد وفق التكاليف الفعلية أو حجم المؤسسات. أما المسار الثاني فيشمل منحة لتغطية النفقات التشغيلية لمدة 3 أشهر مع اشتراط الحفاظ على الكوادر العاملة لدى هذه المؤسسات طوال فترة الدعم. في المسار الثالث يوفر البرنامج دعما بنسبة 100% من أرباح التمويل رأس المال العامل مع فترة سماح تصل إلى 12 شهر وفترة السداد تصل إلى 3 سنوات وذلك من خلال صندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
1: نعم، أيضا حدثنا أكثر عن القطاعات التي يشملها البرنامج وكيف يمكن للمؤسسات التقديم أو الاستفسار.
2: ما يخفى عليكم أن البرنامج يغطي مجموعة محددة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتي تعد الأكثر تأثرا خلال الفترة الأخيرة من بينها النقل والتخزين.

0: والصناعة التحويلية والسياحة وخدمات الإقامة والطعام والتجارة وإصلاح المركبات والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والخدمات الإدارية وخدمات الدعم، إلى جانب مراكز الألعاب ورياض الأطفال والحضانات. ويمكن للمؤسسات المستوفية للمعايير الأهلية المبادرة بالتقديم عبر موقع تمكين الإلكتروني أو التواصل معنا عبر قنواتنا المتاحة، حيث يتولى الفريق المختص الإجابة عن جميع استفساراتكم ومساعدتكم على التقديم للبرنامج.
1: نعم السيد علي حسن المدير التنفيذي لإدارة تصميم البرامج في صندوق العمل تمكين، شكرا لك. تواصل مملكة البحرين تعزيز مسيرتها في التحول الرقمي من خلال تطوير منظومة الخدمات الحكومية ضمن جهودها الرامية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتقديم خدمات نوعية تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين. وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية مملكة البحرين الهادفة إلى ترسيخ الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار ودعم جاهزية سوق العمل للمتغيرات التقنية.
2: أضحى التحول الرقمي ركيزة أساسية لإعادة تشكيل الاقتصادات الحديثة ومحركا رئيسيا لتعزيز الانتاجية ورفع كفاءة الأداء واستحداث نماذج أعمال قائمة على الابتكار والاستدامة. وانطلاقا من هذا التوجه رسخت مملكة البحرين مكانتها بوصفها نموذجا متقدما في توظيف التقنيات الرقمية لدعم التنمية الاقتصادية وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز جاهزية سوق العمل لمتطلبات المستقبل. وتجسدت هذه الرؤية في سلسلة من المبادرات النوعية التي أسهمت في الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية، حيث شهدت الفترة الممتدة من 15 من يناير إلى 23 من يوليو 2026 تطوير 109 خدمات في 20 جهة حكومية، بما يعكس نهجا مؤسسيا يرتكز على تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات. وأثمرت هذه الجهود في تقليص مدة إنجاز المعاملات وخفض عدد الخطوات والمستندات المطلوبة، فضلاً عن تحسين تجربة المستخدم وتيسير الوصول إلى الخدمات الحكومية. وتسهم المبادرات الحكومية في دعم الاقتصاد الرقمي من خلال تهيئة بيئة مواتية للابتكار وتعزيز فرص العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني وتطوير البرمجيات، الأمر الذي يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.
1: تحت شعار السلامة خيارنا والتميز عادتنا، تأتي الحملة السنوية للسلامة والصحة التي أطلقتها شركة ألمنيوم البحرين ألبا بهدف تعزيز الوعي والوقاية وترسيخ السلوكيات الآمنة في بيئة العمل. وتستمر الحملة حتى 29 من يوليو الجاري في تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية عبر سلسلة من الأنشطة والبرامج التوعوية التي تركز على الوقاية من الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف.
3: تحت شعار السلامة خيارنا والتميز عادتنا، أطلقت شركة ألمنيوم البحرين ألبا حملتها السنوية للسلامة والصحة لفصل الصيف في إطار التزامها المستمر بتعزيز صحة ورفاه الموظفين وعمال شركات المقاولين وترسيخ أفضل ممارسات الوقاية والسلامة خلال أكثر فترات العام تحدياً. وتتضمن الحملة التي تستمر حتى 29 من شهر يوليو الجاري سلسلة من الأنشطة والبرامج التوعوية التي تركز على الوقاية من الإجهاد الحراري، إلى جانب تقديم إرشادات عملية لتعزيز السلامة في مواقع العمل بمشاركة مختصين من داخل الشركة وخارجها. وتمثل السلامة المهنية في شركة ألمنيوم البحرين ألبا نهجا مؤسسيا وأساسا لجميع عمليات الشركة، وذلك في إطار مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية، بما يسهم في تحقيق صيف آمن للعام العاشر على التوالي دون إصابات أو حالات مرضية مرتبطة بالإجهاد الحراري، وتعزيز السلامة كمسؤولية مشتركة وممارسة يومية راسخة، لتبقى بذلك شركة ألبا نموذجا بحرينيا مشرفا للشراكة المجتمعية والوطنية الفاعلة، والتي تسعى دائما لتكون عنصرا فاعلا في محيط

0: بها وعاملا مؤثرا في توعية وتثقيف المجتمع في مجال تعزيز السلامة والوقاية من الأخطار.
1: فاز فريق ماكلارين المملوك لشركة ممتلكات القابضة الصندوق

0: سائق مرسيدس في المركز الثالث، وبهذه النتيجة رفع فريق ماكلارين رصيده لبطولة الصانعين إلى 220 نقطة، في حين بلغ رصيد سائق الفريق لاندو نورس 128 نقطة. ويجسد هذا الإنجاز تميز فريق ماكلارين باعتباره أحد أهم الاستثمارات الرياضية العالمية لمملكة البحرين، ويؤكد التزام شركة ممتلكات بدعم وتطوير الرياضة الدولية وترسيخ حضور المملكة على الساحة الرياضية العالمية. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، تحدث سعادة السيد رضا إبراهيم الفريدي عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة شؤون الشباب المجلس عن أهمية نجاح فريق ماكلارين ببطولة العالم للفورمولا 1 في تعزيز المكانة الدولية لمملكة البحرين.
1: طبعا نجاح ماكلارين يمنح البحرين حضور يتجاوز حدود استضافة سباقات الفورمولا 1 إلى شراكة حقيقية في صناعة هذا النجاح العالمي. فكل انتصار يحققه الفريق يرسخ اسم مملكة البحرين في واحدة من أكثر البطولات متابعة على مستوى العالم، ويعكس قدرة المملكة على الاستثمار في مشاريع رياضية تحقق نتائج ملموسة، وهو ما يعزز مكانتها كدولة تمتلك رؤية بعيدة المدى في هذا المجال. كما أن هذا النجاحات تسهم في تقديم نموذج بحريني متكامل يجمع بين الاستثمار والرياضة والابتكار، وهو نموذج يعزز ثقة المؤسسات العالمية في البيئة الاستثمارية بالمملكة.
2: تمثل مملكة البحرين نموذجاً متفرداً في توظيف الرياضة كقطاع استثماري متكامل يندمج ضمن رؤيتها الاقتصادية الطموحة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للفعاليات الرياضية والابتكار التقني. لقد تجاوزت المملكة حدود الاستضافة التقليدية للبطولات لتتبنى منظومة اقتصادية متكاملة ترتكز على الاستثمار الرياضي عبر شراكات استراتيجية مع كبرى العلامات العالمية، وفي مقدمتها فريق ماكلارين للفورمولا 1 الذي يعكس التقاء الكفاءة البحرينية بالتميز الصناعي والهندسي العالمي. ومنذ انطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 أثبتت المملكة قدرتها التنظيمية واللوجستية على استضافة أحد أهم الأحداث الرياضية في العالم لتتحول إلى منصة عالمية تجمع بين الاقتصاد الرياضي والسياحة المستدامة، وتبرز جاهزية بنيتها التحتية المتقدمة ومكانتها في الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار. إن استثمار مملكة البحرين في مجموعة ماكلارين لا يعد مجرد شراكة رياضية، بل هو خيار استراتيجي نابع من رؤية بعيدة المدى ترى في الرياضة قطاعاً محفزاً للنمو الاقتصادي وجسراً لتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية في مجالات الهندسة والبحث والتطوير. لقد أدركت المملكة أن الرياضة في مفهومها الحديث باتت أداة اقتصادية ودبلوماسية ناعمة تسهم في تعزيز النفوذ الثقافي وتوسيع مجالات التعاون الدولي وخلق بيئة استثمارية جاذبة تواكب تطلعات التنمية المستدامة. وهكذا فإن ماكلارين اليوم ليست مجرد علامة في عالم السرعة، بل رمز لشراكة اقتصادية قائمة على الابتكار والتطلع. تمثل فيها مملكة البحرين شريكاً رئيسياً يربط بين الرؤية الوطنية للمستقبل والريادة العالمية في صناعة الرياضة والاقتصاد الحديث.
0: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث بحث معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي والسيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني. خلال اتصالات هاتفية، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة أخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز

0: الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد وزراء الخارجية خلال الاتصالات ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة. أعلن الجيش الأردني أن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة، مشيرا إلى أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأكد الجيش الأردني أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها. بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسائل إلى عدد من قادة الدول والمنظمات الدولية بشأن التصعيد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، ودعا الرئيس الفلسطيني خلال تلك الرسائل إلى تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد العسكري على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مؤكدا أنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ خطوات عملية وعاجلة لوقف الاعتداءات وجميع الأنشطة الاستيطانية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. أكد الرئيس العراقي نزار آميدي على أهمية وقف التصعيد في المنطقة واعتماد الحوار والدبلوماسية لمعالجة الأزمات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العراقي مع نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني، وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها إلى جانب استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية. وجدد الرئيس العراقي موقف بلاده الداعم لأمن لبنان واستقراره السياسي والاقتصادي. من جانبه عرب رئيس الوزراء اللبناني عن تطلع حكومته إلى توسيع مجالات التعاون وتنفيذ مشاريع وبرامج مشتركة بين البلدين. دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى رفع كامل وفوري للعقوبات التي فرضت على سوريا. وأكد غوتيريش في مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى دمشق أهمية إعادة ربط سوريا بالاقتصادين الإقليمي والدولي، داعيا للمجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لدعم سوريا سياسيا واقتصاديا وإنسانيا بما يسهم في تحقيق التعافي وإعادة الأعمار، إلى جانب تأمين العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والنازحين. سيطر الجيش السوداني على طريق الصادرات الذي يربط العاصمة الخرطوم بولاية شمال كردفان بعد معارك ضد قوات الدعم السريع استمرت يومين. وأوضح الجيش في بيان أن القوات المسلحة والقوات المساندة تمكنت من تحرير منطقة أم قرفة وجريجخ بعد عمليات عسكرية ناجحة كبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وأجبرتها على الفرار والتراجع. أجبرت حرائق الغابات في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، حيث يصل رجال الأطفاء في فرنسا مكافحة حرائق ضخمة دمرت 240 منزلا قرب مدينة بوردو وسط تحذيرات من حريق يوصف بأنه من أكبر الحرائق منذ الحرب العالمية الثانية. هذا أجلي نحو 75 ألف شخص في إسبانيا بعد أن التهمت النيران نحو 77 ألف هكتار في أسوأ موجة حرائق تشهدها البلاد في تاريخها. أكدت نتائج الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية تحقيق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مراكز متقدمة في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية. وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون أن دول الخليج حققت إنجازات لافتة في مؤشرات التنافسية الدولية في انعكاس واضح لقوة أدائها الاقتصادي والمؤسسي.
1: أداء اقتصادي ومؤسسي متقدم عزز من حضور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤشرات التنافسية العالمية، هذا ما أشارت إليه بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون المستندة إلى نتائج الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. فقد حققت مملكة البحرين المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر استقرار الأسعار ضمن محور الأداء الاقتصادي، بما يؤكد نجاح سياساتها في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وحلت

0: المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر البنية الأساسية ضمن محور البنية الأساسية، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الترتيب العالمي في مؤشر التجارة الدولية والأولى عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، وفي محور كفاءة الحكومة جاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر المالية العامة، وحققت سلطنة عمان المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر السياسة الضريبية ضمن محور كفاءة الحكومة، وجاءت دولة قطر في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر سوق العمل ضمن محور كفاءة الأعمال. وتعكس هذه النتائج المكانة المتقدمة لدول مجلس التعاون في مؤشرات التنافسية الدولية، وتؤكد نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها لتعزيز بيئات الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستويات التنافسية على الصعيد العالمي.
1: وصلنا معكم نهاية هذه النشرة، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظم لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

آمنت مملكة البحرين منذ القدم بأن ترسيخ قيم التعايش السلمي وإرساء مبادئ التعددية والوسطية والاعتدال هي الطريق الأوحد للتقدم والرقي وتحقيق السلام والوئام، كما حملت المملكة على عاتقها عدداً من المبادرات العالمية الرائدة التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ونالت على إشادة وتقدير المجتمع الدولي.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معا يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم،

0: والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
1: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، وأهلا وسهلا بكم مع معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، ونصفح الصفحة الأولى ونجد عنوان يقول مفردات منتقاة من اللهجة.

عزيزي المستمع، نحن الآن في حرف الحاء وعندنا مفردة حبربش. حبربش كلمة لا معنى لها ولا تصريف، استعملناها كناية عن الغوغاء وسفلة الناس. هذه المصطلحات تكثر عند العامة لأنها تخدم التعبير اللغوي، وهذا أيضا ما ذهبت إليه العربية، اللغة العربية الأم تكثر فيها أحيانا ابتكارات ومفردات لا تصرف على قياس الكلام، ولكنها تعبر عن شيء ما في ذهن المتحدث. العرب تقول ذهبنا إليه وما أصبنا منه حبريرا ولا حبربيرا، يعني ما حصلنا منه شيء. هذا الحبرير والحبربير ذي ما لها معنى، لكن تعني هنا أو كناية عن خيبة الأمل. إذن اللغة العربية الأم أيضا تستخدم بعض المفردات التي لا تصريف لها ولا معنى، ولكن يفهم معناها من سياق الحديث. فإحنا أيضا لما نقول هذه الحبربش نقصد شنو؟ نقصد الغوغاء وسفلة الناس. وعندنا أيضا معنى آخر نقول حبل. حبل يعني صاد الطير بالفخ، ما صاد الطير بالبندقية ولا بالسهم ولا بأي شيء. الحبال هو هي عملية صيد الطيور بالفخاخ. وطبعا احنا نعرف جميعا ان الان حماية للبيئة هناك كثير من المراسيم تحذر وتمنع وتحظر هذا النوع من الهوايات اللي هوايات الفخ. وعندنا كان عندنا أنواع من الطيور تأتي مهاجرة، نسميها طيور فلة، تينا أيام الربيع بالتحديد وتقعد عندنا كم يوم هني في طريق هجرتها إلى مناطق أخرى ونستضيفها عندنا. في السابق كانوا يستضيفونها بالفخاخة، الآن وجدت بعض منها، يعني نشاهد كثير في شوارع البحرين الآن طيور غريبة وعجيبة لأنها وجدت الأمان في بلد الأمان فاستقرت وعاشت بيننا.

عزيزي المستمع، في الصفحة الثانية من معجم الألفاظ والتعابير البحرينية عندنا في صفات بعض البشر. أحيانا نطلق على الشخص الماكر الذي يتخلص من المصايب وعنده شخصية ظريفة لا يمكن خداعه أو لا يمكن الإيقاع به، نقول عنه حبنتي، وننثى على حبنتية، ونعتقد كما تعتقدون جميعا أن هذه المفردة من ابتكارات العامة، ولكن أيضا وجدنا أن لها أصل في الفصيح. العرب تطلق على بعض الناس الإحبنطي. الإحبنطي هو الشخص الممتلئ غضب، وأيضا الشخص عظيم البطن المنتفخ الكرش، والأنثى حبنطأ. قال الشاعر: إني إذا أنشدت لا أحبنطي ولا أحب كثرة التمطي.

ننتقل بكم أيضا الآن إلى صفحة جديدة، ونجد تحت عنوان في اللباس البحريني مفردة شمطوط.

شنطوط تجمع على شماطيط. والعامة تقصد بهذه المفردة البالي من الثياب، يعني الثياب الشماطيط هي الثياب القديمة التي لا تلبس. وبالعكس إذا شفنا واحد لابس ثياب ما تعجبني نقول شو هالشماطيط اللي عليك مثلا. والواقع هذه المفردة عربية فصيحة بنفس اللفظ والمعنى، ولكن العرب ما تقول شمطوط بالواو، إنما تقول شمطاط. الشمطاط هو البالي من الثياب. قال الشاعر: ومحتجز على خلق له شمطاطي، على سراويل له أسماطي.

أيضا عندنا مفردة شملول. الشملول من ثياب النساء في الزمن السابق، يلبس تحت الثوب، تحت الدراعة يعني، كلباس داخلي، وطبعا زيادة في الستر حيث يصل إلى الكعب. هذا الشملول يفصلونه بطريقة أنه يصل إلى الكعب، يتكون من قطعة قماش مخاطة بشكل دائري ومزود، هذا الشكل مزود بخيط مبروم لنطلق عليه التكة، العرب تطلق عليه، يستعمل هذا الخيط للتثبيت. وفي الوقت الحاضر أو في فترة لاحقة في الواقع يستعاض هذا الخيط بالشريط المطاطي اللي احنا نسميه لاستيك. والشملول هو المفردة ذات أصل عربي. نقول في اللغة اشتمل الثوب إذا تلثف به وأداره على جسده حتى لا تخرج منه يده، والمشمل ثوب يشتمل

إذن كل شيء ما يشتمل به هو ثوب. وجرت العادة كظاهرة لغوية أن نحن نصيق من الأسماء على وزن فعلول، وطبعا الأمثلة كثيرة على ذلك. وورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء. شنو الشملة الصماء؟ التي ليس تحتها قميص ولا سراويل، يعني لا نهى المرأة أن تلبس الشملول اللي يسمونها الصماء، اللي ما يلبسون تحت شيء. طبعا واضح أن النهي هنا جاء لشروط صحة الصلاة نظرا لما قد ينكشف من الجسد أثناء الركوع والسجود، مما يجدر ذكرها أيضا أن مثل ما قلنا الأسماء على وزن فعلول كثيرة في اللهجة المحلية، وتنطق في البحرين بفتح أولها عند أهل الريف مثل شملول، وعند أهل المدن خصوصا المحرق يقولون شملول، وبلبول احنا نقول بلبول، زمرور زمرور احنا نقول، وهكذا.

0: العربج من محرق سيف العين بحريني.
1: أدركنا الوقت عزيز المستمع، وكل أمل أن ألقاكم في حلقة قادمة.
2: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات

الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: كانت دلم تشكل قيمة ذات أهمية كبيرة كمركز تجاري وميناء، من خلالها لم تعبر البضائع التجارية فحسب، وإنما عبرت الأفكار أيضاً، فقد كانت حلقة وصل بين الكثير من الشعوب القديمة، ولهذا لابد من أن يكون لها فضل في قيامها بدور ليس بالقليل في نشر الحضارة في منطقة الشرق الأدنى القديمة. وفي نص لانجدون عن أسطورة الخلق، وفي ملحمة جلجامش تصور دلم على أنها فردوس من الفراديس وأرض خلود، يسعى جلجامش إلى الوصول إليها بحثاً عن زهرة الخلود. وليس هناك من شك في أن لمخيلة الشعراء الخصبة ومبالغاتهم أثراً في تكريس هذه الصورة الخيالية عن هذه الجزيرة التي ألهبت مخيلتهم. فوفرة مياهها وينابيعها الطبيعية جعلت منها جنة الخلد الأولى.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: نبض الملاعب. نبض الملاعب. برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا وبرنامجكم اليومي نبض الملاعب. نبض الملاعب يأتيكم في 7:30 مساء من الأحد إلى الخميس. في نبض الملاعب نسلط الضوء على أبرز الأخبار والإنجازات على الصعيد المحلي، وكذلك الحديث على أبرز الأخبار العربية وكذلك العالمية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وتحيات الإخراج تقبلوها من المخرج عبد الله محسن.

يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا، واليوم في أبرز الأخبار. طبعا الخبر الأبرز: ماليزيا تستضيف سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1. فقد أكدت كل من الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات أن ماليزيا ستستضيف سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 على مضمار حلبة سيبانغ الدولية، وذلك في الفترة من 2 وحتى 4 من أكتوبر 2026، بينما سباقي جائزة أذربيجان وسنغافورة الكبرى، حيث سيقام هذا السباق الذي يخضع للاتفاقيات النهائية والموافقة الرسمية، بما في ذلك موافقة المجلس العالمي لرياضة السيارات باسم جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في ماليزيا. ويعكس هذا الرؤية الثاقبة للبحرين والتزامها الراسخ برياضة الفورمولا 1، والذي يعود تاريخه إلى أول سباق جائزة كبرى أقيم في المنطقة عام 2004.

0: حقق لاعب منتخبنا الوطني علي حسين الهاشمي المركز الثاني ضمن منافسات بطولة WTT يوث كوتندر في طشقند لفئة تحت 11 سنة، بالإضافة إلى المركز الثالث لفئة تحت 13 سنة والتي أقيمت في مدينة طشقند في أوزبكستان. والحديث أكثر حول هذا الإنجاز في البداية، يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا والد اللاعب علي الكابتن حسين الهاشمي. حياك الله معنا كابتن.
1: يا هلا أخوي خالد،
0: يعطيك العافية، ونقول لكم ألف مبروك الإنجاز اللي حققه الولد.
1: الله يبارك في حياتك، ومبروك لشعب البحرين وقيادتنا الرشيدة الإنجاز اللي حققه الولد. طبعا
0: الله يسلمك كابتن. كيف كانت البطولة اللي شارك فيها؟
1: والله بطولة WTT خصوصا اللي صارت الأخيرة في طشقند، العدد الدول كان كبير، قسمت المجموعات إلى 23 مجموعة في بطولة تحت 13 سنة، فيها أكثر من 70 لاعب مشارك من أكثر من 12 دولة.
0: نعم.
1: فرق عريقة مثل اليابان، أستراليا، كازاخستان، كلهم دول مشاركة.
0: ما شاء الله.
1: يعطيك انطباع عن قوة البطولة طبعا.
0: جميل. طيب الولد علي حاليا كيف المنافسات اللي قاعد يخوضها؟
1: طبعا هو هذه البطولة كانت جزء من خطة الإعداد إلى بطولة غرب آسيا إن شاء الله الشهر الجاي. راح شارك مع المنتخب في تحت 11 سنة في أوغست، فهذه جزء من خطة الإعداد إلى للفترة القادمة.
0: نعم جميل. طيب كون الأب ما شاء الله لاعب يعني في التنس والولد حاليا، هل هاي جينات؟
1: والله هو طبعا هو شافني وقت اللي كنت ألعب وحب اللعبة، فوقتها صارت الكورونا وخلاص صار في مجال إن أدربه واهتم فيه أكثر من روحي.
0: حلو حلو جميل.
1: فقدينا طاولة في البيت وصار الاهتمام في وقت الكورونا.
0: حلو. الولد موجود معك حاليا في الوقت الحالي ولا يتدرب؟
1: موجود معي ويسمعك.
0: نعم. نكلمي إذا ممكن.
1: ممكن معك
0: كابتن علي. عليكم السلام كابتن علي، ألف مبروك.
2: الله يبارك حياتك،
0: تستاهل كل خير. شلون كانت البطولة وشلون شفت المنافسات؟
2: والله البطولة كانت صعبة وكان فيها لاعبين

0: واجد وكان في مباريات صعبة.
1: نعم. طيب احنا نتمنى لك ان شاء الله في البطولات الجاية ايضا ان شاء الله التتويج وتحقق المركز الاول باذن الله
0: ان شاء الله.
1: علي الوالد انه هو اللي يدربك، هل هذه يزيدك قوة، تحس انه افضل؟
0: نعم يزيدني قوة كثير.
1: يعطيك العافية علي. طيب سؤال أخير، شلون توفق بين الدراسة والتدريب واللعب؟
0: أول شيء أهتم في الدراسة وبعض الأيام ده عندي امتحانات حتى جدول بين وقت الدراسة ووقت اللعب.
1: حلو، نبيك نفس ما تتفوق في اللعب وتنس الطاولة، أيضا تكون إن شاء الله متفوق في الدراسة بإذن الله.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. ألف مبروك وسلامي للوالد. شكرا. مشكورين. الله يعافيك.

0: ومواصلة مستمعينا في حديثنا عن بطولة خالد بن حمد الرابعة للبولينج، يسرنا ويسعدنا أن يكون ضيفنا الإعلامي محمد قاسم رئيس اللجنة الإعلامية بالبطولة. حياك الله معنا محمد. حياك الله معنا محمد.
1: يا مرحبا وسهلا،
0: يعطيك الصحة والعافية. وفي البداية حابين ناخذ انطباعكم وتقييمكم للاجتماع الأول اللي دار بخصوص البطولة والنسخة الرابعة.
1: طبعا بداية يعني يسعدني تواجدي معاكم أو للإخوان المستمعين. حقيقة احنا اليوم يعني بدأنا في وضع خارطة الطريق الخاصة بتنظيم النسخة الرابعة من بطولة خالد بن حمد الرابع للبولينج، واللي طبعا هي تعد أكبر البطولات اللي نظمها الاتحاد البحريني للبولينج في مسابقاته السنوية، وبمشاركة واسعة وكبيرة من المستوى المحلي والخليجي والآسيوي والدولي، في بطولة طبعا تصل قيمة جوائزها ما يقارب 25,000 دينار. بطولة طبعا يعني بدأت تأخذ طابعها بعد اعتمادها الآسيوي والدولي، وخذت لها صيت كبير جدا خلال المنافسات والتنظيم الأمثل اللي طبعا يقوم فيه الاتحاد البحريني للبولينج برئاسة السيد صالح البوفلاح.
0: نعم.
1: حقيقة الاجتماع الأول كان اجتماع مثمر، تم وضع فيه الخطوط العريضة للجان العاملة في البطولة وتوزيع المهام كل لجنة برئيسها وما تطلبه كل لجنة من أعمال خاصة في يعني في الاتجاه اللي راح تعمل فيه خلال البطولة. أيضا لحق الاجتماع الأول كان هناك متابعة لاجتماع ثاني، أيضا متابعة لما تم التأكيد عليه في الاجتماع الأول، وتم طبعا رص الموازنة الخاصة باستضافة الحدث بالإضافة إلى توجيه الإعلانات الخاصة بالبطولة في مواقع الاتحاد الآسيوي والمواقع الدولية والرسمية، بالإضافة إلى الترويج لبدء الخطة الإعلامية للترويج عن البطولة. خطوط عريضة جدا، إن شاء الله النسخة الرابعة راح تحظى بمشاركة أكبر وأوسع، و يعني المؤشرات قاعدة توضح لنا بأن البطولة هذه إن شاء الله راح تكون نقلة نوعية وإضافية إن شاء الله في تنظيمها.
0: جميل. طيب أتصور حتى يعني لجان العاملة اكتسبت الخبرة من خلال يعني حاليا بطولة رابعة، ما رأيكم؟
1: بلا شك بلا شك، اليوم طبعا اللجان يرأسها أسماء لها اسمها ووصيتها في العمل الإداري والعمل التنظيمي في البطولات. واليوم نصل لهذه النسخة بعد نجاح في نسخ ثلاث مضت في التنظيم وفي المشاركة وفي أيضا

0: يعني حتى على مستوى الترويج لهذه البطولة بعد النسخة الثالثة والاعتماد الآسيوي والدولي أصبحت على جدول ورزنامة البطولات الآسيوية وأيضا أخذت الاعتماد الدولي. هذه الأمور كلها أيضا تضيف للبطولة وتعطيها يعني حجمها الطبيعي، خاصة أنها تحمل أيضا اسم غالي علينا سمو الشيخ خالد بن حمد. بطولة أنا متوقع أن إن شاء الله في هذه النسخة الرابعة راح تكون يعني ستشهد مشاركة أكبر من النسخة الماضية، وأيضا ستكون يعني فيها كذا مفاجأة تعمل حاليا اللجنة المنظمة على الترتيب لها بإذن الله، وإن شاء الله سيتم الكشف عنها خلال الفترة القادمة بإذن الله.
1: نعم، يعني محمد أصبحت البحرين ما شاء الله مركز للبطولات المختلفة، ورياضة البولينج من هذه البطولات، وأيضا تصدر البطولات والأبطال أيضا إلى الخارج، فشيء جميل في هذه السنة أن نشوفهم يعني مرة ثانية على أرض مملكة البحرين. أتصور
0: بلا شك بلا شك أنا أشوف البحرين اليوم يعني في مختلف الألعاب سواء في البولينج ولا الألعاب الأخرى هي تحتضن أي بطولة، ودائما ولله الحمد فضل الله وكفاءات الكفاءات الوطنية الشابة قادرة على أن هي تنجح أي حدث يقام على أرض البحرين. اليوم هذه النسخة عليها تركيز كبير، المشاركة أيضا ستكون مختلفة من الدول التي أبدت حتى الآن يعني رغبتها في التواجد، خاصة أن تغيير توقيتها صار يعني خلال شهر نوفمبر وديسمبر. صح. هو أيضا توقيت مناسب لعديد من الأبطال اللي يعني يحرصون على المشاركة في مثل هذه البطولات القارية الكبيرة.
1: نعم.
0: أنا أعتقد بأن العناصر اكتملت وتبقى تنظيم الحدث واستضافة المشاركين إن شاء الله على أرض البحرين خلال الفترة القادمة، ونشهد إن شاء الله بطولة يعني تكون تليق بالاسم الذي تحمله إن شاء الله
1: بإذن الله. الإعلامي محمد قاسم، شكرا لك شكر جزيل، وكل التوفيق إن شاء الله مع بداية وانطلاق البطولة.
0: شكرا
1: جزيلا.

في أخبار رياضة البلياردو، استعادة لاعب منتخب البحرين للبليارد إبراهيم القائد موقعه وتوج بلقب المسابقة التصنيفية الثالثة للبليارد لعام 2026 بعد فوزه على الناشئ حيدر مروم بأحد عشر شوطا مقابل ثمانية أشواط في البطولة التي نظمها الاتحاد البحرين لألعاب البليارد والدارت في مقره بمجمع النادي الأهلي بالمحوز. وتوج عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد يوسف وحسين بوبشيت الفائزين، فقد تسلم القائد كأس المركز الأول، فيما تسلم مروم الميدالية الفضية، وحقق سامر كمال وعبد الله عيسى الميدالية البرونزي. في إطار خططها الاستراتيجية وجهودها الرامية إلى تطوير رياضة التنس النسائي في البحرين وتزامنا مع برامجها الصيفية، أنهت اللجنة النسائية بالاتحاد البحرين للتنس مشاركتها في المعسكر التدريبي الصيفي الأول للسيدات في مدينة اسطنبول بالجمهورية التركية، والذي نظمته اللجنة خلال فترة من 17 ولغاية 26 يوليو الجاري بالتعاون مع أكاديمية سول التركية المتخصصة في تدريب التنس. وأكدت جميلة النشابة عضو مجلس إدارة الاتحاد البحرين للتنس رئيسة اللجنة النسائية أن المعسكر حظي بدعم وتشجيع ومتابعة من

الشيخ عبد العزيز بن مبارك آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للتنس، الذي رحب بالفكرة منذ طرحها وشجع اللاعبات على المشاركة والاستفادة من البرنامج التدريبي. يشارك 5 حكام كرة قدم بحرينيون في برنامج معايشة ضمن معسكر حكام الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، والذي يقام في إمارة دبي خلال فترة من 26 من يوليو الجاري حتى 3 من أغسطس المقبل. وتضم قائمة الحكام المشاركين كل من الحكم محمد الحرمي، يوسف أمان، حسن السماهيجي، جاسم الدوسري، ومريم عبد الله.

في أخبار رياضة الفنون القتالية، يخوض المقاتل البحريني محمد السميع تحديا جديدا عندما يواجه النجم السويسري ميران راماني في نزال بوزن الاتفاق 59 كيلوغرام، وذلك الحدث المرتقب في بطولة بريف سي اف 107، والذي من المقرر أن يقام يوم السبت 1 أغسطس والأول من أغسطس في صالة بورغاس أرينا بجمهورية بلغاريا ضمن البطاقة التمهيدية للأمسية في البطولة، والتي تنظمها بالشراكة مع وكالة القتال البلغارية بي اف اي. وكان السميع على موعد لملاقاة المقاتل البلغاري ألكسندر خيرستوف، إلا أن الأخير انسحب من البطولة بداعي الإصابة، ليتحول النزال إلى السويسري ميران راماني. وفي الخبر الأخير، واصل منتخبنا الوطني للشباب لكرة السلة انطلاقته المثالية في التصفيات الآسيوية لمنطقة الخليج، بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره المنتخب الكويتي بنتيجة 106-51 في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة المقامة في العاصمة القطرية الدوحة والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا. وفرض منتخبنا سيطرته المطلقة على مجريات المباراة منذ صافرة البداية، ورفع منتخبنا رصيده إلى 4 نقاط من انتصارين متتاليين ليقترب خطوة جديدة في بلوغ نهائيات كأس آسيا. وسيخوض المنتخب مباراته القادمة أمام نظيره العماني. بهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية برنامجنا نبض الملاعب لهذا اليوم. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وتحايا الإخراج تقبلوها من المخرج عبد الله محسن. نستودعكم الله في أمان الله.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف،
2: المتعة، القيمة والتأثير، فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي

0: التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين.
1: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين تقدم.
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة مملكة البحرين،
5: إذاعة البحرين،
7: إذاعة مملكة البحرين.
1: هذه إذاعة مملكة البحرين.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أينما كنتم يصلكم أثير إذاعة مملكة البحرين، ولكل متابعينا في كل مكان دائما وأبدا نرحب بكم في استوديوهات إذاعة مملكة البحرين، وسعداء بالتواصل معكم في حلقة جديدة من برنامجنا قامات إذاعية التي نلتقي فيها وذاكرة إذاعة مملكة البحرين من خلال رجالاتها ونسائها الذين انضموا للعمل فيها طوال هذا المشوار الممتاز لسنوات بل ولعقود. في حلقة اليوم الشاعر الذي قال أن الأذن تعشق قبل العين أحيانا، أعتقد لا يوجد أكثر من الإذاعة دليل وتأكيد على هذه النظرية، لأن الناس سمعت هذه الأصوات وعاشقت من خلفها، ارتبطت بمن يقدمون هذه البرامج أو تلك النشرات والمواجيز، أو حتى الذين يقومون بعمل الأدوار في التمثيليات والدراما الإذاعية. الناس ارتبطت بالأصوات قبل أن ترتبط بالصورة، وتعلقت بالأسماء، بل وأحيانا رسمت لها صورتها الخاصة، وذلك من أجمل ما في الإذاعة والأثير. اليوم ضيفنا هو أحد تلك الأصوات التي ارتبطت بها أذن المستمعين في مملكة البحرين وحتى في الخليج. شخصية استطاعت أن تقدم عطاءات مختلفة ببرامج نوعية نخبوية، وفي ذات الوقت بعطاء ممتد وجميل طوال سنوات هذه الخدمة في مجال الإعلام والإذاعة تحديدا وحتى في التلفزيون. ولكن أيضا هذه الشخصية شخصية لها بعد تربوي و لها تاريخها في سلك التعليم، باعتباره موظف في وزارة التربية والتعليم وتقلد فيها مناصب سوف نأتي على ذكرها لاحقا في هذه الحلقة. لما حاولت أن أنا أبحث عن أقرب تعريف لضيفنا اليوم اللي منورنا في الاستديو، ولطالما نور أثيرنا وصوته حاضر في كل البرامج التي سمعناها ولا زلنا نسمعها من أرشيف مكتبة الإذاعة، أعتقد أن أقرب صوت يتذكرون أهل البحرين هو صوت 141 عند الإشارة تكون الساعة. ضيفنا واللي منورنا اليوم في الاستوديو الأستاذ الكبير الأستاذ أمير قاسم، تربوي وإداري وإعلامي فذ، وله أكيد عطاءات سوف نحاول أن نغطي غيظ من فيض هذا العطاء في حلقتنا اليوم. حياك الله يا أبو محمد.
8: أهلا وسهلا،
7: شاكرين لك وجودك معنا في الاستوديو.
8: حياك الله شيخة، الله يخليك.
7: اهلا وسهلا. طبعا احنا بدنا نرجع بالذاكره الى البدايه،
8: نعم،
7: ونمسك القطار الذاكره من المحطات الاولى، ونحب ان احنا نتعرف

0: على أمير في بداياته في طفولته وذاكرة الطفولة الجميلة في سنة قدومك لهذا العالم، وكيف كانت بداية حياتك؟
1: أشكرك أولا أخت شيخة، خاصة تقديم رائع، وذكرتي فيه حاجة مهمة، نقطة حساسة، وهي أن الصوت يسبق الصورة.
0: نعم.
1: في الحقيقة الإذاعة عادة لما يسمعها الشخص، إذا كان دراما أو حاجة مثل هذه في الإذاعة، يتصور التصورات في ذهنه عن المكان وعن الوقت وعن الزمان وعن كذا، وحتى الأشخاص يتهيأ لشكلهم يعني.
0: صحيح.
1: وهو بينما في التلفزيون لا يعطيك الصورة، فتضيع عليك هذا التفكير والحساسية.
0: جميل.
1: عموما أنا الحقيقة في طفولتي من أحسن الأشياء اللي بدأت بها حياتي في الدراسة، كنت أخذني الوالد إلى المدرسة.
0: عفوا على السؤال، مواليد عام؟
1: 1947.
0: العمر كله الصحة والعافية. من مواليد أي منطقة؟
1: أنا من الديه.
0: من الديه؟
1: نعم.
0: طيب،
1: في هذه المنطقة لما أخذني الوالد للمدرسة، أبوي كان اسمه جاسم.
0: نعم.
1: وكان المدير اسمه إبراهيم رجب، أبو نبيل رجب وسميرة رجب.
0: نعم نعم.
1: هذا كان
0: مدير المدرسة.
1: مدير المدرسة. فلما سأل الوالد شو اسم الولد، قال لي أمير، عبد الأمير. ابن من؟ قال لي أنا أبو جاسم. قال لي ما في جاسم. جاسم ما في. قام خلى قاسم،
0: كتب في الأوراق يعني.
1: الأوراق خلاص يعني رسميا قاسم. اي، فالوحيد أنا من بين إخواني اللي اسمي قاسم. عندي 5 إخوان كلهم أولاد جاسم، ما عدا أنا ولد قاسم.
0: وكلهم عيال جاسم إلا أنت ولد قاسم.
1: اي نعم.
0: وكل السبب من المدير.
1: كل سبب من المدير.
0: طيب ليش غير الاسم يعني؟
1: لا، يقول أصلا جاسم ما في.
0: يعني قصده في اللغة العربية.
1: في اللغة العربية في الأساس. يعني النبي محمد سلام الله عليه أبو القاسم.
0: صحيح.
1: مو أبو الجاسم. فهذه الجاسم لهجة خليجية إلى حد العراق، لكن ما تسمعين اسم جاسم في مصر ولا في المغرب ولا في ما في. يعني هذه لهجتنا احنا، بنقلب القاف جيم.
0: صحيح.
1: نقول قريب، نقول جريب.
0: جريب.
1: شيء من هالنوع. ف بعد ما سأله وكذا، قال لي الولد متعلم القرآن. انا جميل. جدتي الله يرحمها علمتني القرآن وانا صغير، فاخذوا علي اختبار وشافوني اعرف اقرا
0: ما شاء الله.
1: قاموا قالوا ما نودي الصف الاول، يعني
0: الاول لك ترفيع.
1: ترفيع مباشر.
0: الله جميل.
1: الى الصف الثاني الابتدائي، وبعدين من يعني الابتدائية 5 سنوات بقيت في الابتدائية بدل 6.
0: في أي مدرسة؟
1: في مدرسة جد حفص الابتدائية للبنين.
0: جميل.
1: بعد 5 سنوات رحت ثانوي. قبل ما كان في شيء اسمه
0: إعدادي.
1: يعني تروح بعد 6 الابتدائي أول ثانوي، ثاني ثانوي، ثالث ثانوي، رابع ثانوي.
0: إذا أنت نرجع لمدرسة جد حفص.
1: جد حفص الابتدائية للبنين. انتهيت من الابتدائي ورحت بابكو علشان أشتغل في بابكو مباشرة.
0: يعني أنت مباشرة طلعت من المرحلة الابتدائية.
1: أيوة.
0: أنت تتكلم عن معهد أبرانتس.
1: أبرانتس أحسنت.
0: أبرانتس في بابكو.
1: ولكن ما قبلوني لأن عندي عين واحدة ما أشوف بها تمام. ما فطلع عين 6/6 وعين 6/60. فقالوا ما في يعني ما أخذوني.
0: ما حصلت لك الفرصة.
1: ما حصلت قبول. فرحت الثانوية.
0: طبعاً بس أساس إن إحنا نوضح لمن يستمع إلى هذه الحلقة، معهد أبرانتس هو المعهد الملحق في شركة نفط البحرين بابكو.
1: نعم.
0: وهذه المعهد له أهمية تاريخية عظيمة.
1: ممتاز، ممتاز جداً. أخرج رجال.
0: نعم.
1: بمختلف أوجه العلم.

0: يعني من المحاسبة، من الإعلام، من التربية، من حتى المطبخ أيضا.
1: صحيح.
0: يعني
1: كانت بدايتهم كانت في أبرنتس.
0: نعم.
1: فأبرنتس ما حصل. زي ما هو الخيار الآخر؟
0: ثانوي.
1: وين الثانوية صارت؟
0: ثانوية المنامة. أصلا ما كان في البحرين ثانوية سابقا إلا المنامة. إلا المنامة. فجو المدرسة غريب، يعني كل أنحاء البحرين
1: في
0: المنامة.
1: جميل.
0: من سترة إلى الرفاع إلى الحد إلى المحرق إلى القرى إلى كل البحرين.
1: وكأن هذه الثانوية جمعت كل البحرين.
0: كل البحرين.
1: جميل.
0: فعلا.
1: نعم. وكونت صداقات وتعرفت على
0: طبعا يعني في الثانوية في ناس أقرباء يعني قريبين منا تماما، فكوننا فعلا صداقات وأخوة. جميل. نلعب مع بعض، نطلع رحلات مع بعض. جميل. إلى كذا. نعم.
1: طيب، واخترت أنت الأدبية والعلمية والتجارية؟
0: أنا اخترت العلمي.
1: العلمي.
0: العلمي معلمين.
1: معلمين
0: علمي. وتخرجت من المعلمين علمي الحمد لله بدرجة ممتاز، وبعدين اشتغلت معلم مباشرة عمري 16-17-18 سنة.
1: يعني بعد ما تخرجت من الثانوية مباشرة اشتغلت معلم.
0: نعم.
1: تذكر أول مرة درست في أي مدرسة؟
0: أول شيء كانوا القسم معلمين يودوننا تدريب.
1: ايه؟
0: تدريب عملي. فكانت في مدرسة اسمها مدرسة راس رمان. هذه الآن ما موجودة. كانت في راس رمان فعلا. فكنت أنا أتدرب في ذيك المدرسة. بعدين أول ما عينوني في مدرسة الخميس الابتدائية للبنين.
1: طيب.
0: أي نعم. في أثناء التدريس صرنا نحتاج إلى يعني مؤهل أعلى.
1: وانت يعني في مهنة التدريس،
0: وأنا في مهنة
1: حسيت
0: التدريس
1: إن تحتاج إيه إنه
0: فكانوا البعض يعني يتجه إلى جامعة بيروت العربية.
1: نعم.
0: أنا من العلمي تخرجت، وكان ثاني ثانوي، ما كان في توجيهي سابقا. فعلشان أخذ الشهادة الجامعية لازم أول أخذ التوجيهية.
1: شهادة التوجيهي أو الثانوية العامة.
0: فأنا علمي فرحت الأدبي، درست ثاني أدبي وثالث أدبي، يعني ثاني أدبي وتوجيهي أدبي، لأن ما يصير من العلمي أطلع مباشرة للتوجيهي أدبي. فصار درست في البيت ثاني أدبي وتوجيهي أدبي، وبعدين توجهت إلى الجامعة.
1: أي جامعة؟
0: جامعة بيروت العربية. طبعا كل هذا في أثناء العمل، يعني وأنا أشتغل. ودرست في جامعة بيروت العربية 4 سنوات، تخرجت بعدها إلى على ليسانس آداب لغة عربية. نعم.
1: يعني أنت هواك من البداية لغة عربية. إيش ودك علمي؟ إيه شو اللي خلاك تروح علمي؟
0: أي صح.
1: واضح أن خطك يعني ماشي في الأدب واللغة.
0: الأدب اللغة العربية. نعم. تخرجت من الجامعة الحمد لله.
1: نعم.
0: ولكن أنا على رأس عملي أباشر عملي.
1: هذه في سنة كم كانت الدراسة؟
0: انتهت سنة 1972 ميلادي.
1: يعني أنت رحت بيروت في الفترة الذهبية لبيروت.
0: أيوة.
1: وعشت يعني صحيح. أوج أمجاد بيروت.
0: أيه.
1: بيروت الثقافة.
0: الله.
1: بيروت الجمال. بيروت الفن.
0: نعم.
1: بيروت.
0: نعم.
1: الأدب.
0: كل شيء فيها،
1: كل ما فيها جميل.
0: وكان هي ملتقى العرب.
1: طبعا.
0: ملتقى العرب، يعني كل العرب، وملتقى الثقافات، وملتقى العلم.
1: نعم.
0: يعني كانت بيروت عاصمة للثقافة العربية.
1: نعم. وصارت لك هذه النقلة بعد هذه 4 سنوات.
0: نعم.
1: طيب الآن أمير يعود إلى البحرين، عنده ليسانس آداب تخصص لغة عربية، وأنت في نفس الوقت مدرس، وكملت في مشوارك.
0: نعم.
1: هذا الحديث في 72.
0: 72. نعم.
1: طيب متى صار في خط رديف لخطك التربوي ودخلت الإعلام؟
0: الإعلام الله يسلمك، إحنا في وزارة التربية والتعليم.
1: نعم.
0: لأن بعد ما كنت أنا مدرس انتقلت إلى وزارة التربية والتعليم.
1: إلى الإدارة.
0: إلى الإدارة.
1: نعم.
0: أيوة، من التربية والتعليم إلى الإدارة.

0: ففي وزارة التربية والتعليم التحقت بإدارة الأنشطة والخدمات الطلابية.
1: نعم.
0: هذه الإدارة من ضمن الخدمات الطلابية أو الأنشطة الطلابية فيها مسابقات، فيها
1: مهرجانات،
0: ندوات، محاضرات،
1: صحيح.
0: مهرجانات.
1: نعم.
0: يعني أنشطة عامة.
1: تكلمنا بداية عن هذه المسابقة كمشروع، كيف بدأ في التربية التي كانت تحدث على مستوى مملكة البحرين في فرق يعني مختارة مدرسية من الطلبة في كل مدرسة يمثلون مدرستهم ويدخلون في منافسات وتصفيات لين نوصل للتصفية النهائية ويفوز بالكأس اللي هو فريق المدرسة الفائزة. هذه المسابقة الثقافية إذا تصحح لي كانت في فترة السبعينات تحديدا.
0: نعم.
1: في 78.
0: نعم.
1: وانطلقت هذه المسابقة وكانت يعني مثل ما نقول ترند، إذا كان حين الترند هو المهم، فكانت إيه الترند في ذاك الوقت.
0: نعم.
1: وأولياء الأمور يتحمسون ويعني يشجعون فرقهم، وكان في تأهيل للطلبة وإعداد مسبق.
0: نعم. نعم.
1: والمسابقة كانت تنقل عبر الإذاعة.
0: صح.
1: صحيح؟
0: صحيح.
1: إيه، والناس كانت تسمع، يعني تسمع المسابقة والسجال والمنافسة بين الفرق.
0: نعم.
1: وأنت كنت تدير المسابقة؟
0: أولاً أنا كنت فعلاً أول واحد أجرى أو أدار المسابقة أنا.
1: نعم.
0: شخصياً، وامتد ذلك إلى سنوات.
1: نعم.
0: بعدين إحنا عندنا الأستاذ فيصل المرباطي.
1: نعم.
0: جاء من بعدي يعني.
1: نعم. كمل
0: استلم
1: مشروع.
0: الموضوع.
1: نعم.
0: وكمل ولا شخصيته هو فعد حلوة يعني في الأداء. فكان حلو. فكان يقول إذا يسأل طلاب المدرسة ما عرفوا الجواب، قال هو الجواب، قال لكن أنتوا استفدتوا الحين معلومة، أخذتوا معلومة جديدة. فهذه استلمها عقب هو الأستاذ يعني فيصل
1: مرباطي. نعم. صحيح. طيب بعد هذا المشروع، مشروع المسابقة الثقافية، كلمنا عن وجودك في إذاعة مملكة البحرين، وأن أنت الآن أصبحت يعني مذيع ومقدم برامج متعاون، وأيضا أصبح لك باع حتى في نشرات الأخبار وقراءة المواجيز الأخبارية. فكلمنا عن تطور التجربة، يعني هي بدأت ببرنامج بتعاون ما بين التربية وما بين الإذاعة، وأصبحت الآن معتمد في إذاعة البحرين كمقدم نشرات وأيضا ومقدم برامج. فكلمنا عن هذا التطور في تجربتك الإذاعية
0: قبل ما أعتمد كمقدم برامج.
1: نعم.
0: كانت في دائما الحلقة الأخيرة من المسابقات يحضرها وكيل وزارة التربية ووكيل وزارة الإعلام، وتسجل للتلفزيون
1: اللي صار فيها تسليم الكاس.
0: اللي يصير فيها تسليم الكاس. فكان على أيام وزارة التربية والتعليم كان فيها الدكتور حمد السليطي وكيل الوزارة، ووزارة الإعلام كانت الدكتورة هالة العمران.
1: هالة العمران. نعم.
0: فلما قدمت أنا قمت أقدم البرنامج في مدرسة، من مدارس البحرين.
1: نعم.
0: في مدرسة أم أيمن.
1: أم أيمن تحديدا. نعم.
0: فكان في تفاعل.
1: صحيح.
0: كانت الأسئلة وحركة والمعلمات والطلاب في تفاعل وانشداد إلى
1: على فكرة ترى مو بس الفريقين يعني موجودين،
0: لا
1: في مشجعين بعد من المدرسة.
0: في مشجعين
1: يعني أنا أذكر إحنا في الإعدادي إذا ما كنا نشارك في المسابقة، لأن المسابقة امتدت لسنوات ولسنوات.
0: نعم.
1: إذا ما كنا إحنا في الفريق المشارك
0: تروحون،
1: إحنا فريق مشجع، لازم نكون موجودين.
0: فكان في المشجعين. انتهت المسابقة.
1: نعم.
0: وصار سلم كل واحد سلم على الثاني، المسؤولين والطلاب.
1: نعم.
0: مسكتني الدكتورة هالة العمران.
1: نعم.
0: قالت لي أمير، قلت لها نعم، قالت نبيك في الإذاعة.
1: جميل.
0: يعني شافت البرنامج على الهواء وكذا. قالت لي نبيك في الإذاعة. قلت لها يصير خير. يصير خير. رحت أنا أتكلم مع مديري الأستاذ محمد صالح عبد الرزاق، قال لا تروح، ما يبي يفقدني.
1: طبعا متمسك فيك.
0: قال لي لا تروح.

0: الإذاعة مو مثل هني، ترى خليك هني أحسن. ففعلا ما جيت الإذاعة. فمن هني يعني صار مطلب إن نسوي برنامج تربوي، برنامج تربوي. وهذا الكلام كان على أيام شيخ عبد العزيز بن محمد آل خليفة رحمة الله عليه، كان وزير التربية في ذاك الوقت. نعم. فأول شيء قلنا له إحنا بنسوي برنامج، وإيش تقترح علينا من اسم؟ بروحه هو اقترحه، قال برنامج وزارة التربية والتعليم. قلنا له إيه؟ قال بس تربية وتعليم.
1: تربية وتعليم.
0: إيه.
1: جميل.
0: فمشينا البرنامج تربية وتعليم. فيما بعد رحنا التلفزيون وقلنا لا الحين احنا بعد عندنا برنامج للتلفزيون، قال بعد تربية وتعليم.
1: إذا أنت تتكلم عن مشروع برنامج تربوي تعليمي نفذته كإدارة الأنشطة الطلابية.
0: نعم.
1: في الإذاعة.
0: في الإذاعة.
1: يعني هذه كانت

0: برنامج يعني؟
1: برنامج تربية وتعليم يعني غطي المناسبات، غطي النشاطات الفعاليات في المدارس، وأيضا الأشياء الإدارية من وزارة التربية والتعليم يعني من الوزارة ومن المدارس، فكان هو يغطي هذه الأشياء تقريبا.
0: يعني نقدر نقول إنه هو كان ينقل أخبار وزارة التربية والتعليم للناس.
1: نعم.
0: طيب وتطورت الفكرة وصار هناك في نسخة تلفزيونية.
1: في نسخة تلفزيونية نعم.
0: طيب وكانت هذه بداية تعاونكم كإدارة.
1: نعم.
0: مع الإذاعة.
1: نعم.
0: في هذا البرنامج.
1: نعم.
0: طيب
1: جيت الإذاعة من باب المسابقة ومن باب التقديم الأخبار ونشرات الأخبار والمواجيز وكذا كمقدم إذاعي.
0: فأصبحت متعاون مع الإذاعة.
1: متعاون. نعم.
0: وأبقيت على وظيفتك الأساسية في سلك التربية والتعليم.
1: نعم.
0: وأنت أساسا إداري في دائرة الشؤون الطلابية والأنشطة والخدمات الطلابية.
1: نعم.
0: بعد ذلك انتقلت إلى العلاقات العامة.
1: نعم.
0: نعم. بس كلمنا عن خطك الآن في الإذاعة، هال العمران اقترحت عليك وأنت يعني ومسؤولك متمسك فيك وقررت تمسك العصا من النص.
1: أي.
0: وتقدم هني.
1: يقدم
0: هني وتكون موجود هني.
1: أي نعم.
0: وما تسأل أحد.
1: أحسنتي. نعم.
0: طيب الآن في ظل وجود برنامج تربية وتعليم، وهو برنامج أيضا مشروع من ضمن مشاريع وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الإعلام، أنت لا تزال في هذه المرحلة يعني تمثل الوزارة.
1: نعم.
0: أنت لم تدخل في الإذاعة بشكل رسمي.
1: حسنتي.
0: طيب كلمنا عن هذا البرنامج الذي كان في أثناء المسابقة الطلبة، ويعني خلنا نقول ثبت أركانك أكثر في الإذاعة وعبر الأثير، وأصبحت الناس تحتاج على صوتك وتألفه أكثر خارج إطار المسابقة.
1: أنا في الحقيقة في أثناء المسابقة، المسابقة أسبوعية.
0: صحيح.
1: نقدمها في الأثناء، يعني شعرت أنا أن عندي إمكانيات صالحة للإذاعة.
0: نعم.
1: فتقدمت بطلب رسمي إلى الإذاعة، وكان مديرها أيام زمان الأستاذ خليل
0: الذوادي.
1: كانت في الإذاعة في العدلية.
0: في العدلية.
1: قبل. فتقدمت بطلب ووافقوا عليه. جو أخذوا علي اختبارات أقرأ وكذا، وشافوني أوكي فوافقوا علي وبدأت العمل في الإذاعة. طبعا في أوقات غير دوام العمل، يعني
0: على اعتبار أن أنت متعاون.
1: أنا متعاون.
0: نعم.
1: فبالعصر بالليل، لكن صباحا ما في إلا إذا كان يوم الجمعة مثلا ممكن يعطوني دوام.
0: نعم. وشن هي كانت البرامج اللي قدمتها في هذه البداية؟ طبعا برنامج تربية وتعليم على اعتبار أنه أصلا برنامج من وزارة التربية، ولكن بعد ذلك بدأت في تشكيل وإعداد وتقديم برامجك الخاصة في الإذاعة.
1: نعم.
0: فكلمنا عن تطور التجربة الآن، أصبحت ليست فقط يعني أنت لست فقط مرآة وزارة التربية والناطق باسمها في الإذاعة، ولكن أصبحت الآن معد ومقدم برامج، عندك رؤية وعندك رسالة وعندك فكرة.
1: بعد أول برامج كانت أيضا تربوية، يعني ندوات تربوية، فهذه بدأت فيها، ونأتي بأشخاص مثلا معلمين، مديرين مدارس.
0: نعم.
1: موظفين كبار.
0: نعم.
1: إلى آخره، نأتي فيهم ونتحدث معهم حول قضية معينة، من قضية تربوية معينة،
0: وكل يدلي بدلوه.
1: كل يدلي بدلوه. فتكون ندوة، يعني
0: ندوة ثرية فيها أفكار،
1: ومختلف
0: التوجهات.
1: نعم. فكانت هذه بعد بدايتي بعد تربوية في بالنسبة للإذاعة، يعني
0: خلصنا من المسابقة.
1: أيوة.
0: وبرنامج تربية وتعليم.
1: أيوة.
0: ونأتي للندوات التربوية. ولا تزال عباءة المدرس على كتفيك والتربوي مقادر تخلعها. طيب
1: ومن ضمن هذه أيضا غير الندوات كنت أقدم برنامج تربية وتعليم مثل ما قلت لي.
0: نعم.
1: وبرنامج تربية وتعليم هذا عادة مخصص للمدارس، أنشطة مدرسية، فعاليات،
0: أخبار.

0: أخبار،
1: نعم،
0: قضايا،
1: نعم،
0: قضايا تربوية، مو بس يعني أخبار وكذا.
1: جميل.
0: فكنا نجمع، ومن الشيء البديع أن أكثر من يقدم هذا البرنامج من المدارس هم طلاب، أكثر شيء طلاب. يعني لما نحصر قضية معينة نجيب الطلاب يتكلمون فيها، هذه كان يعني نوع من التشجيع والتحفيز.
1: يعني في انتقائية للطلاب،
0: إيه طبعًا
1: يحضرون
0: طبعًا
1: الإذاعة، إيه
0: نعم،
1: ويسجلون معك في الاستديو،
0: يسجلون معنا ندوات وإلى آخره، ومع هذا أيضا ندوات أخرى تربوية.
1: جميل.
0: فيما بعد انتقلنا من يعني حسوا الظاهر المسؤولين في الإذاعة بأن بإمكانياتي في تقديم الندوات، فأعطوني فرصة أن أقدم ندوات خارجية يعني ما لها علاقة بالتربية، يمكن تكون لها علاقة بالتربية لكن يعني ليست تابعة لوزارة التربية والتعليم،
1: يعني بشكل غير مباشر.
0: بشكل غير مباشر،
1: نعم.
0: فأدينا لقاءات كثيرة، في برنامج كان عندي سلم شاء الله اسمه ضيوف البحرين،
1: نعم،
0: هذا البرنامج نلتقي فيه بالضيوف الكبار اللي يجون في مسؤوليات للوزارات، مثلا مهندس جاي لوزارة الكهرباء والماء، واحد رجل دين جاي لوزارة العدل، واحد تربوي جاي لوزارة التربية، وهكذا.
1: وكلها شخصيات تأتي في مهام رسمية.
0: أيوة. فكنت
1: هي إذن هي شخصيات تفد إلى البحرين،
0: نعم،
1: في مهام رسمية، سواء بالتواصل مع الجهات الرسمية من وزارات وهيئات حكومية،
0: نعم،
1: أو حتى عندما يأتون للمشاركة في مؤتمرات، في فعاليات،
0: نعم، نعم،
1: في مهرجانات، فكانوا يمرون على برنامج ضيوف البحرين.
0: نلتقطهم يعني من
1: هناك، هو يقتنصهم حقيقة وليس فقط التقاط.
0: أيه.
1: هذا اقتناص المعد.
0: أيه.
1: طيب،
0: أيضا الله يسلمك، كان في جمعية اسمها منتدى البحرين أو شيء من النوع،
1: نعم،
0: هذه الجمعية كانت تدعو مفكرين وأدباء وكتاب من العالم العربي.
1: جميل.
0: إيه، صار بيني وبينهم توافق أو اتفاق،
1: نعم،
0: على أن أي أحد يجيهم يعطوني إياه أنا قد أسوي له لقاء
1: في برنامج ضيوف البحرين.
0: في برنامج ضيوف البحرين.
1: جميل.
0: فكانت الحقيقة الحصيلة ممتازة جدا.
1: طبعا أكيد
0: ممتازة، يعني حتى أنا شعرت أن هذه البرنامج،
1: نعم،
0: المفروض يوثق، بمعنى يعني يكتب،
1: يحول إلى كتاب.
0: يحول إلى كتاب
1: طبعا، لأن أستاذ أنت هذه التجربة التي تتفضل فيها الآن في مسألة ضيوف البحرين تحديدا، الفكرة ظهرت من الإذاعة،
0: نعم،
1: وأنت أصاحب الفكرة، وترى أن يمكن نحن نستثمر وجود هذه الشخصيات في برامج تثري الإذاعة وتثري يعني الأثير وذائقة، نعم، المستمع. ولكن لما وسعت الدائرة وأصبح هناك في تعاون بينك وبين الجهات مثل المؤسسات المجتمع المدني المعنية بالثقافة،
0: نعم،
1: وبالأدب، والتعاون مع خلينا أسميه مجتمع التكنوقراط، الناس المثقفة،
0: نعم،
1: الناس المتعلمة، الناس التي تحمل درجة مهنية عالية، سواء كانوا مثقفين، أدباء، مهندسين، أطباء، أيا كان، ويقدمون عطائهم في البحرين، وأيضا في نفس الوقت تستثمر وجودهم في هذه الندوات. أعتقد أن يعني هذه النقلة في إعداد البرنامج بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لعلها أعطت البرنامج بعد آخر وأثرت فيه، وصار حتى يمكن وسعت حتى الدائرة.
0: كلامك صحيح شيخة. الواقع اللي كنا نستضيفهم من الناس كانوا على مستوى عالي من الثقافة والعلم، وليسوا جميعا من البحرين،
1: نعم،
0: في من غير البحرينيين،
1: يعني هم ضيوف البحرين.
0: أحسنتي، أنا في بعض من البحرين، وفي لكن من الأردن قابلت ناس، من فلسطين، من لبنان، من مصر، من تونس، مجموعة يعني ما شاء الله.

0: وكل واحد يحمل في في في راسه علم وثقافة.
1: نعم.
0: تثري يعني اللقاء.
1: البرنامج والمستمع طبعا. نعم. يعني هذا البرنامج شو نقول احنا يعني موسوعي.
0: نعم.
1: لأن أنت في كل مرة تقابل شخصية بتخصص مختلف، بخلفية ثقافية مختلفة، بانتمائها لبلد يحمل إرث مختلف، فكيف كنت تعد لهذه الحلقات؟ لأن أنت يعني مو ماشي في خط، يعني أنت لأنك تربوي، فلما تمشي في الخط التربوي أنت عارف أدواتك وعارف المساحات الحديثة، تفضي إلى أين أهم القضايا المطروحة على الساحة في هذا المجال لأنها مجالك. ولكن أعتقد ضيوف البحرين لعله شكل لك تحدي في أن أنت تبحث في الهندسة، تبحث في الطب، تبحث في الأدب، في الفكر، حتى في السياسة، حتى في الدين.
0: صح.
1: في كل مرة تستضيف شخصية، وفوق ذي كله احنا نتكلم عن شخصيات نخبوية، يعني هذه مو أشخاص يعني هو أو توهم بادين، لا هذه الناس لهم اسمهم سمعتهم وتاريخهم. فكيف تعاملت مع هذا التحدي كمعد؟
0: أحسنتي، أنت قلتي لي وأنا في التليفون أن أعرفها معلومات، قلت لك كيف عرفتي المعلومات؟ قلت أنا أبحث، لازم أبحث علشان أقابلك وأنا عندي معرفة.
1: طبعا ما يصير أقابلك إلا لازم يعني أسوي الأعمال واجب.
0: هذا الشيء هو نفسه اللي أنا كنت أسوي، يعني أروح لاسم الشخص في النت وأشوف فعالياته ونشاطاته وأموره وأكون فكرة عنه وعن
1: مجاله وعن تخصصه وكذا. نعم.
0: إيه فلما يجي أقابله ما لازم يكون عندك أنت خلفية كمذيع، تكون عندك خلفية فعلا عن الشخص بحيث ما يتفاجأ أو ما يتفاجأ بأنك ولا تدري بشيء. فكانت هذه الصورة هي اللي أنا أسويها الحقيقة.
1: إذن هذا البحث وهذا الهومورك والواجب الذي يسبق المقابلة جاوب على سؤالي لما قال لك زميلنا المخرج عبد الناصر نعار، أستاذ أمير دائما يجي الاستوديو معه الشنطة الحقيبة.
0: صحيح.
1: فطلعت هذه الحقيبة هي السر، فيها أوراقك وفيها تجميعك وفيها بحثك وفيها إعدادك لهذا البرنامج. طيب برنامج ضيوف البحرين بدأ، في تذكر من أي سنة عملت فيه؟
0: والله هذا في التسعينيات.
1: في التسعينيات.
0: إيه التسعينيات. ساعدني على هذا على الموضوع أخواني في وزارة التربية والتعليم، كانوا أيضا يعني إذا شافوا أحد جاي يعني يقول لي ترى فلان، وأنا فعلا استطلع عن هذا الشخص.
1: نعم.
0: وأحاول أعرف معلومات عنه حتى لما أقابله يعني
1: أكون جاهز
0: يعني.
1: صحيح. طيب هل مثلا في ذي الفترة أنت طبعا كنت كما يقال أن أنت يعني من أكثر من قدم النشرات والمواجيز.
0: نعم.
1: الله يعطيك الصحة والعافية دائما.
0: بعدين يعني أنا من ضمن البرامج يمكن ما سألتيني عنها، من ضمن البرامج اللي سويتها وكان لها يعني مردود ممتاز وإيجابي برنامج أطروحات جامعية.
1: أطروحات جامعية. نعم. الذي كان يتناول رسائل الدكتوراه
0: والماجستير.
1: نعم.
0: هذه عجيب، لأن لما أنا أختار شخص عشان أقابله أروح أخذ أطروحته من المكتبة العامة وأقرأها وألم بكل
1: ما فيها
0: وبعدين أجيب الشخص
1: وتناقشه في الأطروح،
0: أناقشه على أساس المستمع يعني يرتاح، يعني فعلا يحس أنه في معلومات في.
1: طيب.
0: فهذه أطروحات جامعية بعد أخذ من عندي وقت جيد يعني.
1: طيب أنا خليني أقول لك أن هذا البرنامج ودعني أخلع عباءة مقدم البرنامج الآن معك وألبس عباءة المستمع وأقول لك أن سبب رئيسي من يعني تحفيزي لأن أنا أكمل

0: ماجستير؟
1: نعم.
0: أنا كنت أسمع البرنامج أقول إن شاء الله في يوم من الأيام يستضيفوني، إن شاء الله في يوم من الأيام يعني أناقش الماجستير والله يكتب لي وأكمل دكتوراه وأحضر وأكون ضيفة في هذا البرنامج. فهذا البرنامج لم يكن فقط لخدمة من قدموا هذه الأطروحات، وهم طبعا نخبة في البحرين حملة الماجستير والدكتوراه، ولكن أيضا أنت يعني حفزت الكثيرين لأنهم يكملون مشوارهم وأنا واحدة منهم.
1: الحمد لله.
0: فشكرا
1: الحمد
0: لك لله على هذا البرنامج.
1: الحمد لله.
0: أنت تكلمت عن برنامج ضيوف البحرين، وإحنا تحدثنا عنه باستفاضة لأنه يعتبر من أكثر البرامج في تاريخ حضرتك طبعا المؤثر وله ميزة، وأعتقد أنه ليس له برنامج شبيه على طول هذه السنوات. ولكن خلنا نرجع لفترة ما بعد المسابقة، مسابقة الطلبة في نهاية السبعينات وبرنامج تربية وتعليم، ودخلت على الإذاعة. كلمنا عن هذه الفترة، ما هي أهم البرامج التي قدمتها؟ هل كان مثلا يستهويك مثلا قالب إذاعي معين قلت خلني أجرب أسوي برنامج من هالنوع ولا برنامج من ذاك النوع؟ كيف تلمست الطريق في هذه البداية؟
1: أنا من الناس اللي يتشبثون بموقفهم يعني في حال يعني عطي مهمة.
0: نعم.
1: أحب أكون أنا المسؤول. يعني في جماعة مثلا ممكن يقول لك في معد وانت تقدم، أنا ما أحب في المعد، أنا أحب أنا أكون المعد والمقدم. وبدايتي هالشكل، وأنا أثق في نفسي، عندي ثقة في نفسي إن أنا أعد وأقدم بدل ما أقدم. لما تقدم بس يعني فكرة المعد على يعني على راسك إنك لكن لازم تسويها، بينما أنت كمعد تدري إيش بالضبط تسوي، ماذا تفعل. فكنت أنا إعداد وتقديم.
0: إذن هو يعني عموما الإعلام يعني هناك مدرستين، هناك المدرسة التي تؤمن بوجود معد متخصص، وهناك المعد يعني معني بالإعداد بشكل كامل.
1: نعم.
0: ويقدم هذا الإعداد وهذه المادة مذيع ومقدم برامج متمكن ومتخصص.
1: نعم.
0: لكن المدرسة الثانية اللي أنت مؤمن فيها وتنتمي إليها، وأعتقد أن الآن يعني كل الجيل يؤمن بها، أن أنت تكون المعد وفي نفس الوقت أنت تكون المقدم، لسبب باختصار.
1: نعم.
0: بدل أن تكون لسان غيرك
1: أحسنتي،
0: أنت لسان حالك.
1: نعم.
0: نعم.
1: نعم. صحيح.
0: وأعتقد أن خير من يمثل ما في أفكارنا ما في عقولنا من فكرة
1: وأشخاصنا.
0: أنا في بالي فكرة يعني تختمر تعتمل تاكل من راسي من وجداني، أريد أن أوصلها بفكرة معينة بسياق معين في إطار معين، فأفضل من سيوصلها هو أنا.
1: صح.
0: وليهنون طبعا البقية. وهناك أيضا أحيانا يحدث بعد سبحان الله يعني وأنت أخبر مني بهذه الأمور أبو محمد، يصير هناك في تناغم عجيب وغريب بين معد ومقدم.
1: صح.
0: فيصبح وكأن في بينهم يعني خيط خفي، كأن بينهم قناة تواصل غير مرئية، ويشكلون ثنائي ولا أروع.
1: ممتاز. صحيح.
0: نعم.
1: صحيح.
0: ولكن أنت فضلت المدرسة.
1: نعم.
0: الثانية.
1: نعم.
0: أنت المعد وأنت المقدم،
1: خاصة أن برامجي مو على الهواء، ليست
0: تسجيل.
1: على الهواء.
0: نعم.
1: تسجيل. في التسجيل يعني لو أخطأت لو كذا المخرج يقطع عليك ويقول لك أعد سو شيء ثاني كذا، هذا تسجيل مريح بالنسبة لي.
0: وأنا الحين بسألك يعني كيف قاومت إغراء الهواء؟ إن أنت تطلع لايف يعني أعتقد يعني شيء جميل.
1: أنا قاومت لأن وضعي كمتعاون.
0: نعم.
1: يعني أكثر البرامج اللي على الهواء تكون في النهار.
0: نعم. توقيتها ما يناسبك. صحيح.
1: نعم.
0: ففضلت أن أنت تكون فضل دائرة الأمان. ها.
1: نعم.
0: هذا الجانب اللي فيه أريحية.
1: أيوة.
0: وتقطع وتعيد.
1: أيوة.
0: وتزيد وأنت مرتاح يعني. في كل الأحوال يعني ما قدمته جميل وراقي ومميز.

0: خلينا نحاول نستذكر البرامج الأخرى اللي قدمتها. أنت حين قدمت اللقاءات في ضيوف البحرين والبرامج التربوية والندوات، بس هل كان عندك مثلا برامج لا تزال تذكرها، مثلا ثقافية، برامج لربما خفيفة، أو أنت يعني بس كنت مركز في خط معين؟
1: لا، هذه البرامج اللي ذكرتها
0: يعني ما جربت.
1: إلى جانب برنامج ديني كنت قدمه من إذاعة القرآن الكريم من البحرين، بسيط بعد، هو لقاء مقابلة أسبوعي يستقبل تساؤلات
0: المستمعين.
1: ولكن ليس على الهواء،
0: يعني بعد مسجل
1: يعني يستقبلهم والشيخ يجاوب عليهم.
0: نعم، وصوتك حاضر في إذاعة القرآن الكريم بتقديم المشايخ، صح؟
1: نعم.
0: كيف تجد تجربتك في إذاعة القرآن الكريم؟ كيف تقيمها؟
1: إذاعة القرآن الكريم إذاعة هادئة، ما في يعني استوديو الإذاعة البرنامج العام واستوديو القرآن الكريم جيران، لكن تشوف هذا حيوية وحركة وناس داشة وناس طالعة، وتشوف البرنامج القرآن الكريم هدوء، ما يعني
0: هدوء وسكينة.
1: المخرج أو يعني تلاقي قاعد مرتاح، ما في حركة وحيوية مثل، فلذلك البرامج الدينية كلها يعني بسيطة، ولقاءات وأحاديث نبوية وإلى آخره، فيها هدوء.
0: متى دخلت في يعني مجال الإذاعة الدينية وتحديدا إذاعة القرآن الكريم؟
1: بس هو كان عندي أنا برنامج واحد بس.
0: في أي عام تذكره؟
1: والله في 2000 جديد.
0: هذا هو البرنامج الأسبوعي اللي سيستضيف في أحد المشايخ ويجاوب على أسئلة المستمعين.
1: هو واحد شخص، واحد مش شيخ واحد. شيخ واحد يجي،
0: اللي هو
1: يوسف المحمود،
0: يوسف عبد الوهاب المحمود.
1: اي نعم.
0: طيب، ما فكرت أن أنت تكرر التجربة أو تخوض تجربة أخرى في تقديم البرامج الدينية، ولا اكتفيت بهذا البرنامج؟
1: لا، الحقيقة اكتفيت. أنا طرحوا علي نقل صلاة الجمعة، قال لي أستاذ أمير أنت صلاة الجمعة نحتاجك يعني تنقلها. قلت لهم سامحوني ما أقدر، لأن يعني الموقف،
0: ولأن مباشر
1: ولأن
0: مباشر وأنت ما تحب المباشر. فاعتذرت عن النقل،
1: اعتذرت عن التقديم.
0: نعم. طيب، تذكر مثلا، خلنا نقول على طول هذه المشوار من السبعينات وصولا للألفية، أكثر المدراء مثلا اللي مروا عليك أو الزملاء اللي أنت تعاملت معهم، تعاونت معهم ولا يزالون يعني لهم مواقف وصور وذكريات؟
1: إيه ما شاء الله. المذيعين طبعا، مذيعين من بينهم خليل إبراهيم ولا يزال موجود.
0: نعم، الله يعطيه الصحة والعافية. أبو أيمن.
1: وعندك عبد الجليل الطريف.
0: نعم صحيح.
1: وعبد الجليل الصفار رحمة الله عليه.
0: الله يرحمه.
1: وأحمد حسين، مجموعة يعني جيدة جدا ومقدرة يعني.
0: صحيح.
1: إيه. أما الكنترولر اللي هو المخرج،
0: نعم،
1: من المخرجين عدنان ملك، وطبعا على رأسهم عبد الناصر النعار، وبعدين محمد وهيب محمد
0: بالقرآن الكريم.
1: وهيب لا بعد كان في
0: الإذاعة، البرنامج العام.
1: نعم. ومن البنات أذكرهم لطيفة بمطيع.

0: اي نعم.
1: منال عتيق؟
0: منال عتيق لا لازلت اتواصل معها الحين.
1: صبري حسين؟
0: صبري يا حسين،
1: هذه كلها مخرجاتنا. نعم نعم. العظيمات الجميلات اللي قدموا هذا العطاء الجميل.
0: نعم نعم
1: نعم. طيب بالنسبة للمدراء،
0: مدراء
1: اللي تعاملت معاهم في فترة يعني عملك في الإذاعة، اللي في كانوا الإذاعة في إدارة الإذاعة. إيه
0: طبعا خليل الزوادي.
1: خليل الزوادي. إيه
0: نعم. حسن كمال، عبد الرحمن عبد الله.
1: طيب على طول هذه المشوار، كيف تشوف مستوى التطور في إذاعة البحرين، يعني سواء على مستوى البرامج حجما ونوعا، على مستوى الطاقم الذي يعمل فيها من بدايتك أول ما دخلت الإذاعة في بداية السبعينات، عفوا في نهاية السبعينات مع برنامج مسابقة الطلبة، وصولا إلى إعدادك لبرامج نوعية ومهمة ومؤثرة مثل ضيوف البحرين وحتى برنامج يعني إذاعة القرآن الكريم.
0: نعم، في الحقيقة الآن الإذاعة يعني تعتمد على البرامج، البرامج على الهواء، لأن ما عاد يعني المستمع عنده وقت يقعد يسمع الإذاعة وحتى الأخبار وما أخبار وكذا إلا قليل إذا كان في السيارة يمكن، لكن إذا صار في برنامج تفاعلي تحس أول هذا الشخص اللي يتكلم عند من يسمعه، والمقدم عند من يسمعه، ولذلك يعني الناس تقدر وتقيم مقدم البرامج وتقيم أيضا الناس اللي يتصلون بالبرامج وكذا. فالحقيقة أنا لاحظت أنه فعلا يعني قبل كانت الإذاعة ما في برامج حية على الهواء، لكن فيما بعد صارت الآن يعني دائما أكثر البرامج حيوية هي البرامج الحية على الهواء، وهي طبيعي يعني من حسنات الإذاعة.
1: نعم.
0: يعني كل ما صار البرامج تفاعلي مع الجمهور كل ما صار أحسن،
1: وأصبح يعني عملية التغذية الراجعة تصبح أكثر وضوحا حتى للمعد والمقدم. أنت تقدم برنامج وتنتظر تشوف ردة الفعل، لربما عن طريق مقالات، لربما عن طريق أحاديث الناس أو رسائل أو غيرها، في طرق كثيرة لقياس هذه رجع الصدى أو خلنا نقول التأثير للي أنت تقدمه كرسالة إعلامية وخصوصا في الإذاعة. لكن لما أنت تكون في المباشر تكون ردة الفعل آنية، وحتى أنت كمقدم برامج يعني البرنامج نفسه تحس فيها أكثر.
0: نعم نعم.
1: وتؤثر فيك يمكن بشكل أكبر.
0: نعم.
1: رغم ذلك ما أغراك البث المباشر؟
0: لا
1: لازلت متشبث بالتسجيل.
0: التسجيل.
1: طيب.
0: لأن التسجيل يعني يطلع حقيقة المقدم، حقيقة الشخص اللي قابله، وحقيقة إذا كان ندوة ولا كذا، كلها تطلع كما هي، وبعدين لو صار في أي خطأ أو
1: يمكن تدركه،
0: يمكن تجاوزه.
1: نعم.
0: يعني يقطع عليك المخرج ويقول لك أعيد
1: في مجال. طيب بعد هذا المشوار،
0: نعم،
1: لا تزال تستمع إلى الإذاعة ولا خذتك السوشيال ميديا والإنترنت والعالم الجديد الآن والإعلام الجديد؟
0: السوشيال ميديا والإنترنت يعني للشباب أكثر، يعني إحنا
1: أنت لا تزال شباب يعني.
0: لا لا، إحنا يعني نشوف السوشيال ميديا لكن شيء بسيط، يعني ما نعطي وقتنا كله للسوشيال ميديا، وبعدين ما يعني ما تفاعل مع السوشيال ميديا. يعني
1: جميل.
0: في شخص يعني يكون فاعل ويتكلم،
1: فاعل ومتفاعل،
0: فاعل ومتفاعل.
1: نعم.
0: بينما أنا شخصيا ما أتفاعل مع السوشيال ميديا، أشوف ولكن ما يأخذ وقتي كله، والإذاعة أسمعها بس الحقيقة لما أكون في السيارة. وكثير ما أكون في السيارة.
1: طيب
0: أسمع الإذاعة.
1: لا تزال وفي للقراءة؟
0: الحمد لله. هذه القراءة،
1: القراءة الكلاسيكية من الكتب.
0: إيه إيه. إيه. إيه نعم.
1: وليست

0: قراءة الإلكترونية من الشاشات.
1: من الكتب
0: لا تزال وفيلة
1: الحمد لله.
0: وهي حين يعني خلنا نقول بعد التقاعد وبعد المرحلة الجديدة من حياتك، هي رفيقة الدرب القراءة والكتب؟
1: يعني رفيقة الدرب، ولكن ليس كل الوقت، يعني أخذ لي فترات يعني كل يوم أقرأ شوي.
0: طيب قراءاتك في أي مجال؟
1: أنا قراءاتي ما بقول ليش المجالات السياسية ما أحبها. أحب الأشياء الاجتماعية، الأشياء النفسية أرتاح لها كثير.
0: نعم.
1: وأيضا العلمية.
0: العلمية.
1: الأشياء العلمية. يعني أطالع الموسوعات العلمية، أطالع.
0: وكأنك يعني تحاول أن يعني تعوض اللفة اللي سويتها في خطك من بعد ما كنت علمي ورحت أدبي وكأنك تريد أن تطبطب على العالم اللي في داخلك وتعود.
1: أنا أحب العلم صراحة.
0: نعم.
1: أحب العلم، لكن اللي خلاني أرجع إلى الأدبي هو خوفي من صعوبة العلمي، لأن العلمي في أشياء لازم تحفظها تمام، ورياضيات ومعرف كيف، ففي صعوبة.
0: وما أعتقد صعوبة بعد هذا المشوار، واضح أن أنت يعني اللب اللي داخلك أديب ومحب للغة وعندك فكر.
1: أقنعوني الآخرين.
0: أما العالم هذه بس واقف في الزاوية، يعني بس كذي طالعك من بعيد. عموما يعني سواء كان في خط العلم أو في خط الأدب والثقافة، بصمتك واضحة وجميلة ومؤثرة وباقية إن شاء الله. وكل هذا المشوار حين لو تلتفت إلى الوراء وتنظر إليه، أمير ذلك الشاب العائد من بيروت، بيروت الثقافة وبيروت الجمال وبيروت الأدب وبيروت الفكر، مشبوب بالحماس، يمكن في باله أفكار كثيرة، مشاريع عظيمة، خطط وطموحات وآمال. وصولا إلى أمير اليوم بكل هذا الأرث وهذا العطاء وهذه التجربة الإنسانية والمهنية والإعلامية الغنية، ماذا يمكن أن تقول لأمير في ذلك الوقت عن أمير اليوم؟
1: في ذلك الوقت كنت فعلا مثل ما تقولين شاب متطلع ونشط وفاعل ومغامر، فكنت فعلا أسافر، أطلع، أدخل مجالات مختلفة. وش أقول للشاب هذا الشاب المنطلق؟ أقول له يعني زين، ترى اللي فعلته جيد، كون شخصيتك فيما بعد. فالآن أنا الحقيقة عندي نوع من الرضا،
0: الحمد لله،
1: نوع من الرضا على اللي أديته،
0: الحمد لله.
1: كثير من الناس أنا تلاقيهم يعني مهمومين، عندهم مشاكل، أنا الحمد لله بخير،
0: الحمد.
1: ولذلك يعني أنا راضي فعلا عن هذا المشوار.
0: جميل. الله يديم عليك هذا الرضا، وأعتقد أن هذه يعني ما شاء الله تبارك الله، الله يديمها عليك وأنت في خير عظيم.
1: الله يسلمك.
0: إحساس الإنسان بالرضا وعندما يلتفت إلى الوراء وينظر إلى هذا المشوار بكل ما فيه.
1: نعم.
0: بنجاحاته، بإخفاقاته، بلحظات الفرح، بلحظات الحزن، بلحظات الحيرة، بلحظات يمكن البوصلة لما تضيع وتضيع وترجع. نعم. مرة ثانية للطريق بكل ما فيه، لما تنظر له بعين الرضا أعتقد أنت في خير عظيم.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. طيب من خلال هذه الرسالة اللي قدمتها، ومن خلال الاقتناع، وأنت قلت أنا يعني تحب تكون أنت القائد في عملك.
1: نعم.
0: وتتشبث برأيك، وخلني أقول أنا أنت مو متطرف في فكرك، ولكن أنت مؤمن لربما بفكرة في داخلك وتنحاز لها وتدافع عنها.
1: نعم.
0: شو تقول حق الشباب الآن اللي يعني داخلين مجال الإعلام سواء كان معد أو مقدم برامج؟

0: أو حاب يدخل في هذا المجال، ما هي أهم الأدوات أو ما هي أهم الأمور التي يجب أن يضعها نصب عيني وهو يخوض مجال الإعلام؟
1: أقول للناس اللي فعلا متجهين للإعلام،
0: نعم،
1: رقم واحد يكون إنسان صابر، صبر في مواجهة الميكروفون. دائما الإنسان يعني يخشى أن يصير عنده هيبة خوف، لكن إذا صبر على المرة والمرتين والثلاث بيلاقي نفسه فعلا يعني اكتسب الخبرة. الله يسلمك، هذا من ذكريات الميكروفون.
0: نعم،
1: احنا كنا نقدم ندوات ومحاضرات في المدارس من ضمن برامجنا.
0: نعم،
1: في وزارة التربية. فأتذكر بمدرسة المنامة الثانوية للبنات استضفنا أحد، احنا أقول ليش، عالم طبيب نفسي، وجاء للميكروفون وسكت، ما عرف يقول كلمة. سبحان الله، وهو يعني شايب، رجل كبير،
0: ولو ربما تلاقيه مثلا في ندوة، أنا أتكلم عن ندوة اللي تحاور فيها مع الناس، مفوه ومنطلق وتكلم وسولف.
1: نعم، نعم،
0: أي عند الميكروفون،
1: عند الميكروفون
0: وصيد عملية فريز، صار حالة تجمد، حالة تبلد.
1: نعم،
0: وهذه هيبة الميكروفون.
1: هيبة الميكروفون،
0: ونفس الهيبة ترى للكاميرا،
1: والكاميرا
0: في ناس،
1: طبعا
0: في ناس يعني خارج الاستديو تشوفه يسولف ويتقشمر وعنده أريحية، يدخل الاستديو يشوف الكاميرا يصيد نفس الحالة.
1: صحيح،
0: وكأنه يعني ربط لسانه مثل ما نقول.
1: فهو فعلا يعني يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى يعني مران، بحيث أن مع الوقت فعلا الخشية هذه تروح، والهيبة
0: الهيبة ما تروح، ولا للحين موجود للحين موجودة
1: لا. لا ما شاء الله عليك أنتي، ما شاء الله،
0: إن شاء الله يعني نكون عند دائما عند حسن ظنكم.
1: الله يسلمك،
0: ونكون خير من يحمل الراية من بعدكم. تعلمنا الكثير ولا نزال نتعلم من كل ما قدمتوه من عطاء. برامجكم بالنسبة لنا يعني أنا دائما أسعد وأستمتع بالاستماع لي، خلينا أقول للجواهر الموجودة في مكتبة الإذاعة، لأن ما قدم فعلا يعني هو الحصيلة لفكر ولقناعة ولغيرة ولثقافة أشخاص أثروا هذه الإذاعة وأثروا هذا الأثير، وفي نفس الوقت أثروا ذاكرتنا وذاكرة الوطن بأكمله. فشكرا لكم في كل مرة، في كل حلقة يعني كذي يضيء في عقلي مصباح، فكرة برنامج جديدة، لربما فكرة لمشروع قادم، فالسلسلة متواصلة. شكرا لكم.
1: شكرا.
0: يعني مهما قلنا من كلام وعبرنا عن مشاعر الامتنان في دواخلنا على مستوى مهني كنعمل في نفس المجال، أو حتى على مستوى إنساني وإحنا في البحرين اللي ربينا على هالأصوات وعلى هذه البرامج، مرة أخرى أنا جدا شاكرة لوجودك معنا، وشاكرة لي يعني مشاعر الرضا التي وصلتني للأمانة.
1: الحمد لله،
0: وكل ما أطمح إليه أن أنا يعني أوصل لهذه العمر، والله يعطيك الصحة والعافية ويعطيك هذا العطاء الجميل ويمد في عمرك بالصحة والعافية والبركة
1: يا رب،
0: أصل إلى هذه المشاعر من الرضا.
1: وأنا فعلا الحقيقة ما كنت أتصور يعني أن أنت ممكن تأدي بهذه السهولة والبساطة والأريحية الأداء الجيد.
0: الله يسلمك، شكرا، شكرا جزيلا.
1: مشكورة يا شيخة،
0: هذه شهادة أعتز بها ووسام على صدري من
1: تسلم.
0: صاحب الصوت الذهبي وصاحب الترجمة الحقيقية للأذن التي تعشق قبل العين أحيانا، لأن أعتقد أن كثير من الناس عشقت هذا الصوت وارتبطت به، سواء كانوا طلبة، سواء كانوا مهتمين بالمسابقة في ذلك الوقت، أو حتى المتابعين للبرامج و المستمعين بأخلاص لأثير إذاعة مملكة البحرين والمتابعين للنشرات الأخبارية للمواجيد.

0: وللبرامج النوعية والمختلفة. مرة أخرى شكرا للقامة التي نورت أثير الإذاعة ونورت الاستوديو، الأستاذ أمير قاسم، على وجوده معنا. نتمنى لك دوام الصحة والعافية والبركة وطول العمر، ودوام مشاعر الرضا الجميلة والطاقة الحلوة التي تبثها في كل مكان.
1: شكرا
0: لكم مستمعينا، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى وتسجيل آخر مع قامة من قامات إذاعة مملكة البحر.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
3: إذاعة البحرين،
8: هنا البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين.
12: إذاعة البحرين تقدم
13: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
7: إذاعة مملكة البحرين،
4: إذاعة البحرين،
8: إذاعة مملكة البحرين.
12: هذه إذاعة مملكة البحرين.
14: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
15: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
14: أثير الشغف والإبداع والتميز.
15: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
14: هنا البحرين،
15: هنا البحرين.
16: لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.
3: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر

0: من إعداد راشد نجم،
1: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: يا ليل خبرني عن أمر المعاناة، هي من صميم الذات ولا جنبية؟ هي هاجس يسحر عيوني ولا بعد، أو خفقة تجمح بقلبي عصية، أو صرخة تمردت فوق الأصوات، أو ونتن وسط الضماير خفية، أو عبرة تعلقت بين نظرات، أو الدموع اللي تسابق همية.
1: أعاني الساعة وعاني مسافات، وعاني رياح الزمان العتية، وصور معاناتي حروف وأبيات، يلقى بها راع الولع جاذبية. ولاني بندمان على كل ما فات، أخذت من حلو الزمان وردية. هذه حياتي عشتها كيف ما جات، آخذ من أيامي ورد العطية.
0: الدنيا ما بحلوة من غير معاناة، معاناة أي شيء حتى الفرح في حد ذاته معاناة. المهم عزيزنا المستمع، الإنسان لازم يلاقي شيء يعاني منه سلبا قد يكون ولا إيجابا.
1: وإحنا طبعا نعاني معاكم، خوف أن إحنا ما نقدم لكم شيء حلو كل ليلة، لكن حياكم الله معانا يا أجمل معاناة نعانيها ونشتاق لها كل ليلة.
0: حياكم الله.

0: عندما يسافر الليل وتتوقف لآلئ الأضواء عن الرقص فوق أمواج البحر، وعندما تطلع الشمس تعلن يوم جديد ويمضي إلى الأبد يوم عشناه، قد يكون موحش وقد يكون سعيد ونستقبل يوم آخر جديد، ما ندري بعد إذا بيكون مثل اليوم اللي مر ولا لا.
1: كل من ينظر إلى الشمس ويشوف فيها جراح البارحة وينتظر جراح الغد، ويمكن يستسلم للحظة اللي ما منها مفر.
0: أنا تعلمت من هاللحظات أشياء كثيرة.
1: إيش تعلمت؟
0: تعلمت إن الإنسان لازم ما يلتصق وايد باللي يحبه علشان ما يزهده، ولا يبتعد عنه وايد علشان ما ينساه. وأنت إيش تعلمت؟
1: أنا تعلمت كيف ألمس الحب اللي يشبه اللغم، وما أتمسك به علشان ما ينفجر في يدي، وما أعرض عنه علشان ما ينطفي. ورضيت بأن أطوع أيامي وعواطفي للتوازن، حيث تكون اللهفة موازية للأعراض واللقاء مرادف لبعض الفراق.
0: هذه خليني أستنبط أن الكثير عندك يوازي القليل، وأنك ما تبي من اللي يحبك أن يمنحك حبه، لكنك تبي أن يمنحك لذة سرقة حبه. وفي هذه فرق واضح.
1: ما في فرق بين الواحد اللي يمنح الحب واللي يمنحك لذة سرقة الحب.
0: الفرق إن اللي يمنحك حبه يصرخ في وجهك ويقول لك أنا أحبك، وأنت صامد بارد ما ترد.
1: والثاني؟
0: الثاني اللي يمنحك لذة سرقة حبه إنك أنت السارق بدون رغبة المعطي، والسارق دائما يستلذ عندما يتمكن من السرقة. أعتقد الآن المعنى واضح ومفهوم.
1: جدا جدا واضح ومفهوم.

0: قلبه أنصح من جبين الشمس وأحلامه رفاقي. كان طفل بسمته عذرا ونظراته خجول، خاض بحر التجربة عذروبه إنه كان هاقي، ينثر التحنان والطيبة على من كان حوله، ممتلئ عطف وبياض ولا عرف معنى النفاقي. كان يكبر بس عمره يسكنه سر الطفولة.
1: شاف له نخلة عتيقة تستفز الانطلاقي، كنها تبغي تبوح بسر ما تقدر تقوله. قال كيف أوقف مقيد، ليه أنا ما مد ساقي؟ واندفع حظه يسوقه للخطأ مدري فضوله. كانت النخلة تموج وجذعها كله مراقي، واستلمها بالصعود وبعض ربعه صفقوله.
0: كان حلمه يلتقي له ثمرة حلوة مذاقي، لجلي يحملها ويهديها على اللي طبلوا له. جامح الخطوات ما يعرف مصيره وش يلاقي، يحسب انه طال شي ما حد غيره يطوله. وعند نقطة منتصف بين الوهج والاحتراقي، انجلت شمس الحقيقة وارتشف لحظة ذهوله.

0: أنا بسألك سؤال.
1: تفضلي سألي، كلي آذان صاغية.
0: قولي وين تروح الأغاني بعد ما نسمعها؟
1: ما أدري، لكني بسألك وين تمضي كلمات الحب بعد ما نقولها؟
0: تسألني وأنا ما أدري، لكني بسألك وين ترحل اللحظات الحلوة بعد ما نعيشها؟
1: وين يذهب لهب الشمعة بعد احتراقها؟
0: وين تروح لمسات اليد بعد ما تنسحب اليد؟
1: إذا كنا بنسأل هالأسئلة فأنا بقول لك وين يذهب البرق بعد ما ينطفي، وعواصف الغابات بعد رحيلها، والشهب بعد احتراقها. قولي لي.
0: أنا طبعا ما أملك الإجابة، ولو أملكها أو أعرفها كان قلت لك.
1: أنت ما بتقولين حتى لو عرفتي.
0: ليش التصورات غير الصحيحة؟
1: أنت جالسة في برج عاجي بعيد عن كل معاناة الإجابات، فقط أنت ترمين الأسئلة من فوق وتنتظرين من اللي تحت يقولون لك الإجابة.
0: لا أرجوك أرجوك لا تظلمني بهالحكم.
1: أنت لو تنزلين من برجك بتلقين كل الحب والفرح ينتظرك.
0: أنا أبغي الحب والفرح، شعور في داخلي مبتحت في الأرض ينتظر.
1: من برجك العاجي بعد ما نزلتي كنت أدفن آخر حب لك في خفوقي، جيتي بلهفة للجفا ما احتملتي، لكن بعد ما مات بالقلب شوقي ظنيتي أنك للثرية وصلتي. زين وبغرورك هضمتي حقوقي، لا قلت أبي منك الوفا يوم، قلتي نصبر لعل ظروف وقتي تروقي.
0: حتى كرهت الحب مما فعلتي، شتان بين الكاذبة والصدوقي، ما يمكن أرجع للشقى لو زعلتي، كرامتي ما هي بترضى بعوقي، مفروض فكرتي قبل ما اتصلتي، ما نيب مثل أول محب شفوقي، وشلوني من طول الجفا ما خجلتي، ما عاد يغريني لميع البروقي.
1: هالأيام ودي بس أتعلم حقيقة واحدة.
0: إيش هالحقيقة اللي تبي تعلمها؟
1: أبغي أتعلم حقيقة الدمعة والابتسامة.
0: يعني شلون تبغي تتعلم حقيقة الدمعة والابتسامة؟ هذا لين حقيقة تحتاج أنك تتعب نفسك علشان تتعلمهم؟ هم واضحين.
1: أكيد هم حقيقة ويستاهلون أن الواحد يتعلم عنهم الشيء الكثير، لكن المشكلة شلون أعرف هذه الحقيقة وأنا أجهلها؟
0: كل الحقائق ما كانت مفروشة على بساط علشان الإنسان بسهولة

0: الأولى أيي وتعلمها. الحقيقة تعني بحث مستمر عنها إلى أن يتم التعرف عليها.
1: لكن المشكلة أن الدموع والابتسامات مو بحقائق.
0: إذن شلون تبغي تعرف شيء هو مو بحقيقة لكنه شيء آخر؟
1: الدموع والابتسامات اللغات ما يحسن ترجمتها إلا القلوب، وأي قلوب، مو بكل القلوب طبعا.
0: أي قلوب عيال؟
1: القلوب اللي عندها قدرة على قراءة ما وراء الدمعة وما وراء الابتسامة، لأن الدمعة حالة تختلف عن حالة الابتسامة.
0: إذن ليش ما توضح لي معنى لغات الدمعة والابتسامة؟
1: للأسف الشديد ما أقدر.
0: ليش؟
1: لأن قلبي هالأيام ضعيف جدا في اللغات.

0: لو نشرت الهوى في كل صفحة جريده، ما قدرت اوصف اللي فيك من حسن ذاتك. من صفاتك تعلمت الصفات الحميده، احترام الظروف ونظرتك وحركاتك. كل يوم اتعلم منك فكره جديده، الوفاء والمحبه والعطاء من صفاتك. حبك اللي جرحني كل يوم انت تزيده، امي اللي غذتني ما تسوي سواتك.
1: كل ما خطيت في حقك فعولك فريده، كنا ما صار شيء وبسمتك في شفاتك. يا حياتي وموتي ما تفيد القصيده، قاصرات بيوت الشعر عن وصف ذاتك. المعاني فؤاد لوبغة ما تفيده، يعجز الشعر عن وصف الوفا في حياتك.

0: معكم أعزائي، نود أن لا ينتهي اللقاء، لكن الليل بنا يسرح وإحنا لازم نتوقف. شكرا على صحبتكم لنا.
1: أحلام سعيدة وتصبحون على خير.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

إذاعة البحرين، صوت البحرين. عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ.

الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة

لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين، معابد باربار.
2: مجمع باربار يحتضن ثلاثة معابد متعاقبة بنيت على خمس مراحل مختلفة يعود تاريخها إلى آلاف السنين قبل الميلاد. معمارياً شيدت على منصات تحيط

0: بفناء جميل يتمركز داخلها حجرة تحتضن ينبوع ماء عذب، إذ يعتقد أن ذلك التشكيل المعماري قد يعكس صلة مع بلاد ما بين النهرين وآلهة المياه العذبة إنكي التي كان يعبدها الناس آنذاك.
1: معالم
2: معالم
1: من البحرين.
3: لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات، لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع. سلامة الكهرباء سلامتك. عند احتياجك لإجراء أي تمديدات أو توصيلات كهربائية في منزلك، احرص على الاستعانة بمقاول كهربائي معتمد من هيئة الكهرباء والماء.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: البحرين مسيرة عطاء، ملامح مضيئة.
3: المرأة نصف المجتمع، أحد مبادئ هذا الإصلاح الكبير، ومن خلال هذا المبدأ نالت المرأة البحرينية مكانة مرموقة في إطار المساواة والعدالة الاجتماعية من خلال تشكيل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم في عام 2001، وحصول المرأة على حقوقها السياسية والدستورية كاملة، ومشاركتها في البرلمان بغرفتي النواب والشورى، ومشاركتها في التشكيل الوزاري وفي السلك القضائي والسلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية وكذلك المجتمع المدني.

0: مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: بمباركة من جلالة الملك المعظم وملك ماليزيا، مجلس الوزراء يرحب بإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 بماليزيا في أكتوبر المقبل.
2: مملكة البحرين تعرب عن إدانتها استهداف منشآت بترولية في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
1: وزير المواصلات والاتصالات يؤكد أن مملكة البحرين تواصل ترسيخ نهج الاستثمار في الكفاءات الوطنية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
2: قرار وزارة الصناعة والتجارة بشأن تحديد الأنشطة التجارية يفتح مجالات تجارية نوعية أمام المواطنين في المجالات التي ترتبط بالمنتج البحريني والأنشطة التراثية.
1: مملكة البحرين تواصل تعزيز مسيرتها في التحول الرقمي من خلال تطوير منظومة الخدمات الحكومية ضمن جهودها الرامية إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
2: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم في قصر القضيبية.
1: وفي بداية الاجتماع أشاد المجلس بنتائج الاجتماع الذي عقده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، مؤكدا أن زيارة فخامة الرئيس المصري لمملكة البحرين عاكست خصوصية العلاقات الثنائية الوثيقة والراسخة بين البلدين الشقيقين والحرص على التواصل والتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة. بعدها رحب المجلس بإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا، وذلك في الفترة من 2 إلى 4 من أكتوبر المقبل، والذي جاء بمباركة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم ابن السلطان اسكندر ملك ماليزيا، وانطلاقا من العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، معربا عن شكره وتقديره لماليزيا وللفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات وحلبة البحرين الدولية وحلبة سيبانج الدولية والفرق المشاركة على دعمهم. كما أكد مجلس الوزراء أهمية مواصلة الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص بما يعزز المكانة المتقدمة التي تتبوأها البحرين في هذا المجال، معربا عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية على جهودها المتميزة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
2: بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب واللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: تقرير أداء قطاعي التعليم والتدريب في مملكة البحرين للعام الأكاديمي 2025-2026 والخطة المقترحة لتحسين الأداء، التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الأول من عام 2026، مساهمات مملكة البحرين في المنظمات الإقليمية والدولية، التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 من شهر ديسمبر 2025، رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب. كما استعرض المجلس أداء الجهات الحكومية في أنظمة سجلات وتواصل وبنايات خلال الفترة من يناير لغاية يونيو 2026 ومقارنتها بذات الفترة خلال عام 2025. كذلك اطلع المجلس على عدد من التقارير حول الزيارة الرسمية التي قام بها معالي وزير الداخلية إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، نتائج المشاركة في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة لاستعراض منتصف المدة لتنفيذ الخطة الحضرية، المشاركات الخارجية لأصحاب المعالي

0: واستعاد الوزراء وزيارات وزراء الدول الشقيقة والصديقة إلى مملكة البحرين خلال شهر أغسطس المقبل. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لمحاولة الهجوم الإرهابي التي استهدفت منشآت بترولية في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة أطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتحديا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين ولإمدادات الطاقة وتقويضا ممنهجا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد.
1: وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها المدنية والحيوية وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووقوف مملكة البحرين إلى جانبها في أي رد تقرره على مصادر هذا العدوان انطلاقا من وحدة المصير وعمق الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وتأكيدا على أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين، وأن المساس بهما لا يستهدف دولة بعينها وإنما يمس أمن المنطقة بأسرها ومصالح شعوبها. وأشادت الوزارة في الوقت ذاته بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية ويقظتها العالية في رصد المسيرات والتصدي لها وتدميرها قبل بلوغها أهدافها دون وقوع أضرار بما صان سلامة المدنيين والمقدرات الوطنية. وإذ تؤكد مملكة البحرين ما تمثله المملكة العربية السعودية الشقيقة من منبع للخير من خلال مواقفها المشهودة في دعم ومساندة جمهورية العراق، فإنها ترى في انطلاق هذه الاعتداءات من الأراضي العراقية أمرا أشد استنكارا، و يرتب على الحكومة العراقية مسؤولية مضاعفة في وقفها. وشددت الوزارة على موقف دول مجلس التعاون الداعي إلى الإسراع في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة في جمهورية العراق ضمن المهلة التي أعلنتها الحكومة العراقية، مطالبة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والحاسمة لمنع استخدام الأراضي العراقية منطلقا لأي اعتداء على دول المنطقة ولمنع الفصائل والميليشيات المسلحة التابعة لإيران من مواصلة اعتداءاتها، ومطالبة إيران بالكف عن دعم هذه الميليشيات والوقوف الفوري بل الوقف الفوري والكامل لنهجها العدائي. وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاطلاع بمسؤولياته وإنفاذ قراراته السابقة، وفي مقدمتها القرار رقم 2817 بإصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإرهابية غير المبررة التي تشنها إيران ووكلاؤها على دول المنطقة وشعوبها المسالمة، ويلزمها باحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ويحملها المسؤولية القانونية والمادية الكاملة بموجب القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم. أكد معالي الدكتور شيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات أن المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تواصل ترسيخ نهج الاستثمار في الكفاءات الوطنية وأعداد كوادر حكومية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
0: جاء ذلك لدى لقاء معاليه منتسبي الدفعة 11 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، حيث أكد أن البرنامج يعكس اهتمام مملكة البحرين بتنمية وتأهيل الكفاءات الوطنية من خلال تزويدها بالمعارف والخبرات والمهارات القيادية بما يسهم في إعداد كفاءات حكومية مؤهلة قادرة على مواصلة مسيرة الإنجاز والعطاء. وخلال اللقاء استعرض معالي وزير المواصلات والاتصالات اختصاصات الوزارة

0: أبرز مشاريعها ومبادراتها الاستراتيجية إلى جانب استراتيجية قطاع الطيران المدني وما تشهده مختلف قطاعات الوزارة من خطط ومشروعات تطويرية تعزز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية. وأعرب معالي الوزير عن تمنياته لمنتسبي الدفعة 11 بدوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية، مؤكدا أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتجسيد قيم الإبداع والتميز والمسؤولية بما يعكس نهج فريق البحرين في خدمة الوطن وتحقيق تطلعاته. وعلى هامش الزيارة تم تنظيم جولة ميدانية لمنتسبي برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، شملت مطار البحرين الدولي ومبنى الحركة الجوية وإدارة الأرصاد الجوية وميناء خليفة بن سلمان ومركز الفرس البريدي، إلى جانب زيارة مستودع حافلات النقل العام حيث اطلعوا على أبرز المشاريع والأنظمة التشغيلية والخدمات التي تقدمها الوزارة في مختلف قطاعاتها. من جانبهم أعرب منتسبو الدفعة 11 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي وزير المواصلات والاتصالات على حفاوة الاستقبال وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على اختصاصات الوزارة ومشروعاتها الاستراتيجية، مشيدين بما تضمنه اللقاء من معلومات ورؤى قيمة أسهمت في تعزيز معارفهم والاطلاع على تجارب الممارسات الحكومية.
1: يشكل القرار الوزاري الذي أصدرته وزارة الصناعة والتجارة بشأن تحديد الأنشطة التجارية التي تقتصر مزاولتها على البحرينيين خطوة مهمة لتوفير فرص واعدة للمواطنين في مجالات ترتبط بالمنتج البحريني وأيضا الأنشطة التراثية.
0: ويأتي القرار الوزاري في إطار تطوير البيئة التشريعية التنظيمية الداعمة لريادة الأعمال وفتح مجالات تجارية نوعية أمام المواطنين، بما يمكن الطاقات والكفاءات البحرينية من تحويل مهاراتها وخبراتها إلى مشاريع منظمة ومستدامة تسهم في تنويع النشاط التجاري.
2: في إطار تعزيز حضور الهوية الوطنية المتميزة في السوق البحرينية، حرصت مملكة البحرين على فتح مجالات تجارية نوعية أمام المواطنين بما يمكن الطاقات والكفاءات الوطنية من تحويل مهاراتها وخبراتها إلى مشاريع منظمة ومستدامة تسهم في تنويع النشاط التجاري. ومن هذا المنطلق أصدرت وزارة الصناعة والتجارة القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2026 لدعم الكفاءات الوطنية من خلال تحديد وتخصيص العديد من الأنشطة التجارية لتقتصر مزاولتها على المواطنين البحرينيين، مما يخلق بيئة تنافسية عادلة تمنحهم الفرصة الريادية الأكبر في السوق المحلية. ويمكن هذا القرار الوزاري المواطنين من أصحاب الخبرات والمهارات الاستفادة من هذه الفرص الجديدة عبر نظام سجلات بهدف تطوير المشاريع التي تحمل الهوية الوطنية لتصبح قيمة تجارية قابلة للنمو والاستدامة ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنتج البحريني والأنشطة التراثية وغيرها من الخدمات المرتبطة بالموروث المحلي. ويأتي استحداث هذه الأنشطة تعزيزا للقيمة الاقتصادية للموروث المحلي بما يحافظ على أصالتها واستمراريتها وتعميق التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان تنظيم الأنشطة وفق الاشتراطات المعتمدة. هذا وتزخر مملكة البحرين بكفاءات وطنية ترسم ملامح أصيلة من الهوية الوطنية وتجسد في تفاصيلها الكفاءات التي تثري السوق الوطنية بمنتجات وتجارب فريدة ذات طابع محلي مميز.
0: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد السيد بدر السعد مدير إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة أن هذا القرار يفتح المجال أمام الكفاءات البحرينية لتحويل مهاراتهم وخبراتهم إلى مشاريع منظمة ومستدامة ذات مردود.
3: طبعا تكمن أهمية القرار في أنه لا يقتصر على استحداث مسميات لأنشطة تجارية، وإنما يفتح المجال أمام البحرينيين لتحويل مهاراتهم وحرفهم التراثية إلى مشاريع تجارية مستدامة ذات مردود. من خلال القرار رقم 36 لسنة 26 أصبحت هذه الأنشطة مخصصة للبحرينيين بما يضمن المحافظة على أصالتها واستمرار انتقالها بين الأجيال مع تمكين أصحاب الحرف من تطوير

0: استثمارها اقتصاديا. كما أن الحرف البحريني أو الفنان الشعبي البحريني أصبح بإمكانه استخراج سجل تجاري يحمل اسم النشاط اللي يمارسه فعليا، بدل من التسجيل تحت أنشطة قد تكون عامة وما تكون واضحة أو توضح طبيعة النشاط اللي يقوم فيه، وهو ما يمنحه هوية تجارية واضحة ويسهل تعامله مع الجهات الحكومية والاستفادة من برامج التمويل والدعم وتعزيز ثقة التعاملات معه.
1: دعا صندوق العمل تمكين المؤسسات البحرينية المتضررة من الأحداث الأخيرة إلى المبادرة بالتقديم على برنامج مساندة مع بقاء أسبوعين فقط على انتهاء فترة التسجيل التي تنتهي في 11 من شهر أغسطس المقبل.
2: وأكد صندوق العمل تمكين أن البرنامج يأتي ضمن جهود الصندوق لدعم استمرارية أعمال المؤسسات البحرينية ومساعدتها على تجاوز التحديات الراهنة، بما يسهم في الحفاظ على نشاطها وتعزيز استدامة نموها. وأوضح صندوق العمل تمكين أن إجراءات التقديم على البرنامج تم تبسيطها لتسهيل الاستفادة، استفادة رواد الأعمال والمؤسسات المستحقة، مشيرا إلى أن المؤسسات الفردية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن القطاعات الاقتصادية المحددة مطالبة بتقديم البيانات المالية للمؤسسة لمدة 2. وبينا أن برنامج مساندة متاح للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الاقتصادية المحددة، بما يعكس التزام تمكين بدعم القطاع الخاص. وفي حديثه مع مركز الأخبار أكد السيد علي حسن المدير التنفيذي لإدارة تصميم البرامج في صندوق العمل تمكين، أكد أن برنامج مساندة يأتي ضمن جهود الصندوق لدعم استمرارية أعمال المؤسسات البحرينية ومساعدتها على تجاوز التحديات الراهنة.
3: أطلقنا في الآونة الأخيرة برنامج مساندة اللي يهدف إلى توفير الدعم اللازم للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتأثرة من الأحداث الأخيرة ومساعدتها على الحفاظ على عملياتها، بالإضافة إلى دعم استقرار الكوادر الوطنية العاملة فيها. وقد حرصنا في تمكين على تسهيل وتيسير إجراءات التقديم، حيث يمكن للمؤسسات الفردية سواء كانت متناهية الصغر والصغيرة أو متوسطة العاملة في القطاعات المحددة تقديم بيانات مالية داخلية للمؤسسة مدة 2 بدلا من القوائم المالية المدققة في حال عدم توفرها. هذا بالإضافة إلى كشف حساب بنكي لمدة 12 شهر، بالإضافة إلى عدد من المستندات الأخرى التي تثبت تضرر المؤسسة في الفترة السابقة. طبعا يقدم البرنامج دعم مالي للمؤسسات المستوفية لمعايير الاستحقاق، وذلك من خلال أما المنح أو التمويل بحسب طبيعة كل مسار.
2: تواصل مملكة البحرين تعزيز مسيرتها في التحول الرقمي من خلال تطوير منظومة الخدمات الحكومية ضمن جهودها الرامية إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتقديم خدمات نوعية تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين.
1: وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية مملكة البحرين الهادفة إلى ترسيخ الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار ودعم جاهزية سوق العمل للمتغيرات التقنية.
4: أضحى التحول الرقمي ركيزة أساسية لإعادة تشكيل الاقتصادات الحديثة ومحركا رئيسيا لتعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء واستحداث نماذج أعمال قائمة على الابتكار والاستدامة. وانطلاقا من هذا التوجه، رسخت مملكة البحرين مكانتها بوصفها نموذجا متقدما في توظيف التقنيات الرقمية لدعم التنمية الاقتصادية وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز جاهزية سوق العمل لمتطلبات المستقبل. وتجسدت هذه الرؤية في سلسلة من المبادرات النوعية التي أسهمت في الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية، حيث شهدت الفترة الممتدة من 15 من يناير إلى 23 من يوليو 2026 تطوير 109 خدمات في 20 جهة حكومية، بما يعكس نهجا مؤسسيا يرتكز على تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات. وأثمرت هذه الجهود في تقليص مدة إنجاز المعاملات وخفض عدد الخطوات والمستندات المطلوبة، فضلا عن تحسين تجربة المستخدم وتيسير الوصول إلى الخدمات الحكومية. وتسهم المبادرات الحكومية في دعم الاقتصاد الرقمي من خلال تهيئة بيئة مواتية للابتكار وتعزيز فرص العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني وتطوير البرمجيات، الأمر الذي يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.
1: تحت شعار السلامة خيارنا والتميز عادتنا تأتي الحملة

0: الجوية للسلامة والصحة التي أطلقتها شركة ألمنيوم البحرين ألبا بهدف تعزيز الوعي والوقاية وترسيخ السلوكيات الآمنة في بيئة العمل.
1: وتستمر الحملة حتى 29 من يوليو الجاري في تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية عبر سلسلة من الأنشطة والبرامج النوعية التي تركز على الوقاية من الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف.
2: تحت شعار السلامة خيارنا والتميز عادتنا، أطلقت شركة ألمنيوم البحرين ألبا حملتها السنوية للسلامة والصحة لفصل الصيف في إطار التزامها المستمر بتعزيز صحة ورفاه الموظفين وعمال شركات المقاولين وترسيخ أفضل ممارسات الوقاية والسلامة خلال أكثر فترات العام تحدياً. وتتضمن الحملة التي تستمر حتى 29 من شهر يوليو الجاري سلسلة من الأنشطة والبرامج التوعوية التي تركز على الوقاية من الإجهاد الحراري، إلى جانب تقديم إرشادات عملية لتعزيز السلامة في مواقع العمل بمشاركة مختصين من داخل الشركة وخارجها. وتمثل السلامة المهنية في شركة ألمنيوم البحرين ألبا نهجاً مؤسسياً وأساساً لجميع عمليات الشركة، وذلك في إطار مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية بما يسهم في تحقيق صيف آمن للعام العاشر على التوالي دون إصابات أو حالات مرضية مرتبطة بالإجهاد الحراري، وتعزيز السلامة كمسؤولية مشتركة وممارسة يومية راسخة، لتبقى بذلك شركة ألبا نموذجا بحرينيا مشرفا للشراكة المجتمعية والوطنية الفاعلة، والتي تسعى دائما لتكون عنصرا فاعلا في محيطها وعاملا مؤثرا في توعية وتثقيف المجتمع في مجال تعزيز السلامة والوقاية من الأخطار.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الشعبية.
1: ألا يا حمود ما ما شفت الخفا.
2: تراثنا الأصيل.
0: إذاعة مملكة البحرين.
2: صوت الأصالة والتجديد.
3: منذ تاريخ تليد في أزمان بليغة جلس على سطحه بحار أصيل يعالج بمفلقته محارة حبلى فيما النهام يدوزن صوته في المدى.
4: محمل البحرين.
3: انفلقت المحارة فانفال غامرا نور لؤلؤة وهاجة في ماء كل عين.
4: هي البحرين لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
3: محمل البحرين يجوب الفضاءات نحو إبداعات أهل البحرين ثم يستطيل حضوراً غامراً في الوقت والزمن.
4: محمل البحرين.
3: الإعداد والتقديم
4: عبد الله يوسف وأحلام محمد.
3: محمل البحرين من إخراج
4: جمال القائد.

أحبة المحمل، طاب مساؤكم بالحب والفرح وسداد الخطى، وأهلا بكم تزينون سطح محمل البحرين برائع حضوركم وحسن اهتمامكم.

0: سي أم كوريستيجي كاتب هندي زار منطقة الخليج أثناء الحرب العالمية الأولى، وبالذات بين عامي 16 و 1917 للميلاد، ودون ملاحظاته الشخصية وتفاصيل دقيقة جدا عن المنطقة في كتاب تحت عنوان أرض الأخير.
1: هذا الكتاب يمثل وثيقة تاريخية ثمينة عن ماضي منطقة الخليج، وشهادة هامة عن الأوضاع السائدة فيها آنذاك، كما يقدم الكتاب عرضاً تفصيلياً لرحلة امتدت من بومبي في الهند إلى البصرة في العراق، ثم العودة، مع وصف شامل لموانئ وشعوب الخليج العربي وأحوالهم وتاريخهم وعاداتهم.
0: وهو بذلك يعد سجلاً حافلاً بالمشاهدات والمعاينات، كما يمثل وثيقة مدونة عن تراث وتقاليد

0: وتاريخ وجغرافية المنطقة. إضافة إلى ذلك، فإن الظرف التاريخي الذي تمت خلاله هذه الرحلة هو فترة الحرب العالمية الأولى، الذي يعتبر ظرفاً دقيقاً وحساساً ومليئاً بالمتغيرات على مستوى المنطقة وما حولها، مما أضفى على هذه الوثيقة أهمية خاصة.
1: كما أن الكتاب يعتبر كتاباً نادراً، حيث استطاعت مطبوعات بانوراما الخليج في البحرين العثور على هذه النسخة النادرة بفضل تعاون الشيخة هيا الخليفة، التي هي أحدى القليلات المهتمات بالتراث في منطقتنا. وقد عثرت عليه بالصدفة أثناء بحثها عن الكتب القديمة في إحدى المدن الهندية.

0: كتاب أرض النخيل الذي وضعه الكاتب الهندي سي إم كريستيجي قام بترجمته الدكتور منذر الخور، وهو حامل شهادة الدكتوراه من الجامعات الفرنسية وضليع باللغة الإنجليزية، حيث قام على مدى عامين بترجمة هذا الكتاب ترجمة دقيقة وأدبية، كما بذل جهدا كبيرا في استكمال المعلومات والهوامش الكثيرة، سواء أسماء الأماكن أو الشخصيات الواردة أو بعض الاستشهادات الكثيرة التي استشهد بها المؤلف.
1: والكتاب فيه محاسن كثيرة تفوق بكثير ما فيه من نقاط ضعف، وهو يصلح كمرجع للاستدلال والاستشهاد والاقتباس واستقاء المعلومات من نواحي عديدة، كما يصلح كوثيقة تاريخية حول ظروف وأوضاع وأحوال مرحلة مهمة من تاريخ منطقة الخليج العربي.
0: كما أن الكتاب من النواحي الأدبية والتاريخية والجغرافية ذو قيمة علمية كبيرة نظراً لغزارة المعلومات الواردة فيه، كما أن الإبداع الأدبي فيه راق جداً، وهو بالفعل من أدب الرحلات، وليس من المستبعد أن يعتمد هذا الكتاب في المستقبل المنظور كوثيقة من قبل مؤسسات علمية كثيرة.
1: والكتاب في نهاية الأمر هو محصلة رؤية الكاتب الهندي الذي ينطلق من موقعه الديني والفكري والسياسي ونظرته إلى الشعوب الأخرى، كما أن هناك عوامل عديدة ساهمت في تهيئة الأجواء الملائمة للقيام بتلك الرحلة البحرية إلى منطقة الخليج العربي ذهاباً وإياباً، وجعلت منها حقيقة واقعة رغم المخاطر المحدقة التي أوجدتها الحرب العالمية الأولى.

تطلب مني ذلك بعض الوقت للتفكير في هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر قبل القيام بها، خصوصا وأن هناك الكثير من الناس الطيبين ذوي النوايا الحسنة الذين كانوا على أتم الاستعداد لتقديم النصائح لي دون مقابل، حيث أن بعضا منهم قد رأى أن السفر إلى أي مكان يقع ضمن نطاق 500 ميل من منطقة العمليات الحربية في هذه الأيام التي تدور فيها رحى حرب طاحنة، لهو أمر ينطوي على مخاطر كبيرة. بينما تنبأ آخرون بأنني سأجد صعوبة بالغة في الحصول على تصريح بدخول مدينة البصرة، لكني اتخذت قراري بالمضي قدما في هذه الرحلة، وقد كنت موفقا فيها إذ لم أصب بأي أذى.

ولم أقابل أي صعوبة طيلة المدة التي أمضيتها في هذه الرحلة، ولقد استمتعت بعطلة مثالية ورأيت عالما جديدا مغايرا تماما.

تلك هي كلمات البداية التي كتبها المؤلف الهندي سي إم كورستاجي في كتابه المعنون أرض النخيل، الذي حوى عرضاً تفصيلياً لرحلة امتدت في ميناء بومبي في الهند إلى ميناء البصرة، ثم متابعة هذه الرحلة إلى كل موانئ الخليج العربي في ذلك الوقت الواقع بين عامي 1916-1917 للميلاد، مع وصف شامل لتلك الموانئ والأوضاع وأوضاع شعوب الخليج العربي وشط العرب وأحوال وتاريخ وعادات الناس وطبائعهم، خاصة وأن أتون الحرب العالمية الأولى قد اندلع في عام 1914 للميلاد، واتسعت رقعته الزمنية حتى عام 1918 للميلاد. من أجل التقاط أول خيط للرحلة لابد أن نقف على مقربة من الباخرة العملاقة SS زياني الراسية في ميناء بومبي، حيث المغادرون يستعدون للمغادرة من الهند إلى أرجاء الدنيا. لنلمح بينهم حامل شهادة البكالوريوس في الأداب من جامعة أوكسفورد المؤلف سي إم كورستاجي، الذي يبدأ الآن تسجيل أول تفاصيل رحلته على أوراقه الخاصة.

صعدت على ظهر الباخرة اس اس زياني التي كانت راسية في حوض الأمير ببومبي مساء يوم 7 ديسمبر عام 1916 للميلاد. فعملية شحن الباخرة بالحمولة كانت لا تزال جارية.

على قدم وساق، بينما سادت في جميع أرجاء الباخرة بلبلة من الأقاويل حول مغادرتها وموعد إقلاعها من الميناء، في الوقت الذي كانت ترفرف فيه راية الإقلاع الزرقاء فوق ساريتها. وقد خلت الإجراءات الصحية من التعقيدات، واكتفى الطبيب الطيب الودود بمصافحتي مصافحة حارة وابتسم قائلا لي: رحلة سعيدة موفقة. وبحلول الساعة 7 مساء كان جميع الركاب وأفراد طاقم البحارة على متن الباخرة، بينما تولت الشرطة مسؤولية حراسة المعبر الخشبي الموصل بين الباخرة ورصيف الميناء، وذلك لمنع الأفراد غير المصرح لهم من اجتياز ذلك المعبر. أما الأصدقاء الذين جاءوا للتوديع فقد غادروا المكان، وعندما صعد الربان المسؤول عن توجيه دفة القيادة إلى ظهر الباخرة تمت إزاحة المعبر الثقيل بعيدا عن الباخرة. أما الأسلاك المعدنية الغليظة التي كانت تشد الباخرة إلى مراسيها على الرصيف فقد تم إرخاؤها وتركها تنزلق بعيدا عن الباخرة، كما تم استخدام حبلين قصيرين لسحب هذه الباخرة الكبيرة وقطرها بعيدا عن أرصفة الميناء إلى أن اتخذت وضعا مناسبا في مواجهة بوابات الحوض مباشرة. أما الجسر الثقيل الذي كانت تعبر فوقه الأحمال قبل دقيقة خلت فقد انعطف مائلا إلى جانب الرصيف، وأطلقت الباخرة صفارة المغادرة، وأعطى المسؤول عن الرسو والإقلاع في الميناء إشارة الانطلاق من خلال بوق كان يتكلم فيه مودعا ومعربا عن تمنياته لنا بأمسية سعيدة. فانطلقت الباخرة في حركة هادئة رتيبة وعبرت بوابة الحوض إلى مياه الميناء، وهي أشبه بالباخرة التي تم تدشينها لتوها. بينما بدت طلعة البدر واضحة جلية مهيبة من وسط سحابة كبيرة من الضباب الليلي، كانت لا تزال تحجب الأفق من جهة الشرق. وقد بلغت الساعة 9 مساء عندما انطلقت باخرتنا في رحلتها الطويلة. إن عملية المناورة في إخراج الباخرة الضخمة من قناة الحوض المغلق والمزدحم بالسفن من كل جانب لهو عمل رائع مدهش من أعمال البراعة العلمية والإتقان الفني الدقيق. فالعملية ممتعة للغاية وتستحق المشاهدة، فهي برهان جلي على قوة أعصاب ومهارة رئيس الحوض الذي نفذ العملية بأكملها وفقا لتوجيهاته وتعليماته بقية الموجودين في الموقع، والذي كان عليه أيضا أن يأخذ في حسابه دائما التيار العالي المتدفق، سواء نفذت هذه العملية في وضح النهار أو في عتمة الليل.

0: حيثيات مغادرة ميناء بومبي على الباخرة اس اس زياني التي على متنها الكاتب الهندي سي ام كوريستاجي بدت مثيرة ورائعة، رغم أنها محفوفة بمخاطر الحرب العالمية الأولى الدائرة بين ألمانيا وبين الحلفاء ابتداء من عام 1914 وحتى عام 1918 للميلاد. لكن المغامر الهندي واضع كتاب أرض النخيل يبدو متجلياً مغموراً ومفعماً بفرحة عارمة وحب للاستكشاف، لا يبدو أن شيئاً يدانيه أو يضاهيه في تلك اللحظة الرحلة وهو ما زال في المرفأ.
1: فلقد رأيت وتابعت بافتتان شديد المشاهد المتحركة التي تجري أمام ناظري، فقد بدا لي كأننا واقفون بينما الذي يتحرك هو مدينة بومبي ذاتها، ولم تتلاشى هذه الصورة المضللة للبصر إلا بعد أن أصبحت بومبي بمنأى عن الأنظار. وعندما حددنا طريقنا بعناية عبر بوابة الحوض، فإن منظر السفن الراسية إلى جانب الميناء باتجاه مازغون وشيفري كان يبدو باهتا، فهناك تحتشد أعداد كبيرة من السفن والبواخر المشدودة إلى مراسيها، لا سيما المراكب الثقيلة القديمة المصنعة محليا بأنوارها المضيئة فوق أعالي صواريها أو في الجانب الخلفي منها، حيث تتلألأ وتنعكس هذه الأنوار في الماء، مما يضفي على هذه المدينة مظهر مدينة الأنوار الساكنة والمدهشة والمثيرة للتأمل. وبعد هنيها مررنا بمحاذاة الجزيرة الصخرية الصغيرة التي تعلوها إشارة مضيئة حمراء، حيث بدت لنا هذه الجزيرة إلى الجانب الأيمن من الباخرة، واتخذنا على إثر ذلك مسار التيار الرئيسي متجهين جنوبا نحو البحر. فعندما تدخل الميناء في النهار فإن منظر مدينة بومبي الجميلة، أعتقد أن الدكتور ووترز هو أول من أطلق عليها هذا الوصف، إن الدخول إلى مدينة بومبي الجميلة في منظرها يبدو أخاذا جذابا، إلا أن منظر أنوار بومبي بالليل لا يقل جاذبية عن منظر المدينة بالنهار، وذلك عندما تبحر ببطء بين مازغون إلى برونغ على ضوء المصابيح في الوقت الذي يحتجب فيه ضوء القمر من وراء السحب والضباب. فعلى طول امتداد المرفأ الواقع بين مازغون إلى أحواض بناء السفن التابع للحكومة، تتوالى المنشآت العديدة كالأحواض والأرصفة والمرافق والمخازن الكبيرة والمباني الرسمية التي تمثل جميعها ميناء.

البومب الكبير المزدهر، وهو ميناء زاخر بالمشاهد المتعددة لأنشطتنا في النقل التجاري عبر البحار.

مدينة بومباي في الهند مدينة أسطورية حاضرة في التاريخ المغلي في القدم وفي جغرافية الكون. احتضنت عديداً من رجالات وتجار اللؤلؤ من البحرين والكويت وغيرها من دول الخليج. هذه المدينة العريقة الرابضة على ضفة البحر تنعكس أنوار مبانيها متلألئة على موجات بحر هائل يحيط بالقارة الهندية، هو المحيط الهندي الذائع الصيت والحضور. هذا الوضع وهذا التكوين السينوغرافي البهي لليل مدينة بومباي يصفه لنا الكاتب الهندي صاحب الرحلة واضع كتاب أرض النخيل سي إم كوريستيجي.

تبدو أمامنا بومبي ذات الحركة الدؤوبة النشطة، حيث تجري أعمال كثيرة هامة على طول امتداد هذا الجانب من المرفأ. لذا فالعمل هنا مستمر حتى ساعة متأخرة من الليل. فخلفية المشهد الذي نراه أمامنا تتمثل في غابة الصواري التي تلوح من فوق سطح البحر، وفي الأنوار القرمزية المتوقدة المنبعثة من المدينة، وكذلك في مشهد العمارات الطويلة المضيئة بالأنوار والقائمة على طول امتداد هذا الجانب من المرفأ، حيث تجعل هذه الخلفية من بومبي مدينة جذابة في الليل كما تجعل منها مدينة جميلة في النهار. وإلى الشرق من الجهة التي انسابت فيها باخرتنا تتناثر قبالة المرفأ بعض الجزر المتفرقة مثل جزر أورن وكرانجا وعليباغ الواقعة على مدى أبعد من جزيرتي ينول ودرمتار. فأمامنا منظر شامل تسوده الوداع والهدوء ويزداد جلالا ومهابة كلما ازداد القمر ضياء ونورا. عندما مرت باخرتنا قبالة نادي اليخوت وأبولو بندر القديم وزاوية جرين للترفيه والاستراحة وفندق تاج محل الرائع، وهي الأماكن التي تنبعث منها الأنوار المتلألئة وتمتزج أنوارها بالأنوار المتوهجة المنبعثة من المباني الجديدة المكونة من 3 و4 طوابق والواقعة على امتداد شارع ستراند المطل على شاطئ البحر، إضافة إلى أنوار نادي اليخوت والعمارات العالية البعيدة المضاءة إضاءة جيدة، حيث تخلب الأبصار لدقيقة واحدة من خلال المشهد الظاهر في الأفق لشارع أبولو بندر بأضواء وأنوار مصابيحه المضيئة. فقد بدت لنا هذه جميعاً

0: وحدة واحدة متكاملة متألقة بأضوائها الباهرة، حيث بإمكانها أن تنافس أكثر المدن الأجنبية تألقاً، كما يمكن أن تصيب الزائر الغريب بالدهشة وتجعل المقيم في مدينة بومبي فخوراً بمدينته الجميلة. إلى جانب مشهد بوابة الهند العالية والتي يمكن القول عنها بأنها الحارس الأمامي لعموم الهند، وقد لبثت واقفاً على سطح الباخرة أرقب هذه المشاهد حتى اجتزنا منارات إرشاد السفن القائمة فوق صخور مائلة نتيجة لهبوب العواصف وبارزة فوق سطح البحر. وقد رفعت هذه المنارات رؤوسها المشعة بالضياء إلى عنان السماء ساكبة بريقا من الأمل والأمان على مدى حوالي 40 ميلا في البحر. فقد تجاوز الوقت الآن 10:30 مساء، وبالطبع لا يوجد هنا في البحر توقيت ثابت معتمد عليه سوى توقيت الشمس، وهو توقيت حر لا يستطيع حتى كيرزون أن يتجرأ ويجعله ثابتا أو يضع له ضوابط.
1: تعقيب نريده هنا على كلمة كيزرون، حيث من المرجح أن المؤلف واضع كتاب أرض النخيل سي إم كورستجي يقصد هنا اللورد جورج كيرزون المولود عام 1859 والمتوفى عام 1925 للميلاد، وهو البريطاني الذي شغل منصب نائب الملك في الهند، ثم بعد ذلك شغل منصب وزير خارجية بريطانيا في الفترة من عام 1919 إلى عام 1924 للميلاد. ولتوضيح ذلك اقتضى الحال الدخول في سرد سي إم كورستجي لتفاصيل رحلته الشهيرة المثيرة التي نترك له مجال مواصلة سردها في الحال.
0: ربان الباخرة أنهى عمله لتلك الليلة وألقى علي تحيته ووجهه يفيض بالبشر قائلا: طابت ليلتك. أما منار كينزي الواقع في جهة الشرق فلا يزال يبعث من بعيد وميض ضوء متوهج كلما التفت إليه أو استدرت ناحيته، وقد بدا البحر هادئا ساكنا متلألئا مع انعكاس ضوء القمر الذي أصبح الآن صافيا منيرا لا يحجبه ضباب ولا غيوم، فالهواء النقي المنعش المشبع بالملوحة يهب باردا طريا واعدا برحلة بحرية ممتعة. المشهد كان مليئا بالروعة والجمال، وبالرغم من أن مدينة بومبي قد اختفت تدريجيا عن أنظارنا إلا أن توهج هالات أنوارها المتلألئة لا تزال تتراءى لنا في الأفق على مدى مسافة تزداد اتساعا كلما ابتعدنا عنها. ولقد فكرت مليا في السلام والأمن التامين اللذين يتمتع بهما الملاح والمسافر الآن بالمقارنة مع الأحوال التي كانت سائدة في زمن بعيد، ليس ببعيد، عندما كانت بومبي محصورة وراء أسوار قلعتها المحاطة بخندق مائي وتعيش في رعب وفزع دائمين من جراء أعمال القرصنة التي كانت تمارسها القبائل البربرية كقبائل مراتا وأنغاريا وسدعة انطلاقا من مواقعهم الحصينة في كيري وما حولها.

في مثل تلك الأجواء من ليل عام 1916 للميلاد، تهادت الباخرة اس اس زياني على مياه المحيط الهندي مفارقة ميناء بومبي بالهند، حاملة على متنها جموعا من الركاب، كان من ضمنهم الكاتب الهندي سي ام كورستيجي الذي أصر على القيام بمشروع رحلة من ميناء بومبي إلى البصرة والعودة إليها مع وصف شامل لموانئ وشعوب الخليج العربي وشط العرب وأحوال وتاريخ وعادات شعوب الخليج العربي، ضمنه كتابه القيم النموذج في كتب أدب الرحلات تحت عنوان أرض النخيل. وعن خط سير الرحلة نترك الرحالة الهندي يواصل حديثه.

في صباح اليوم التالي كنا قد ابتعدنا كثيرا عن اليابسة، ولم نعد نرى من حولنا سوى موج البحر أسفل الباخرة والسماء فوق رؤوسنا. ويعتبر موسم الشتاء البارد أفضل وأنسب الأوقات للقيام برحلة إلى البصرة في العراق، فالطقس كان مثاليا وملائما، إذ أنه كان معتدلا ويزداد برودة كلما تقدمنا باتجاه الشمال، حيث تهب علينا الريح الشمالية الغربية الباردة المألوفة في هذه البحار. فالشمس المشرقة تسطع في النهار دافئة بأشعاتها وجميلة في تألقها، بينما تتلألأ أضواء النجوم اللامعة في الليل. وقد كان البحر طيلة الشهر الذي قمنا فيه برحلتنا ساكنا هادئا، حيث بدأ أحيانا شبيها باللوح الزجاجي المتحرك، كما كان أحيانا متموجا، حيث كان يعلو ويهبط برفق، يتدفق بمرح ويقذف إلى أعلى الموج رغوة من الزبد شبيهة بالثلج. ولم يتعكر صفو هذا الجو الممتع طوال رحلتنا سوى مرتين فقط، وذلك عندما هبت علينا عاصفتان شديدتان على نحو مفاجئ، وكانت مثار دهشتنا من شدة قوتهما وعنفوانهما، بحيث أصبح الجو رديئا للغاية أثناء هبوبهما، إذ أن الخليج العربي عرضة لهبوب العواصف المفاجئة، وإن كانت هذه العواصف نادرة الحدوث فيه، فهي تستمر زوءها ساعتين من الزمن ثم تنقشع مخلفة وراءها هواء منعشا طريا وبحرا متلاطما شديد الهيجان، حيث يتبدد الهدوء والسكون بمجرد أن تهب واحدة من تلك العواصف النادرة. وقد هبت علينا العاصفة الأولى في بندر عباس

ممثلة بالرياح العنيفة ودوي الرعد واللمعات المتقطعة ووامضات البرق المشعة وهطول الأمطار الغزيرة.

العاصفة الثانية جاءت مع تباشير حلول العام الجديد، وذلك عندما لاحت لنا في الأفق من بعيد مدينة بوشهر. فقد هبت علينا هناك بعد منتصف ليلة رأس السنة الجديدة عاصفة مصحوبة ببرد قارس بدلا من هبوب عاصفة من المطر. فقد أخذت الرياح الباردة تحدث قعقعة كبيرة فوق ظهر الباخرة، كما أخذت تقرع بإيقاع منتظم على منصة ربان الباخرة الواقعة مباشرة فوق قمرتنا.

نود الدخول هنا من أجل إيضاح أن المعدل السنوي لسقوط المطر في الخليج العربي في أفضل الأحوال بأكثر من 12 بوصة، ويأتي موسم المطر عادة خلال فصل الشتاء، فالرحلة في هذا الموسم تكون عادة ممتعة، حتى أن المسافر الذي يصاب بالغثيان عند ركوبه البحر ويخشى من دوار البحر، فمن النادر جدا أن تفوته فرصة التمتع بمباهج مثل هذه الرحلة البحرية كالتي قام بها في مثل هذا الموسم من السنة الكاتب والرحالة الهندي السيد سي إم كوريستيجي صاحب كتاب أرض النخيل.

أن الكاتب الهندي سي إم كورستجي الذي زار منطقة الخليج أثناء الحرب العالمية الأولى وبالذات في عام 1916 و1917 للميلاد ودون ملاحظاته الشخصية وتفاصيل دقيقة جداً عن المنطقة في كتابه أرض النخيل الذي ينشر لأول مرة مترجماً من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية وذلك بعد مضي ما يقارب من قرن على تأليفه. هذا الكتاب يمثل وثيقة تاريخية عن الأوضاع السائدة في الخليج آنذاك، كما يعد سجلاً حافلاً بالمشاهدات والمعاينات، كما يمثل وثيقة مدونة عن تراث وتقاليد وتاريخ جغرافية المنطقة. هذا كله وغيره كثير سوف نسرده على أحبة المحمل حين نلتقي بهم على سطح محمل البحرين. حتى يحين موعد ذلك اللقاء نترككم في رعاية الله.

0: منذ تاريخ تليد في أزمان بليغة جلس على سطحه بحار أصيل يعالج بمفلقته محارة حبلى فيما النهام يدوزن صوته في المدى.
1: محمل البحرين.
0: انفلقت المحارة فانفال

0: غامرا نور لؤلؤة وهاجة في ماء كل عين.
1: هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
0: محمل البحرين يجوب الفضاءات نحو إبداعات أهل البحرين، ثم يستطيل حضورا غامرا في الوقت والزمن.
1: محمل البحرين،
0: الإعداد والتقديم
1: عبد الله يوسف وأحلام محمد.
0: محمل البحرين من إخراج
1: جمال القائد.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

اليوم صوتي يناسب لحظة الفرقة، كانك تبين انتفارق خلها الليلة. من ينتظر هالشقى لو ينتظر يشقى، دام الشقى ينتظرني ليه ما جيله. يا قلبي المنتظر مكتوب لك تبقى، محروم حتى من اللي كنت تشكيله. خل المراكب تسير وودع الغرقى، فموادع الحمل راحت من هو يشيله. اللي يدور عذر لفراقي بيلقى، يا من نويت المفارق قبل تمشيله. ارحل من احلامي اللي قلت لك ترقى، ومن روحي اللي ما عاد اعرف من هيله، ومن دفتري وارتباك خطوطها الزرقى، ومن كل ضحكه ودمعه في تفاصيله. ارحل وخذ ذكرياتك معك لا تبقى، ساعدني ارجع لنفسي كان لك حيله. علمتك الوصل علمني على الفرقه، محتاج لي قلب يشبه قلبك الليله.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، عندي ولدي عمره 14 سنة وتوى بادي عنده حب الشباب، طالع وحمر وتارس وجهه كله. حاولت أودي العلاج بس الله يهداها أمه مو براضية، بحجة أنها تقول أنه هو صغير وشلاب الأدوية وكلها مواد كيماوية. والله مو بعارف شو أسوي، شنو تنصحيني أسوي بالضبط؟
3: شكرا على سؤالك. طبعا مشكلة حب الشباب مشكلة جدا شائعة مع التغيرات الهرمونية اللي تصير في سن البلوغ للجنسين الذكور والإناث، مشكلة جدا شائعة وإحنا متعودين عليها. المشكلة تصير لما أحد الآباء يرفض علاج البنت أو الولد بحجة أن الأدوية مواد كيماوية. مهم أن احنا نكون صريحين مع بعض، أي دواء في الدنيا لو استخدم بجرعات غلط أو لفترات مطولة ما لها داعي أكيد راح تنتج عنه آثار جانبية، ولكن لما يستخدم العلاج الصح للمريض الصح وللفترات الصح تحت إشراف طبي بإذن المولى ما راح تكون له آثار جانبية غير مرغوبة. للأسف الشديد نشوف وايد ناس في عمر 30 أو 40 ويهم في نفس اللي نسميه باللغة العامية الحفر أو المسامات الوسيعة بسبب آثار حب شباب شديد تركوه في أيام المراهقة وما عالجوه. لذلك ما نبي نترك الطفل يروح تحت ضغوط نفسية وجسدية في المستقبل لأن أهملنا علاجه مبكراً. مهم تقعدون مع دكتوركم نفحص الطفل ونقرر مع بعض الطبيب والمريض وأهل المريض إيش يناسب الطفل، وبإذن الله يكون العلاج بسلاسة وأمان بإذن الله.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

أيها الليل، يا غريبا يسافر، يا شراع الوهم الأزرق، يا سفينة الرصد مكتوبة على جبيني. أيها الليل، أيها الغريب الحبيب المسافر، إن خوفا يدفعني كل مغيب إلى التفكير فيما مضى. أهيم في الظلمة بشراسة، أنسلخ عن نفسي، أفكر إلى أين يمكنك أن ترحل، وكيف تحيل النور إلى ظلام أنت أيها الغريب الحبيب المسافر.

ليلنا نحن الشعراء قطار يهاجر عبر الزمان والمكان، يسافر عبر المسافات يعدو، لا محطة له ولا شطآن. ليل الغرباء قطار يهاجر، لا دفة له ولا صارية، يزحف في الريح يتراقص مع المطر ويطرح الشمس ويهاجر.

لأننا غرباء لا نبصر إلا من خلال المرايا، نرى ظلالا باهتة وأخرى محروقة. لأننا غرباء وسط عالم مغلق لا نرى إلا الحريق. ماذا لو شققنا جدران النفس وانطلقنا عبر المدى نبحث عن مصير آخر؟ المصير الآخر ألا نتحرق كل ليلة لنلمح نور الفجر. المصير الآخر ألا نتعذب كلما نظرنا إلى ذواتنا في المرايا.

0: لن تتعثر خطانا طويلا ما دام هناك فجر يرقبنا، ما دام هناك أمل ينتظرنا. المصير الآخر هو ألا تدهشنا الأشياء عندما تعبر مصيرها إلى الفضاء.
1: الزمن سيتعثر بخطونا لكنه لن يتوقف. نحن الذين نبقى مشدودين كحصان الرحى بخصلات شعرنا، نبقى مشدودين نخاف ذلك المارد الرهيب الذي اسمه الزمن.
0: سيبقى وقع خطونا إذا أدركنا أن للصدى ترجيع، وعلينا فقط أن نعمل من أجل ذلك الصدى لنحس أخيرا بنغمة الترجيع.
1: ما هو الدرس الذي سنعرفه الليلة؟
0: وهل هناك غير دروس المحبة تجلو صدأ النفس في الليل العظيم؟
1: هاتي أسمعني من دروس المحبة الكثير.
0: عندما تنظرين مثلي إلى الكواكب

0: تجدين أنها تبتسم كالمحبة في الأعماق. ساعتها ستنزاح عن النفوس الكآبة والقيود والأثقال. وعندما تنظرين إلى العمر لا تجدين إلا المحبة تضحك في القلوب. ساعتها تتفجر أنانية الذات وتذوب في الحب.
1: إذن رغبات المحبة هي رغبات القدر.
0: بالطبع.
1: الآن عرفت سر السعادة الذي يرثم في الغبار الذهبي الذي تنشره النجوم فوق الأجساد.

0: ماذا نقول في السعادة والحزن والنسيان؟
1: سعادة الإنسان طوع إرادته، حزنه وليد تفاعلات خارجية، أما النسيان فمارد يخرج من القمقم.
0: الفرح يهجرني عندما أفكر بالسعادة الحقيقية، والنار تضرب حولي دائرة مغلقة حين أستجدي سعادة لا تأتي.
1: السعادة كالشمس قد تضيء الكون دفعة واحدة، لكننا لا نراها من موقعنا الأرضي. السعادة موجودة دائما وأبدا كالشمس، لكنها لا تشرق إلا على النفوس العامرة بالإيمان.

0: قيل لنا إن المطر إن هو إلا مياه البحر المتبخرة تمتصها السحب وتعيدها إلى الأرض. كذب ما يزعمون، إني لأجد دمعة طفل أصدق من كل ما زعمه العلماء.
1: عدت شاعرا وأعدتني تلميذة أفكر بدمعة الطفل العذبة، لأنها كالذكرى فيها كل معنى الحياة، ولولاها لما كان معنى للحياة.
0: يصعب علي أن أفسر ما أفكر فيه الساعة، فأفكاري كالموجة تختبئ في حضن أمها البحر. في جوانبي يتشعب الخيال وتمتزج الرغبة في التعبير، فأسير إلى العالم كأنني مبهور بما ليس لي فيه يد.
1: أيا شاعرا ضاق شعره بحروفه وضاقت كلماته بخياله، يصعب علي الآن أن أفسر لك بما تفكر فيه، لكنني أقول لك إنك بحاجة للحب، فهو كالمطر يغسل جفاف النفس ويلون سواد الليل. أنت يا شاعر متعب مل أخيرا لعبة الكلام.

أيتها الحبيبة، أياً كانت وجهتك، قفي قليلاً لأودعك. قيثار انقطعت أوتاره منذ عبرت غابة النسيان، لكن بقي في قنديلي بعض من الزيت. عاملان اثنان يضيئان الكون، الآلة والزيت. عاملان اثنان يتجاذبان الجنان، الحنان والسرور. أيتها الحبيبة، أيا كان طريقك، قفي قليلا لأودعك.

أتشوق هذا المساء، تشوق مياه السيول في كدرتها واضطرابها إلى زرقة البحار وهدوء المراكب الراسية. أتوق الليلة كمجرى نهر إلى التوحد والمسافة

طوق نفسي الكلي لهناءة الاستقرار. ترى هل أحلم؟ هل تشوقي حلم وتوقي حلم؟ أنا بين الحلم والحلم أذرف دمعة، فهل هذا هو معنى الاستقرار؟

أيتها الحبيبة، أياً كان توقك وتشوقك، قفي قليلاً لأودعك. قنديلي المكسور له عينان، عينان مبصرتان، وأنت صغيرة وجميلة، وأنت مستعرة بالحريق، مروية بالدمع، والحياة في غور عيني يتناظر فيهما المستحيل والممكن. أيتها الحبيب، أيا كان هدفك، قفي قليلا لأودعك. قيثاري انقطع وتروى، لكن بقي فيه وتران يسمعان ويسمعان، بقي فيه صوتان يناديان، صوت للسعادة يطرب، وصوت للشقاء يغري. أعرف يا صغيرتي أنك لا تزالين صغيرة، وأن أمامك كثيرا من الصخور والأشواك والمسؤولية، فتعالي، تعالي أعلمك أن السعادة والشقاء وهمان من أعمال الإنسان. تعالي أذكرك أن عاملين اثنين يأتيان بالجنان، الحزن والشقاء، الفرح واللقاء.

شوق حنينك يدميني، وسنابل وعودك تتفتح في شراييني. ها أنا ذا أنشد للصحراء أغنية تفجر الماء، ها أنا ذا أضم يدي وأبتهل، ها أنا ذا أضم جفني وأطير، أطير حاملة إليك الوعد والنجوى.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في قصر القضيبية.
2: وفي بداية الاجتماع أشاد المجلس بنتائج الاجتماع الذي عقده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، مؤكدا أن زيارة فخامة الرئيس المصري لمملكة البحرين عاكست خصوصية العلاقات الثنائية الوثيقة والراسخة بين البلدين الشقيقين والحرص على التواصل والتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة. بعدها رحب المجلس بإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا، وذلك في الفترة من 2 إلى 4 من أكتوبر المقبل، والذي جاء بمباركة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم ابن السلطان اسكندر.

0: الملك ماليزيا، وانطلاقا من العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، معربا عن شكره وتقديره لماليزيا وللفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات وحلبة البحرين الدولية وحلبة سيبانغ الدولية والفرق المشاركة على دعمهم. كما أكد مجلس الوزراء أهمية مواصلة الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص بما يعزز المكانة المتقدمة التي تتبوأها البحرين في هذا المجال، معربا عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية على جهودها المتميزة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
1: بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب واللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: تقرير أداء قطاعي التعليم والتدريب في مملكة البحرين للعام الأكاديمي 2025-2026 والخطة المقترحة لتحسين الأداء. التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الأول من عام 2026. مساهمات مملكة البحرين في المنظمات الإقليمية والدولية. التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 من شهر ديسمبر 2025. رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب. كما استعرض المجلس أداء الجهات الحكومية في أنظمة سجلات وتواصل وبنايات خلال الفترة من يناير لغاية يونيو 2026 ومقارنتها بذات الفترة خلال عام 2025. كذلك اطلع المجلس على عدد من التقارير حول الزيارة الرسمية التي قام بها معالي وزير الداخلية إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، نتائج المشاركة في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة لاستعراض منتصف المدة لتنفيذ الخطة الحضرية، المشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارات وزراء الدول الشقيقة والصديقة إلى مملكة البحرين خلال شهر أغسطس المقبل. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لمحاولة الهجوم الإرهابي التي استهدفت منشآت بترولية في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة أطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتحديا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين ولإمدادات الطاقة وتقويضا ممنهجا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد.
0: وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها المدنية والحيوية وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووقوف مملكة البحرين إلى جانبها في أي رد تقرره على مصادر هذا العدوان انطلاقا من وحدة المصير وعمق الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وتأكيدا على أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين، وأن المساس بهما لا يستهدف دولة بعينها وإنما يمس أمن المنطقة بأسرها ومصالح شعوبها. وأشادت الوزارة في الوقت ذاته بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية ويقظتها العالية في رصد المسيرات والتصدي لها وتدميرها قبل بلوغها أهدافها دون وقوع أضرار بما صان سلامة المدنيين والمقدرات الوطنية. وإذ تؤكد مملكة البحرين ما تمثله المملكة العربية السعودية الشقيقة من منبع للخير من خلال مواقفها المشهودة في دعم ومساندة جمهورية العراق، فإنها ترى في انطلاق هذه الاعتداءات من الأراضي العراقية أمرا أشد استنكارا، و يرتب على الحكومة العراقية مسؤولية مضاعفة في وقفها. وشددت الوزارة على موقف دول مجلس التعاون الداعي إلى الإسراع في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة في جمهورية العراق ضمن المهلة التي أعلنتها الحكومة العراقية، مطالبة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والحاسمة لمنع استخدام الأراضي العراقية منطلقا لأي اعتداء

0: على دول المنطقة ولمنع الفصائل والميليشيات المسلحة التابعة لإيران من مواصلة اعتداءاتها، ومطالبة إيران بالكف عن دعم هذه الميليشيات والوقوف الفوري بل الوقف الفوري والكامل لنهجها العدائي. وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاطلاع بمسؤولياته وإنفاذ قراراته السابقة، وفي مقدمتها القرار رقم 2817 بإصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإرهابية غير المبررة التي تشنها إيران ووكلاؤها على دول المنطقة وشعوبها المسالمة، ويلزمها باحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ويحملها المسؤولية القانونية والمادية الكاملة بموجب القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم. أكد معالي الدكتور شيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات أن المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم وتوجيهاته سموه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تواصل ترسيخ نهج الاستثمار في الكفاءات الوطنية وأعداد كوادر حكومية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
1: جاء ذلك لدى لقاء معاليه منتسبي الدفعة 11 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، حيث أكد أن البرنامج يعكس اهتمام مملكة البحرين بتنمية وتأهيل الكفاءات الوطنية من خلال تزويدها بالمعارف والخبرات والمهارات القيادية، بما يسهم في إعداد كفاءات حكومية مؤهلة قادرة على مواصلة مسيرة الإنجاز والعطاء. وخلال اللقاء استعرض معالي وزير المواصلات والاتصالات اختصاصات الوزارة وأبرز مشاريعها ومبادراتها الاستراتيجية، إلى جانب استراتيجية قطاع الطيران المدني وما تشهده مختلف قطاعات الوزارة من خطط ومشروعات تطويرية تعزز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية. وأعرب معالي الوزير عن تمنياته لمنتسبي الدفعة 11 بدوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية، مؤكدا أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتجسيد قيم الإبداع والتميز والمسؤولية، بما يعكس نهج فريق البحرين في خدمة الوطن وتحقيق تطلعاته. وعلى هامش الزيارة تم تنظيم جولة ميدانية لمنتسبي برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، شملت مطار البحرين الدولي ومبنى الحركة الجوية وإدارة الأرصاد الجوية وميناء خليفة بن سلمان ومركز الفرس البريدي، إلى جانب زيارة مستودع حافلات النقل العام، حيث اطلعوا على أبرز المشاريع والأنظمة التشغيلية والخدمات التي تقدمها الوزارة في مختلف قطاعاتها. من جانبهم أعرب منتسبو الدفعة 11 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي وزير المواصلات والاتصالات على حفاوة الاستقبال وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على اختصاصات الوزارة ومشروعاتها الاستراتيجية، مشيدين بما تضمنه اللقاء من معلومات ورؤى قيمة أسهمت في تعزيز معارفهم والاطلاع على تجارب الممارسات الحكومية.
0: يشكل القرار الوزاري الذي أصدرته وزارة الصناعة والتجارة بشأن تحديد الأنشطة التجارية التي تقتصر مزاولتها على البحرينيين خطوة مهمة لتوفير فرص واعدة للمواطنين في مجالات ترتبط بالمنتج البحريني وأيضا الأنشطة التراثية.
1: ويأتي القرار الوزاري في إطار تطوير البيئة التشريعية التنظيمية الداعمة لريادة الأعمال وفتح مجالات تجارية نوعية أمام المواطنين، بما يمكن الطاقات والكفاءات البحرينية من تحويل مهاراتها وخبراتها إلى مشاريع منظمة ومستدامة تسهم في تنويع النشاط التجاري. دعا صندوق العمل تمكين المؤسسات البحرينية المتضررة من الأحداث الأخيرة إلى المبادرة بالتقديم على برنامج مساندة مع بقاء أسبوعين فقط على انتهاء فترة التسجيل التي تنتهي في 11 من شهر أغسطس المقبل.
0: وأكد صندوق العمل تمكين أن البرنامج يأتي ضمن جهود الصندوق لدعم استمرارية أعمال المؤسسات البحرينية ومساعدتها على تجاوز التحديات الراهنة، بما يسهم في الحفاظ على نشاطها وتعزيز استدامة نموها. وأوضح صندوق العمل تمكين أن إجراءات التقديم على البرنامج تم تبسيطها لتسهيل الاستفادة استفادة رواد الأعمال والمؤسسات المستحقة، مشيرا إلى أن المؤسسة

0: المؤسسات الفردية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن القطاعات الاقتصادية المحددة مطالبة بتقديم البيانات المالية للمؤسسة لمدة عامين. وبينا أن برنامج مساندة متاح للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الاقتصادية المحددة، بما يعكس التزام تمكين بدعم القطاع الخاص. تواصل مملكة البحرين تعزيز مسيرتها في التحول الرقمي من خلال تطوير منظومة الخدمات الحكومية ضمن جهودها الرامية إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتقديم خدمات نوعية تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين.
1: وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية مملكة البحرين الهادفة إلى ترسيخ الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار ودعم جاهزية سوق العمل للمتغيرات التقنية. تحت شعار السلامة خيارنا والتميز عادتنا، تأتي الحملة السنوية للسلامة والصحة التي أطلقتها شركة ألمنيوم البحرين ألبا بهدف تعزيز الوعي والوقاية وترسيخ السلوكيات الآمنة في بيئة العمل.
0: وتستمر الحملة حتى 29 من يوليو الجاري في تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية عبر سلسلة من الأنشطة والبرامج النوعية التي تركز على الوقاية من الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، تبدأ سهرتنا المعتادة مع الموسيقار فريد الأطرش. Thank you.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية للموسيقار فريد الأطرش.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية للموسيقار فريد الأطرش من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. أطيب الأوقات نتمناها لكم مع باقي فقراتنا. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: هذه الفتوح، فتوح الأنبياء.
1: فتوح الأنبياء،
0: وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.
1: بالأفعال أثمان.
0: أقاليم من عمق التاريخ.
2: عندما نقلب صفحات التاريخ في سيرة أقاليمنا التي نعيش على أرضها، تستوقفنا تلك الأقاليم نفسها بثراء تاريخها وعراقته وعجائب ما تحتويه من أسرار وقصص. وهذا هو الحال نفسه حين نتحدث بشكل مبسط عن حضرموت. حضرموت، هذه المدينة العظيمة، أكبر أقاليم اليمن على الإطلاق، الأرض التي امتزجت بالسهول والجبال وعانقت أمواج البحار والمياه، شاهدة على عصور وأزمان عاش فيها الإنسان وعمرها، ليترك له أثراً يخبر عنه وعن أسلافه وعن تاريخه. لم يختلف المؤرخون كثيراً في تأسيس هذه المدينة، إلا أن قصة التأسيس التي ترتبط بتسميتها وردت فيها العديد من الأقوال، وقد ورد بأن حضرموت هو اسم الرجل الذي أسسها، وهو حضرموت بن قحطان ابن هود عليه السلام، ونسبه إلى هود عليه السلام يجعل سند رواية من ذكر بأن المدينة أسسها من نجا من هلاك قوم عاد سنداً قوياً. فسيدنا

داود عليه السلام من أنبياء الله العرب، أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه عاد، الذين أخبر عنهم القرآن الكريم وعن قصتهم مع نبيهم ودعوة التوحيد، وكيف أنه بلغت بهم القوة في ذلك الزمن إلى أن يتغلبوا على الكثبان الرملية العملاقة التي تغطي منطقة الأحقاف بصحراء الربع الخالي جنوب الجزيرة العربية، التي كانت في زمنهم أرضاً صحراوية زاوجت بين الطبيعة الخلابة في الأنهار والمزارع وبين ضخامة الكثبان الرملية. فبنى قوم عاد مدينتهم إرم، إرم ذات العماد الراسخة في تلك الكثبان لتحمل عليها القصور في مشهد مهيب وصنعة احترافية لم يسبق لها مثيل على وجه الأرض في ذلك الحين. ولكن بعد فشل عاد في اتباع دعوة نبيهم لعبادة ربهم وإقامة العدل ومكارم الأخلاق بين الناس، نزل عليهم أمر الله فهلكوا بريح عاتية لمدة 8 أيام، فتتت مظاهر المدنية التي أنشأوها واستكبروا بها في الأرض، وهلك بذلك من أبى أن يلتحق بركب المؤمنين الذين نزحوا إلى حضر موت بقيادة هود عليه السلام، لتبدأ قصة هذه المملكة التي لم تنتهي إلى يومنا هذا. ويسمى أهل حضرموت بالحضارم أو الحضرم، وهي الكلمة التي جاءت من لفظ هود إرم، أي أن هودا عليه السلام من إرم، فأصبحت هكذا لفخرهم وتكريما وتجليلا لنبيهم هود عليه السلام، الذي علمت العرب قاطبة بقصته مع قومه. وقام قحطان بن هود بتحويل قبائل العرب هناك ليشكل حلفاً يتعاقب عليه الحكام قبل مجيء حقبة أقيال الحضارمة الذين أسسوا المملكة المعينية لتأمين خط التجارة بين الحجاز وحضرموت، أرض البخور والطيب وعروض التجارة المختلفة. فأصبحت بذلك حضرموت مركزاً تجارياً مهماً ذات ثقل سياسي لا ينكر. واستطاعت قبيلة سبأ مع نهاية القرن الثاني قبل الميلاد أن تقضي على مملكة معين، وأن تكون في ذلك الوقت القوى العظمى في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة العربية. بسطت مملكة سبأ سيطرتها على أنحاء اليمن في شكل فيدرالي بين ممالك وقبائل متعددة، وازدهرت التجارة في الحياة العامة نتيجة حسن التدبير في بناء السدود الصغيرة التي كانت خزاناً لمياه الأمطار، حتى بدأت مراحل الضعف في البروز على ملامح مملكة سبأ. واستطاعت مملكة حمير على إثر ذلك أن تقوم على أنقاضها بعد محاولات لإنهاء حكم السبائيين، واتخذوا من ذمار يريم عاصمة لهم، وبقيت حضرموت تابعة لسلطة الحميريين الذين كانوا وثنيين في بادئ الأمر قبل اعتناق بعض ملوكهم لليهودية ثم المسيحية بعد حملات التبشير التي قدمت من الحبشة عبر ميناء المخا. تقلص سلطان الحميريين وانتشرت المعارك والحروب في أرجاء المملكة، وظهر الملك يوسف الحميري الذي كان يلقب بملك كل الشعوب. شن الملك يوسف الحميري حملات عسكرية على الأحباش وهدم كنيستهم، ثم توجه نحو المخا وقضى على الأحباش هناك حتى أنهى وجودهم، إلى أن مرت 13 عاماً على الأحداث. أرسل على إثرها ملك الحبشة كالب جيشاً جديداً مكوناً من

0: آلاف جندي بقيادة قائد عسكري وصفته المصادر البيزنطية باسم أبرهاموس أو أبرهة لغزو اليمن مجدداً والانتقام من الحميريين. نعم، هو ذاك أبرهة الحبشي الذي نصب نفسه مع مرور الأيام ملكاً على حضرموت لتنطلق جيوشه التي تقودها الفيلة متجهة إلى مكة المكرمة لهدم الكعبة المشرفة بعدما رأى تعظيم العرب لها دون كنيسته التي بناها وأسماها القليس إلى آخر قصة الفيل المعروفة التي ذكرها القرآن الكريم. وبفجر الإسلام أشرقت حضرموت برسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقيالها أو أسيادها يدعوهم إلى الإسلام ونبذ ما دون دعوة التوحيد الخالدة ولتبقى بعد ذلك شعلة في أحداث التاريخ الغزيرة والشواهد التي تحكي أقاليم الفاتحين والأبطال والعلماء المؤثرين الذين غيروا وجه التاريخ. وعند بخارى منجم المعرفة يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، أخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 7555. وأمناكم الله.

الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

0: معلومة علشانك.
1: النسيان صفة طبيعية في الإنسان، ونسيان بعض جوانب الحياة وتذكرها بعد فترة أمر متوقع، ولكن يختلف الموضوع عند مرضى الزهايمر نتيجة حدوث خلل في خلايا الدماغ، واللي سبب الحالة اللي مرون فيها، واللي توصل إلى نسيان أسماء الأشخاص المقربين لهم والأحداث اليومية بعد والروتينية. وعشان تحمي نفسك من مرض الزهايمر، مهم أن تواظب على النشاط البدني والعقلي والاجتماعي، وأنك تحمي راسك من أي ضربات أو إصابات قوية، وتحافظ على صحتك بتناول الغذاء الصحي.

الوطن شجرة مثمرة بالإنجازات والتضحيات المتتالية، شجرة وفية لأهلها وناسها، والغريب عندما يأتي إليها يصبح قريباً، شجرة تمنح بلا حدود. البحرين نسمة حب وحياة.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: زارتنا هاليوم فجر، عمرها 15 سنة. فجر كانت الشكوى مالتها ان هي طبعا كلها تعبانة، مرهقة، ما تركز في المدرسة وكلها تبغي تنام. طبعا سبب الزيارة انهم يبون يسوون لها تحاليل دم للتأكد ان فحوصاتها تكون طبيعية، انه ما يكون عندها فقر دم، ما يكون عندها نقص في بعض المواد الغذائية، ما يكون عندها ايضا نقص في فيتامين دال. فبأخذ التاريخ الطبي، بأخذ الأسئلة، سألناها بعض الأسئلة، تبين أن فجر لاحظت من خلال الفترة الزمنية الأخيرة أن وزنها قاعد يزيد. وفي بعض الصديقات قالوا لها وزنك زاد، ليش وزنك زاد؟ فطبعا في هالعمر، عمر 15 سنة، أهم شيء عندهم الإيمج، أهم شيء عندهم الشيب. فصارت فجر ما تأكل الوجبات الأساسية، خايفة من زيادة الوزن. طبعا بالفحص تبين عندها جفاف، تبين عندها سوء في التغذية، فتم تحويلها لأخصائية التغذية اللي عن طريق هذه الأخصائية أعطاها بعض النظام الغذائي المتكامل من غير أي حرمان. تم شرح لفجر، بينا لها اللي هو الأكسبتنس، القبول، قبول الوزن، التقبل، على أساس ما تكون هناك أي ردة فعل مثل ردة الفعل اللي صادتها والحرمان. فالحمد لله فجر تقبلت أن هي بالرياضة ممكن ينزل وزنها، بالنظام المتكامل اللي ما في أي حرمان ممكن أن ينزل وزنها، وليس بالحرمان من جميع الوجبات الغذائية الأساسية والرئيسية. فالحمد لله فجر رجعت بنشاط للمدرسة، رجعت بتركيز، مستواها وتحصيلها العلمي زاد والحمد لله. ومشكلة فجر ترى تتكرر عند في كثير من البنات، عندهم يواجهون هذه المشكلة. فنتمنى أن يكون الرجيم اللي بيتخذونه لتنزيل الوزن يكون رجيم متكامل، ما في حرمان، أخذ العناصر الغذائية الرئيسية مع عمل الرياضة، اللي بالفعل الرياضة أيضا المفروض

0: المفروض ما يكون منها أي خوف لأن هي ما بتضعف، بالعكس الرياضة حق اللي عندهم نزول في الوزن بتزيد من وزنهم لأن هناك بيصير بناء للعضلات. أتمنى الصحة والسلامة للجميع.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.

عندما قدم المستكشفون الإغريق إلى البحرين منذ حوالي 300 عام قبل الميلاد أسموها تايلوس، ووصف المؤرخون تايلوس بأنها عامرة باللؤلؤ والأحجار الكريمة. وظهرت تايلوس في خريطة الجغرافي اليوناني الكبير بطليموس التي رسمها قبل 200 عام من الميلاد.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أنعم الله سبحانه وتعالى على قوم سيدنا شعيب عليه السلام بنعم كثيرة، من أبرزها نعمة الكثرة بعد القلة، وهي نعمة عظيمة، فالكثرة سبب من أسباب القوة والعزة والتمكن والأمن إذا اقترنت بالإيمان بالله. وأما القلة خاصة مع الكفر فيكون غالبا معها الذل والخوف والاستضعاف. فلما كان قوم شعيب عليه السلام قليلي العدد أذلة مستضعفين، ثم كثر الله عددهم فصاروا أقوياء ذوي نعمة ومنعة ورفعة، فحق عليهم أن يقوموا بحق هذه النعمة من الشكر، وأن يعرفوا المنعم جل وعلا ويعبدوه وحده لا شريك له، ويتركوا عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. فلما لم يفعلوا ذلك ذكرهم شعيب بنعم الله، وخوفهم من السير في طريق من هلك من الأمم السابقة بسوء خلقهم وكفرهم بنعم الله وإفسادهم في الأرض، والله لا يحب المفسدين. قال تعالى: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وفي موضع آخر ذكرهم نبي الله شعيب عليه السلام بما هم فيه من خيرات ونعم من السعة في العيش ورخص الأسعار وتوفر السلع وكثرة الأموال ونحوها، وفي هذه الأمور غنية لهم عن أكل أموال الناس بالباطل وبخسهم حقوقهم. فكان الواجب عليهم أن يشكروا الله على نعمه عليهم، لا أن يسعوا في اقتطاع أموال الناس بغير الحق بالمكيال والميزان. قال تعالى:

0: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وهنا تبرز أخلاق سيدنا شعيب الكريمة بدعوتهم بلطف وبالموعظة الحسنة: إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. يا له من خلق عظيم ودعوة حسنة، ولكن لشدة جشعهم وطمعهم لم يقتنعوا ولم يقنعوا بما آتاهم الله من الخيرات، فلم يؤدوا حقها بشكرها، وأصروا على سلوكهم وخلقهم الخاطئ بنقص المكيال والميزان وأكل أموال الناس بالباطل، فكان عاقبتهم الهلاك والعياذ بالله. وقد آتى الله فرعون وقومه من نعم الدنيا وزينتها الشيء الكثير، فكان لهم الملك والسلطان، وكانوا في رغد من العيش بسبب ما منحهم الله من الأموال، وأنشأ لهم من الجنات، وأجرى لهم من الأنهار السطحية والجوفية، ومع ذلك فقد كانوا من الكافرين بنعم الله، فأنكروا وجود الرب جل وعلا، واعتقدوا بربوبية فرعون، فكفروا بذلك بأعظم النعم، نعمة الخلق والإيجاد، وفقدوا بذلك الخلق القويم، خلق الشاكرين. فكان أول أخلاقهم السيئة اعتقادهم باستحقاقهم لهذه النعمة، وسيادة خلق التفاخر والتباهي بالنعم، والاعتقاد بأن دليل حسن خلقهم واعتقادهم، وأدى ذلك إلى اغترارهم بالنعم وبأنها مانعتهم من العذاب، فأرسل الله إليهم من يذكرهم بالمنعم الخالق الرازق المستحق للعبادة، رب كل شيء ومليكه، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فعاندوا واستكبروا، فجاءهم العذاب لسوء خلقهم، فكفانا الله وإياكم شر ذلك. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.